عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: ألا تدعو له طبيبا؟ قالوا: يا رسول الله، وأنت تأمرنا بهذا؟ قال: فقال: إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه دواء. عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 92،
1: باب التجارة فيما يكره لبسه. الحديث 1013. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. الحديث 1014. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باب ما يكره من الخداع في البيع. الحديث 1015. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابه. باب ما ذكر في الأسواق. الحديث 1016. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. الحديث 1017. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث 1018. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. الحديث 1019. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. الحديث 1020. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. الحديث 1021. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب الكيل على البائع والمعطي. الحديث 1022. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. الحديث 1023. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث 1024. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم يعني فيها استمرارية فعل مضارع، ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر يعني، أن تجبره على أن ينخلع من دينه، وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه دينه قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي على 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا: يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار بردا وسلاما. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. سيدنا يونس في بطن الحوت. لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم؟ لا والله. للاستمتاع القصصي؟ لا والله. لمن هذه القصص؟ لنا. سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك. ما كان في خلوي: إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قانون
قلبها إلى قانون. هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه حقائق أيها الإخوة، والعاقبة للمتقين. في النهاية المنتصر هو المؤمن، الجنة للمؤمن، خريف العمر المتألق للمؤمن. الامتحان لا بد منه، الامتحان من سنن الله الكبرى. إنا كنا مبتلين. سيدنا موسى حياته كلها محن، رافقت هذا النبي الكريم رضيعا تتقاذفه الأمواج، شبت معه هذه المحن فتى يانعا هاربا من بطش فرعون، زاد حياته محنة على محنة، تعرضه لنقمة فرعون من جهة، ولإيذاء قومه وسفههم من جهة ثانية. ويمضي موسى في طريقه حاملا كل التبعات، وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل والخوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالحسابات ما في أمل، قلة قليلة، شرذمة هاربة، وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لم ينفي بل ردعهم. أيها الإخوة الكرام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أيها الإخوة، لو اطلعتم على ما يكيد الطرف الآخر للمسلمين، والله كيدهم يشيب لهوله الولدان، والله كيدهم تتفطر له السماء. اقرأ قوله تعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى. كل قوتهم وكل أسلحتهم وكل مؤامراتهم وكل خططهم وكل ضبطهم للأمور يتلاشى عند الله عز وجل. فالبطولة أن نكون معه، البطولة أن نستحق أن ينصرنا. من أدعية التي أدعو بها دائما والله الموفق، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام، حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين، عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص يستهدف تدمير أعصاب المسلمين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، من أنا؟ أنا عبد ضعيف. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة الكرام، معركة طويلة الأمد بين النبي وأهل مكة وكفار قريش. ماذا قالوا عن النبي؟ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك
إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم فيجيبهم نبي الهدى بكل ثقة واعتزاز نعم أنا الذي أقول ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ما قال هي تربية بيتية هذا ضمير يقظ قال وإنني من المسلمين لأنني مسلم أنا صادق لأنني مسلم أنا أمين لأنني مسلم أنا متواضع لا تعزو فضائلك إلى تربية أو إلى عادات أو تقاليد أو مجتمع هذه ينبغي أن تعزى إلى دينك كي تكون داعية إلى الله عز وجل سيدنا الصديق أدركهم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أعيد وأقول إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إخواننا الكرام لأن الإسلام ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا ثمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالا إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلا إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزة وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الإخوة الكرام خبيب ابن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر وكان سيصلب وضع على خشبة الصلب وتقدم منه أبو سفيان وقال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال قولة والله لا أشبع من تردادها يقول هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه وأن يصاب رسول الله بشوكة أقرأ على مسامعكم تفاصيل هذه القصة أيها الإخوة في اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم ليصلبوه فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا قالوا دونك فاركع فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعاً من الموت لاستكثرت من الصلاة لكن أراد أن يموت عزيزاً ما أطال الصلاة أتمهما وأكملهما وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك فقال لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا إن قتلي في الله لقليل ما قدمت شيئا اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ما في أحد حول من المؤمنين اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت
وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بين صحبه في المدينة، فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وقالوا: هذا الذي قتل أباكم في بدر. فقال خبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فأبلغه الغداة ما يصنع بنا. وعندما أخذت الرماح تمزق جسده، استدار نحو الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين. واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم وهو لا يفتر يردد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الإخوة، الذي يموت على الإيمان هو المنتصر، الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر، الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر، الذي يقيم الإسلام في بيته هو المنتصر، الذي يقف عند حدود الله هو المنتصر، الذي له عمل صالح هو المنتصر، الذي له دعوة إلى الله هو المنتصر، وليكن وضعه المادي ما كان. أيها الإخوة الكرام، الحسن البصري دخل في محنة مع الحجاج، قال قولة الحق فأمر بقتله. فلما دخل على الحجاج ورأى السياف واقفاً والنطع ممدوداً، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، وإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويجلسه على سريره ويقول له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. واستفتاه ثم أكرمه وودعه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب ذهلا وصعقا، ما الذي حدث؟ جاء به ليقتله والسياف واقف. فتبعه الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، ماذا قلت لربك؟ قال: قلت: يا ملاذي عند كربتي، ويا أنيسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. محن المسلمين أزلية أبدية، لكن لهم الجنة. ألم يدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ رآه مضطجعاً على حصير أثر في خده الشريف. وين السرير؟ وين الرياش؟ الفرش الوسيرة وين؟ بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر، هل أنت في شك؟ يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. يا أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. نحن في أمس الحاجة إلى دروس ترفع معنوياتنا. الله جل جلاله لن يتخلى عنها. الله جل جلاله يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إرادة الله أن يمن على هؤلاء المستضعفين. لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. القضية الدقيقة أننا إذا كنا كما أراد الله كان الله كما نريد. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم عذاب

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من

عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

0: قلت يا أخوة من قبل إن الاستعدادات التي زود بها الإنسان استعدادات أربعة: حب التملك، حب البقاء، الزواج الناحية الجنسية، التدين. وقد ذكرت هذه في القرآن الكريم في الحديث في قصة آدم صلى الله عليه وسلم. أما حب البقاء وحب التملك ففي قول الله: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وأما الزواج ففي قول الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة. وأما التدين ففي قول الله: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقلت كذلك إن إبليس اللعين توعد بني آدم أن يأتيهم من جهات أربع كما جاء في الآية الكريمة. وقد وجدنا أن الله تبارك وتعالى تكرم على بني آدم فوجه إليهم أربعة نداءات في هذه الصورة الكريمة التي استمعنا إليها الآن. كان أولها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وكان الثاني: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. وكان الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان الرابع: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. إذن إبليس اللعين توعد بني آدم أن يأتيهم من تلكم الجهات الأربع، فنادى الله تبارك وتعالى بني آدم وجه إليهم نداءات أربعة من أجل أن يتغلبوا على غوايات الشيطان. فجل الله وجلت نعمه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى الله كما أثنى على نفسه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. هنا معنى الإنزال يا أخو: الله أنزل المطر فنبت به النبات وأكلت منه الأنعام وأخذ من أصوافها ومن أشعارها ومن أوبارها ومن غير ذلك هذا اللباس. إذن أنزله الله تبارك وتعالى، أي أنزل أسبابه. وريشة، والريش يا أخوة هنا ما يؤخذ للزينة، يعني الله تبارك وتعالى أنزل إليكم اللباس ليستر العورات، وأنزل إليكم الريش أي ما تتزينون به كريش الطائر يا أخوة. ثم يقول الله: ولباس التقوى ذلك خير، أي هناك لباس خير من كل لباس وهو لباس التقوى. لأن التقوى يا أخوة تمنعك من الشر كما يمنعك اللباس من ظهور العورة، وهكذا كانت التقوى من أعظم اللباس ومن أحسنه. ولذلك قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. كل هذا الذي أكرمكم الله به والذي أنزله الله من آيات الله، وآيات الله كثيرة وهي نعم من نعمه تبارك وتعالى لا تحصى. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي هذه الآيات لا تحتاج إلى تفكير ولا تحتاج إلى كبير عناء، لا تحتاج إلا إلى التذكر وحده. ثم يأتي النداء الثاني: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الشيطان يريد أن يوقعكم في الفتن، يريد لكم الإضلال والضلال، يريد لكم الغواية، يريد لكم ألا تكونوا من الصالحين كما أخرج أبويكم من الجنة. هو سبب إخراجهما من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وأنتم كذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وكان السبب في نزع لباسهما وظهور سوآتهما. وأنتم إن الشيطان يريد لكم كذلك أن تنزعوا كل أسباب الوقار وأن تظهر سوآتكم. وهذا الذي نجده الآن يا أخوة، فهل من مدكر؟ هل من معتبر يا ناس؟ الشيطان هو الذي يريد لهذه اللحوم أن تظهر، هذه اللحوم التي يقول فيها الرافعي رحمه الله في وحي القلم: يا لحوم البحر سلخك من جلدك جزار، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم يحذر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان من الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والعدو الذي لا تراه أخطر كثيرا من العدو الذي تراه، والعدو الذي يغيب عنك ويخفى عنك أخطر كثيرا من الذي يقف أمامك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا رد يا أخوة على الذين يكذبون على الناس ويدجلون عليهم ويقولون إننا نرى الجن، وإن هذا الجن جاء هنا، وإنه جن مسلم. والله إنهم كاذبون، والله ليس هناك جن مسلم يتعامل مع هؤلاء النصابين الكذابين، إنه الجن الخارج عن دين الله، ولكنهم لا يرونه كما يدعون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن هنا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يمكن للإنس أن يروا الجن. والقبيل يا أخوة مثل القبيلة التي نعرفها، لكن الفرق بين القبيل والقبيلة أن القبيلة هي الجماعة التي تكون من أب واحد، أما القبيل فهم الذين يكونون من آباء مختلفة. هذا هو الفرق بين القبيلة والقبيل. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وشتان شتان بين من كان الله ورسوله والمؤمنون أولياءه، وبين من كان الشيطان وليه. الله يا أخوة، أي عاقل يرضى أن يكون وليه الشيطان؟ أي عاقل يرضى أن يسلم زمامه إلى هذا الشيطان ليوقعه في الرداء؟ إنه يراكم وقبيله. تب يا أخي، تب يا أخي المسلم، تب تب. نعم، ما أحسن التوبة وما أجملها. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة يحكي الله تبارك وتعالى عن جهالة أولئك العرب الذين أبوا الانصياع إلى الحق وأبوا إلا أن يكون الشيطان وليهم. قالوا حينما يفعلون الفاحشة: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يرد الله عليهم: إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولم يعرض لقولهم وجدنا عليها آباءنا، لأنه رد هذه عليهم في آيات كثيرة: إنا على آثارهم مهتدون مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليها آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتكذبون على الله؟ أتكذبون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ويحكم. ثم يقول: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالخير، أمر بالقسط وأمركم أن تقيموا وجوهكم عند كل مسجد. حينما تصلون تتوجهون إليه تبارك وتعالى لا إلى الأصنام التي تدعون أنها تنفعكم، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ادعوه مخلصين له الدين لا إلى غيره، لا لغيره أيها الناس، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. أما الذين هداهم فهم أولياؤه، وأما الذين حقت عليهم الضلالة فهم أولياء الشيطان. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهيهات هيهات. أما النداء الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا إنه لا يحب المسرفين، أي خذوا زينتكم وتهيأوا والبسوا خير ما عندكم عند الصلاة. والمسجد هنا يمكن أن يكون المسجد المعروف عندنا، ويمكن أن يكون مكان السجود أي الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة سواء هذه الصلاة كانت في المساجد أم في البيوت أم في أي مكان آخر فتزينوا، لأن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرفوا في الزينة ولا تسرفوا في الأكل والشرب. وقيل إن هذه الآية فيها الطب كله، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا أخوة، إن الإسلام أباح الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرم هذا؟ لا أحد، لكن ينبغي أن يكون ذلك بالمعقول يا أخوة، ولا يجوز أن تسرف فيه أبدا. الزينة التي أخرجها الله لعباده والطيبات من الرزق حلال حلال. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، أي تجنب خصلتين، السرف أي الزيادة والمخيلة الخيلاء والتكبر. وقد قيل: نصحته نصيحة قالت بها الأكياس، كل ما اشتهيت والبسا ما تشتهيه الناس، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هذه الطيبات وهذه الزينة للذين آمنوا في الدنيا يشاركهم فيها غيرهم، أما يوم القيامة فهي خالصة لهم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكر في هذه الآية أمور خمسة من المحرمات التي حرمها ربنا تبارك وتعالى: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي ما عمل في الخفاء أو في العلن، أو ما كان من أعمال القلوب أو ما كان من أعمال الجوارح. والإثم هو المعصية، والبغي هو أن تبغي على غيرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي شرك ليس عليه دليل، وهو الأمر الرابع. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أن تكذبوا على الله تبارك وتعالى، وهذا يصدق على ما كان في الجاهلية وعلى ما نراه اليوم من الذين يفتون الناس بغير علم فيقولون على الله ما لا يعلمون، وهذا هو الأمر الخامس. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حينما يجيء الأجل لا يستأخرون، والساعة يا أخوة ليست هي الساعة المعروفة عندنا، إنما هي قطعة من الوقت، أي لا يستأخرون ساعة، لا يتأخر الأجل، ولا يستقدمون أي لا يرجعون إلى الوراء. وقد يقال: كيف لا يستأخرون ولا يستقدمون؟ الاستئخار معروف، لكن كيف التقدم؟ ومن هنا قال المفسرون إن قوله ولا يستقدمون ليس معطوفا على قوله لا يستأخرون، إنما هو معطوف على قوله لكل أمة أجل، أي لكل أمة أجل لا يستقدمونه أبدا، لا يتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة. ويأتي النداء الرابع: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إن شرطية، وما جاءت للتأكيد، أي إما يأتينكم إن آتاكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد مر معنا مثل هذا في سورة الأنعام. أما الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها غرتهم أنفسهم وشياطينهم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله أن يصرفنا عن النار وينصرفها عنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك،

0: وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى، ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك، وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن قاعدة من قواعد العمل الأساسية توصف فعليا بأنها سحر العلاقات المهنية. هاي القاعدة اسمها التغذية الراجعة، الفيدباك. شو يعني؟ يعني ما تستنى حدا يسألك شو صار بالشغل، انت تبادر وتعطيه تحديث. تحكي خلصت المهمة الفلانية، وصلت لهون بالمشروع، هاي آخر المستجدات. هاي الحركة البسيطة بتعمل فرق كبير جدا، لأنك بتعطي وضوح وبتعطي راحة وبتبني ثقة. في نوعين من الموظفين، موظف بيشتغل بصمت وموظف بيشتغل وبعطي تحديثات. مين برأيك بنفضل العمل معه؟ أكيد الثاني. بدي أحكي لك موقف صار معي أيام ما كنت أشتغل مدير موارد بشرية لمجموعة شركات، وكان في مهام استراتيجية مطلوبة مني من المالك. بعد فترة سافر، كان ممكن أستنى يرجع ويسألني شو أنجزت، لكن عملت خطوة مختلفة. أرسلت إيميل في تغذية راجعة واضحة، كتبت المهام المطلوبة بجانب كل مهمة، كتبت وين وصلت فيها ببساطة، نقلت له الصورة قبل ما يسأل. شو كانت النتيجة؟ رد علي وكتب: أشكرك، يا ريت كل المدراء بيشتغلوا مثلك. طبعا سيسي نسخة من الإيميل للمدير العام والمدير المالي. وهاي القاعدة استخدمها مع العملاء كمان. عميل طلب منك شغل، إذا ما سمع منك شيء رح يبدأ يدخل في مرحلة القلق ويمكن يفقد الثقة، لكن لو أرسلت له تحديث بسيط: اشتغلنا على كذا وكذا، وصلنا لهون، والتسليم بالتاريخ الفلاني، شو الفرق؟ العميل رح يصير مرتاح وواثق، وأكيد رح يرجع يتعامل معاك مرة تانية. الدرس: لما تعطي المعلومة قبل ما ينطلب منك، أنت بتصنع راحة وثقة للطرف الآخر، وهذا تأثيره أقوى من أي شهادة تقدير. بتعرف حتى هاي القاعدة، قاعدة التغذية الراجعة، على صعيد حياتك الشخصية اليومية إلها سحر كبير. تخيل صديق طلب منك أي شغلة معينة، إذا اختفيت وما حكيت إشي وما أعطته أي فيدباك، رح يضل يسأل حاله: نسيني، تجاهلني، شو صار؟ لكنك لو بعثت له رسالة بسيطة: أنا مش ناسيك، بس مشغول شوي وبرجع لك سريعا، أو برجع لك في الوقت الفلاني، شو رح يصير؟ رح يرتاح وبيثق فيك أكثر. نفس الفكرة بالضبط في العمل. الخلاصة: لا تستنى السؤال، كن أنت المصدر، حدث باستمرار، وضح التقدم، وخلي كل حدا بيشتغل معك مطمئن. لأنه الاحتراف مش بس شغل، الاحتراف كمان كيف أوصله للناس بسهولة قبل ما هم يسألوني. اتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
1: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
2: اشتري ماجيك للعجيك على ماجيك الكل بيتفخر.
1: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعة
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة اف ام.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعدد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جاي ميكس.
3: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألما ويمنح مريضا فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. صوت حياة مع ليث الجبور.

عليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 البلقاء وصلت, 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفون من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذا مستمعينا الكرام صباح الخير للجميع. يمكن قبل يومين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مؤلم كان للحظة سقوط الشاب اليمني القعقاع، واللي يمكن كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أهل اليمن الذي كانوا لقبوه بلقب سبايدر مان اليمن، القعقاع بن عنتر الذي سقط داخل فوهة بركانية عميقة بمنطقة الضالع جنوب اليمن. هذا الفيديو أمامكم، لحظة سقوط القعقاع الله يرحمه. الحادثة كانت فعليا صادمة، صدمت متابعيه في اليمن وفي كل العالم. يمكن احنا كنا نشوف فيديوهات له سابقا، فعليا ما كان شخص عادي، القعقاع ما كان شخص عادي. اللي تابع الصور يرى أنه عنده قدرة استثنائية، فعليا قدرة استثنائية على تسلق الجدران وتسلق الصخور والنزول إلى أعماق الفوهة البركانية، ويعني أنه يقدر يتوازن بجسده بهذه الطريقة بدون حبال، بدون معدات حماية، بدون ما يستخدم أي وسائل سلامة بهذه الطريقة. يعني كأنه متعلق بالصخور بطريقة سبحان الله. فكان يتسلق وكأنه يعني يتسلق الفوهة البركانية وكأنه يعني يسير فوق أرض مستوية فعليا. فالمشهد أنا لما كنت أنا والله شفت فيديو إله واحد قبل سنوات، ويعني والفيديو الثاني كان فيديو لحظة السقوط والله يرحمه. أنا لما شفت الفيديو كنت أقول يعني فعليا المشهد أقرب للخيال، هذه لحظة سقوطه، لحظة سقوط القعقاع الله يرحمه. لكن مثل ما قلت أنا لما كنت أشوف المشهد كان بالنسبة لي والله أقرب للخيال فعليا، تحسه مش واقع. يعني كيف يعتمد على قوته الجسدية بهذه الطريقة؟ لكن يعني الناس اللي هناك قالوا أنه أيضا خبرته بالمكان يعني هي خلته يقدر يكون بهذه القدرة. طبعا إذا شايفين في الفيديوهات هذه الكتابات اللي موجودة على فوهة البركان، كل الكتابات اللي في اللون الأبيض القعقاع كاتبها. يجي الزوار ويجي السياح يطلبوا منهم يكتب أسماهم أو يكتب رسائل تذكارية على الصخور داخل الفوهة، فيكتب هذه الرسائل ويكتب هذه الأسماء. طبعا اللي صار أنه كان يؤدي مغامرة معتادة قدام مجموعة من الزوار أو السياح وكانوا يصوروا فيه، فجأة فقط يعني خلال خلينا أقول ثواني لحظات فقد توازنه بشكل مفاجئ فسقط إلى عمق الفوهة. طبعا عمق الفوهة كما قرأت يعني يوجد داخلها يعني خلينا أقول مياه أقرب للأسيد، فحتى جثة القعقاع لم يعني توجد جثة للقعقاع لأنه مباشرة تحلل. فكثير من الناس كانوا يقولوا أنه رغم أنه يحفظ كل حجر وكل زاوية داخل فوهة البركان عن ظهر قلب، لكن يعني هذا بيعلمنا حقيقة موجعة قد تكون لكن لا يمكن تجاهلها. كل شيء قد يتغير في لحظة واحدة إخوان، مهما بلغت خبرة الإنسان، مهما اعتاد الإنسان على المخاطر اللي يواجهها كل يوم. هاي القعقاع اشتهر بجرأته، بمغامراته، بمثل ما قلت بإشي أقرب للخيال. لكن يعني يمكن كثير من الناس بيقول لك يعني هذه ستكون يعني هذه كانت النهاية. فالله يرحمه رحمة واسعة. يمكن أنا كنت بقرأ أنه هو كان أيضا رغم أنه يعني اشتهر بشجاعته لكن هو إنسان بسيط، كان يحاول أن يؤمن قوت يومه وحياته بطريقته الخاصة من خلال شهرته بالمكان اللي عاش فيه. فالله يرحم هذا البطل الخارق فعليا، القعقاع بن عنتر أو كما يلقب في اليمن بسبايدر مان اليمن، الذي توفي قبل يومين.

شكرا عمر، صباح الخير. عمر غزال اخوي ابو زيد، شو قصة الاسد الموجود بمعان بمنطقة اذرح؟ يعني يمكن الناس تداولت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، قالوا هذا الفيديو لأسد مفترس موجود في معان. يا اخوان احنا من متى كان لنا اسود؟ يقول لك اسد مفترس، هاي الفيديو امامكم يقول لك اسد مفترس في معان، ويعني الناس تساءلت هل فعلا يوجد اسد سائب في المنطقة هارب من حديقة حيوان مثلا؟ شو القصة؟ طبعا بيقول لك تفضل يلا اذا مش مصدق حلل، ما هو الحيوان الظاهر في الفيديو، اسد ولا مش اسد؟ يا اخوان هو اصلا يعني ليس حيوان موجود في الفيديو، هي عبارة عن سجادة ملفوفة بطريقة فعليا ملفوفة بطريقة مبين انه حيوان، وجرى تصويرها بطريقة معينة، وانعكاس الشمس يمكن على السجادة زاوية التصوير بينت انها حيوان مفترس كما يعتقد البعض، يبدو كأنه اسد. يعني انا ما عمري شفت اسد حدا مصوره من ورا، يعني صراحة الاسد عادة يتصور من قدامه. العموم هذا ليس حيوان مفترس وليس اسد، انتشر الفيديو انتشارا واسعا عبر منصات التواصل، وبقول لك شو صحة المحتوى. فانا بتوقع اليوم هذا اللي كنا نحكيه يا اخوان قبل فترة، انه قديش مهم قبل ما تنشر تتأكد، قديش مهم قبل ما تنشر الخبر تتأكد من حقيقته، لأنه الكل ناشر بدون ما يتأكد، والكل عامل شير بدون ما يتأكد. فيا أخوان هذا مش أسد، هاي سجادة. كيف صارت السجادة أسد؟ ما حد يسألني لأني فعليا مش راح أقدر أجاوبكم، بس هاي سجادة مش أسد. على العموم الخبر غير صحيح، بس حبيت أتأكد لكم، خاصة الفيديو انتشر انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

يا جماعة الخير، بس لقونا طريقة نحضر فيها مباريات كأس العالم. الوقت كثير متأخر، يعني امبارح قدرت أحضر مباراة ألمانيا مثل ما كل الناس قدرت تحضرها، كان وقتها مناسب على 8. مباراة اليابان وهولندا حضرت الشوط الأول، الشوط الثاني ما قدرت أكمل، فوت نمت يا دوب صمدت الشوط الأول، فحتى بعرفش قديش كانت النتيجة. بعدها كان في تونس، شو صار مع تونس؟ 5-1. لا لا يا تونس، لا لا، شو هاي النتيجة يا هاني؟ 5-1 لتونس. طبعا ألمانيا قست كثيرا على بسبع أهداف مقابل هدف. هولندا 2-0، 2-2 مع اليابان. طيب يعني يمكن انتهى الشوط الأول، أنا قلت لكم حضرت الشوط الأول، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وهي هاني بيقول لي انتهت المباراة بالتعادل بهدفين للمنتخبين. أما تونس 5-1، والله صراحة نتيجة قاسية على تونس، رغم أن منتخب تونس هذه ليست المرة الأولى التي يتأهل فيها لكأس العالم. فيا أخوان الواحد بلش يتوتر من هسه، 5-1، احنا بعد بكرة احنا بعد بكرة يعني. فاليوم اليوم الساعة 10 بالليل في مباراة مهمة أيضا لمصر، منتخب مصر الشقيق. فكل التوفيق للفراعنة لمنتخب مصر، ومرة ثانية لقونا طريقة نحضر فيها كأس العالم. قرب يخلص المونديال، ففعليا الوقت كثير متأخر، يعني الواحد مش عارف متى الوقت المناسب اللي ممكن يصحى فيه يحضر فيه كأس العالم. لازم عملوها ويكند، نهاية أسبوع، حتى الواحد يسهر ويقدر يحضر المباريات.

يا أخوان، اسمحوا لي أحكي الآن بموضوعنا الأساسي واللي راح أستمع فيه إلى آراءكم التي دائما تثر الحلقة. كل سنة تمر علينا مناسبات دينية كثيرة. المناسبة التي ستمر علينا إن شاء الله بكرة مناسبة رأس السنة الهجرية، بداية العام الهجري الجديد، والتي ستكون إجازة رسمية بحسب بلاغ رئيس الوزراء، وغيرها من المناسبات الدينية مثل المولد النبوي، الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية اليوم اللي نتحدث عنها طبعا، وكثير من المناسبات اللي إلها خلينا نقول مكانة كبيرة بتاريخ الأمة الإسلامية. اليوم لما نتحدث عن هذه المناسبات منشوف الناس ما شاء الله على وسائل التواصل الاجتماعي يعني رسائل التهنئة، منشوف الخطب، حتى خطب الجمعة، يعني خطبة الجمعة كانت عن الهجرة النبوية، منشوف المحاضرات، لكن بعد يوم يومين ترجع الحياة لطبيعتها وكأن شيئا لم يكن. لو سألنا أنفسنا بصراحة يعني بعد انتهاء كل مناسبة دينية، ما القيم أو ما الدروس التي نتعلمها من هذه المناسبة؟ شو اللي تغير فينا؟ هل ما زالت هذه المناسبات الدينية قادرة أن تحرك شيء إيجابي داخلنا وداخل مجتمعاتنا؟ هل فعلا نتوقف عند المعاني والدروس والعبر، ولا احنا فقط هي مجرد تواريخ، ولا حافظين متى المناسبة الدينية المولد النبوي، متى الهجرة النبوية، متى رأس السنة الهجرية، موعدها في عطلة رسمية كويس عشان نطلع فيها ونغير جو، ولا فعلا احنا اليوم نتعامل مع المناسبة الدينية ليس فقط كحدث تاريخي، نتعامل معها كرسالة حية ما زلنا نستفيد منها حتى اليوم بحياتنا اليومية؟ شو رأيكم يا اخوان؟ يمكن اذا فكرنا شوي ونشوف اللي حوالينا، الكل طبعا شايف قديش احنا نعيش بمرحلة مليانة ضغوط ومليانة تحديات. في ناس تعاني من البطالة، في ناس تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في ناس يقول لك يا دوب انا قادر اوفق بين التزاماتي ومصاريف البيت وسط هذا الارتفاع الكبير في تكاليف الحياة، في ناس يتحمل ضغوط عمل كبيرة وساعات عمل طويلة، المصاريف، الغلاء، وكثير من الامور. يمكن اليوم البعض يقول اول قيمة تعلمنا إياها الهجرة النبوية هو أن التغيير قد يكون ممكن. اليوم كثير من الناس عايش بقناعة أنه واقعي مستحيل يتغير، خلص هذا المكتوب. كثير من الناس بيقول لك أنا اليوم خلص سنوات بدي أفتح المشروع الخاص بس متردد وخايف من الفشل، لكن ما في تخطيط حقيقي ودراسة حقيقية لجدوى المشروع. كم شخص اليوم يشتكي من وضعه الوظيفي؟ ويمكن لسه مبارح كان معي أحد الأشخاص اللي كان يتحدث عن هذا الموضوع. كم شخص يشتكي من وضعه الوظيفي لكن ما حاول مثلا يتعلم مهارة جديدة، لغة جديدة، ما حاول أن يضيف دورة جديدة، ما حاول أن يبحث عن فرصة عمل جديدة، قد تكون سبب في أنه ينتهي من هذا الوضع اللي اليوم يعتقد أنه وضع مش مناسب بالنسبة له. فعليا لو تعلمنا اليوم يعني مهارات جديدة، هل فعليا ستضيف هذه المهارات شيء جديد؟ أعتقد اليوم لو تأملنا بمعنى الهجرة النبوية، يمكن أهم معنى فيها الانتقال من واقع صعب إلى واقع أفضل، رغم أنه كان قد ينظر إلى أن هذا الواقع الجديد شبه مستحيل أن يصل إليه الناس في ذاك الوقت، لكن كان الموضوع بده قرار وإرادة وإدارة وعمل. النبي عليه الصلاة والسلام لما غادر من مكة المكرمة التي قال أنها أحب البلاد إله، مش لأنه أحب الرحيل، لأنه كان يسعى لبناء واقع أفضل. اليوم الهجرة مش معناها يا إخوان تنتقل من مدينة لمدينة يعني، أو تطلع من دولة لدولة. الهجرة معناها اليوم أن تبحث عن خطوة تضعك في طريق التغيير، إذا كان الواقع اللي أنت اليوم موجود فيه واقع فعليا يحتاج إلى تغيير. ويمكن هاي الفكرة اللي محتاجينها اليوم. كثير من الناس يقول لك أنا أبحث عن التغيير بس مش قادر، أو اليوم أنا بدي تغيير بس لا أريد أن أدفع ثمن هذا التغيير، يعني بدي نتائج مختلفة بس بنفس الأسلوب، وهذا لا يمكن أن يحصل. لا يمكن أن يحصل. لذلك اليوم الهجرة النبوية علمتنا أن التغيير الحقيقي بده تضحية وبده قرار وبده جهد حتى اليوم تصل إلى هذا التغيير الحقيقي. القيمة الثانية اللي ممكن اليوم إحنا بأشد الحاجة إلها وهي التخطيط. لما تسمع عن كلمة هجرة النبوية، يمكن مثل ما قلت يمكن البعض يخطر في باله يعني انتقل الرسول أو الصحابة من مدينة لمدينة فخلص إحنا

ومخطط، بل كان هناك مستوى مذهل من التخطيط. اختيار الوقت، اختيار الرفيق، تحديد المسار، التعامل مع المخاطر والاحتمالات، تأمين المعلومات، جلب الأخبار، ترتيب الأدوار، كان كل شيء مرتب. رغم أنه نبي، يمكن البعض يقول لك نبي، ربنا حامي ومعه وحي، رغم أنه نبي نعم، لكن كل شيء كان محسوب في هذه الرحلة. التخطيط فعليا كان على مستوى عالي. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام مكان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، شخص ينام مكانه، شخص يبحث الآثار من خلال رعي الأغنام، شخص يأمن الأكل، شخص يأمن المعلومات، كان في ترتيب مسبق المعلومات والأخبار من مكة، كان في ترتيب مسبق، تخطيط مسبق قبل ذلك للناس الموجودين في يثرب أو سموا لاحقا بالأنصار. كل هذا كان على مستوى من التخطيط. اليوم إذا بدك تحكي عن حياتنا اليومية أو كثير من مشاكلنا، كثير من مشاكلنا اليوم سببها غياب التخطيط الحقيقي. الكل يقول لك أنا بدي أنجح وبدي يصير معي مصاري، لكن لا يوجد فعليا تخطيط حقيقي لحياته العملية والمهنية. الكل يقول لك أنا بدي أفتح مشروع، بس هو اليوم لم يدرس المشروع دراسة حقيقية يستطيع أن يصل فيها إلى النجاح في المشروع. يا إخوان، في ناس قاعد يأخذ قرارات مصيرية، قرارات مصيرية بدون تخطيط، فعليا مصيرية بحياته بدون تخطيط أبدا، بتفكير هيك خليني أقول عشوائي، وبعديها بصير يندم على النتائج، بقول لك والله انصدمت بالنتيجة اللي أنا وصلت لها. بتشوف شباب يدخل بتجارة بيقول لك والله أنا بدي أصير تاجر، ليش؟ والله صاحبي تاجر وناجح بالتجارة فأنا بدي أصير مثله، بس لأنه صاحبه نجح في التجارة بدي يصير تاجر. بتشوف ناس، بتسمع ناس، ولسه قبل كم يوم كان معي شخص، يوم الخميس أعتقد كان معي شخص يعني ماخذ راتب، راخذ قرض آسف على راتبه كامل 33 سنة، بتحمل ناس التزامات مالية وقروض فوق قدرتها وفوق طاقتها على يعني على على على الدفع، وبقول لك أنا اليوم يعني بعد تفكير وتخطيط قررت أني أمشي بهاي الخطوة. أي تخطيط وأي تفكير؟ نشوف طلاب يقول لك والله فلان اختار التخصص الجامعي في الجامعة لأنه أمه وأبوه والله حابين يدرس هذا التخصص، بناء على رأي العائلة، بناء على رأي اللي حواليه، أو بناء على اللي يعني درسوه قرايبه ولا أولاد عمه، دون معرفة حقيقية بقدرة هذا الطالب أو برغبة هذا الطالب، أو قد يكون يعني خلينا أقول بمعرفة شو الذي يحتاجه سوق العمل. وبعدها بيطلع السؤال، طيب ليش الأمور ما زبطت؟ أين التخطيط؟ هذه أيضا من القيم، وأيضا من أجمل القيم التي تعلمنا إياها اليوم الهجرة النبوية، الصبر. إحنا اليوم يعني بزمان كما يسمى زمان السرعة، كل شيء بدك إياه بسرعة، حتى الفيديوهات اللي صرنا نحضرها صرنا بدنا بسرعة، بطل يوفي معنا أبو الدقيقة ونص، صار بدنا 50 ثانية. إحنا اليوم فعليا كل شيء بدك إياه جاهز. إذا بدك تعمل إشي بقول لك أنا ما بقدر أصبر، ما بقدر أصبر شهر زمان حتى أشوف النتيجة، قد أحبط وأترك العمل، بدي أسبوع حتى أشوف النتيجة. اليوم إذا بدك تحكي عن الصبر في الهجرة النبوية، كم كانت الهجرة النبوية مرحلة فيها تحديات وصعوبات، ثم جاء قرار الهجرة. 13 سنة، وهذول 13 سنة ما كان الطريق مفروش بالورود حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. لذلك اليوم النجاح بده وقت، بناء الأسرة بدها وقت، تربية الأبناء بده وقت، إصلاح نفسك من الداخل أيضا بده وقت. اليوم الأب اللي يصحى قبل شروق الشمس، قبل ما تطلع الشمس عشان يطلع على دوامه ويلحق دوامه، الأم اليوم المعنية وتقضي بيت يعني مسؤولية، تقضي يومها بين مسؤوليات بيتها والأولاد، الطالب اللي يدرس سنوات طويلة حتى يصل إلى حلمه ويحقق هذا الحلم ويحقق هذه النتائج الكبيرة بعد سنوات طويلة من العمل والدراسة والجهد والصبر، هذا يعطينا النتيجة أنه اليوم ثقافة النتيجة السريعة لا يمكن، واللي طبعا يمكن فرضتها اليوم علينا مواقع التواصل الاجتماعي، الكل بده مصاري بس بسرعة. لا يمكن اليوم أنه اليوم أن تصل إلى هذه النتيجة بدون قدرتك على الصبر والاستمرار. فبعتقد اليوم في قيم كثيرة بدي أسمعها منكم، قد تكون أيضا من القيم التي تعلمنا إياها الهجرة النبوية، قيمة الأمل. شوف واقعنا اليوم، واقعنا كعرب ومسلمين، واقعنا السياسي، واقعنا الاقتصادي، واقعنا الأخلاقي، واقعنا الثقافي، شوف واقعنا.

0: كأمة كاملة كيف واقعنا اليوم. إذا بدك تقيس ذلك على الهجرة، قديش أيضا كان واقع الصحابة في مكة مليء بالتحديات والضغوط والصعوبات. هل كان هناك في ذاك الوقت أمل أن يعيشوا العصر الذهبي كما يسمى العصر الذهبي الإسلامي، وأن يبنوا دولتهم ويعودوا بعد سنوات فاتحين لمكة؟ يمكن كثير من من من من من من الناس لو يسمع القصة بدون ما يعرف النتيجة يقول لك مستحيل أن يصلوا لهذه المرحلة، وفعلا كان المستقبل مستقبل ذهبي، وقيمت الدولة في المدينة، وعاد الصحابة بعد سنوات فاتحين لمكة. اليوم إذا بتسأل الناس عن الواقع، شوف لغة التشاؤم الموجودة عند كثير من الناس فعليا. تسمع كثير من الناس يقول لك والله الأمور رايحة للأسوأ، الله يستر من اللي جاي، ما رح يتغير إشي. بعض الناس صار يبدأ يومه وينتهي يومه بهذه الأخبار السلبية وبهذه الأخبار المحبطة، رغم أن الظروف الصعبة أكيد مش نهاية الطريق، بالعكس قد يكون هذا تحدي، لأنه دائما كما نقول وراء الضيق فرج، بعد الصبر وبعد العسر يسر. فبعتقد اليوم أيضا هذه من المعاني المهمة التي يجب أن نتعلمها في الهجرة. مثل ما قلت في البداية، الموضوع مش مجرد تاريخ يا أخوان. أيضا من أجمل المعاني اللي إحنا لازم نتعلمها من الهجرة النبوية تحمل المسؤولية. اليوم إذا بتسمع الناس تنزل على الشارع، كثير من الناس يقول لك والله إذا بدي لوم حدا يقول لك بلوم الحكومة، بلوم المسؤولين في الدولة، بلوم المجتمع، بلوم الظروف، بلوم التكنولوجيا، بلوم التعليم، بلوم الأسرة، ولا يفكر يلوم حاله، ولا يفكر أنه اليوم أن يسأل نفسه سؤال هو الشخص، أنا طب شو كان دوري؟ أنا شو كان المطلوب مني؟ أنا شو الخطوة اللي كان لازم أعملها؟ وشو الخطوة اللي اليوم أقدر أعملها؟ قبل ما أقول ألوم فلان وعلان والحكومة والمسؤولين والدولة. فبدي أحكي منكم معكم اليوم عن واقعنا إحنا. بعتقد اليوم طبعا زي ما إحنا عندنا النماذج مثل ما قلت الآن بلوم بلوم بلوم، عندنا أيضا نماذج لأشخاص أخذوا زمام المبادرة ونجحوا. شباب حول مشروع صغير لمشروع عالمي، سيدة حولت خلينا نقول هواية معينة لمصدر دخل، طالب اشتغل على نفسه وطور نفسه ودخل مهارات جديدة وزاد فرص عمل، زاد فرصه في سوق العمل وزاد حتى دخله. فاليوم الهجرة مرة ثانية إخوان ليست مجرد قصة والله كيف طلعوا من المكة إلى المدينة، قصة رحلة أو انتقال فقط، قصة مواجهة تحديات ومخاطر، قصة اليوم مجتمع بني على التعاون، قصة اليوم أن أكون قادر أن أتخذ الخطوة، قصة الصبر والتضحية والتخطيط، قصة الأمل الذي ينتصر على اليأس. هذا هو حديثنا. يعني مثل ما قلت اليوم بعتقد في كثير ناس محتاجة تهاجر من الكسل إلى العمل وإلى الأمل وإلى الإنجاز، ومن التشاؤم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى النظرة الإيجابية في المستقبل. في ناس كثير محتاجة تهاجر من الغضب والحدية اللي قاعدين نشوفها بشوارعنا إلى الاحترام المتبادل، إلى الهدوء، إلى الأخلاق السامية والعالية. في ناس اليوم محتاج يهاجر من التقصير في عمله وعدم الإخلاص في عمله إلى الالتزام وإلى التنظيم وخلينا أقول وخدمة الناس خاصة اللي يشتغلوا في القطاع العام. فبعتقد اليوم مش بحاجة أنت تنتقل من مدينة إلى مدينة، قد اليوم احنا بحاجة إلى انتقالات داخلية تغير طريقة التفكير، تغير طريقة الفهم للحياة. فهذه المناسبات الدينية اللي أكيد اليوم يمكن كثير منا صار يمر عليها بسرعة بدون ما يتأمل. فبعتقد اليوم ذكرى الهجرة النبوية تحمل رسائل كثيرة. بدي أسمع منكم، هذه الهجرة التي كانت قبل 14 قرن فيها رسائل أمل وصبر وتخطيط وعمل. ففعليا إذا كانت الهجرة النبوية، وهذا سؤالي لكم، إذا كانت الهجرة النبوية هي رحلة من واقع إلى واقع أفضل، فهل اليوم الهجرة نحتاج أن اليوم أن تكون في أخلاقنا، في أفكارنا، في سلوكنا؟ شو رأيكم يا أخوان؟ أي قيمة من قيم الهجرة النبوية نحتاجها اليوم في حياتنا؟ وهل فعليا هذه المناسبات الدينية ما زالت تدفعنا للمراجعة والتغيير، ولا أصبحت مجرد تواريخ؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستناركم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يستقبل 8979 مراجعا منذ 11 من أيار الماضي ولغاية اليوم. واشنطن وطهران تتفقان على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتوقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تقول إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي. تراجع أسعار النفط بأكثر من 4% بعد التوصل للاتفاق، والرئيس الأمريكي يقول أيها البحارة وسفن العالم شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة. مستوطنون يحرقون مركبة ويحاولون إحراق مسجد في قرية بورقة شمال رام الله. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى، أي قيمة من قيم الهجرة النبوية تعتقدون أننا نحتاجها أكثر اليوم في حياتنا؟ أي قيمة؟ وهل فعليا باعتقادكم المناسبات الدينية صارت مجرد تواريخ؟ أم فعليا اليوم هذه المناسبات تدفعنا للتغيير؟ ومثل ما قلت أنا اليوم، يعني قد يكون التغيير على مستوى الأفراد وقد يكون التغيير على مستوى المجتمع ككل. على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-40-20 516-50-20 و516-20-60، وكلكم المشاركة أيضا من خلال رسالكم الصوتية على الواتساب 07-87-93-22-93.

0: ابدا معهم احمد. يا هلا ام احمد.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: هلا ام احمد. عليكم السلام. يا هلا.
1: صباح الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: يسعد صباحك. هلا ام احمد.
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم او المناسبات الحلوه هاي هي دافع لنا ان نمشي على نهجه. انا بالنسبه لي الهجره تعني اثبات وجود.
0: اثبات وجود الهجره.
1: نعم اثبات وجود. نعم. باخلاقنا ببصماتنا بترك اثر طيب ورانا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام
1: قديش عانى قديش صبر قديش شاف اقرب الناس اله تخلوا عنه ولكن رب العالمين امدوا من صبره من ثباته امدوا بترك اثر الى يوم الدين باخلاقه باخلاقه. احنا بنصل باخلاقنا باعمالنا. الهجره بتعني الي هي بناء وليس هدم.
0: نعم.
1: الهجره بتعني الي استمرار. واحد مشى طريق الثاني يكمل. اولادك بيقدروا يكملوا مشوار حياتك. اترك بصمات طيبه في حياتك بتنشئ جيل اولادك جيرانك مجتمعك اللي حواليك. الهجرة أشياء كبيرة. الهجرة كمان بتعني لي تخطيط.
0: نعم.
1: تخطيط وتوكل. الهجرة صبر وتحمل صعاب. الهجرة ما ضيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الوقت، ما ضيعوا لحظة من وقتهم ولا علقوا الأخطاء على شماعات غيرهم. كانوا يخطئوا، كانوا بشر، ولكن كانوا يتعلموا من تجارب حياتهم. الهجرة عمل دؤوب مستمر. بدنا نعمل، بدنا نصبر، بدنا نتحمل، وأن نصل خير من أن لا نصل.
0: تسلمي أم أحمد.
1: الله مصلح.
0: الله يبارك فيك. تسلمي يا أخوان. اليوم الهجرة مثل ما قلنا قبل الموجز حولت الأزمة والتحدي لفرصة. آمنوا بأن هذا الواقع الصعب ممكن تغييره وغيروه. هاجروا إلى إلى إلى إلى خلينا نقول من التشاؤم اللي كان موجود إلى أمل بأنه إحنا اليوم يكون واقعنا في المستقبل أفضل، وهذا الذي حصل. اليوم إحنا ما الهجرة التي نحتاج أن نقوم بها في أخلاقنا وأفكارنا وسلوكنا وواقعنا؟ شو رأيك عامر؟
2: الله يسعد صباحك بزيد.
0: هلا أخوي صباح الخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: إن شاء الله يكون عام جديد علينا وعلى الأمة وإن شاء الله تحرير الأقصى بإذن الله تعالى.
0: نعم.
2: أخوي أبو زيد يعني والله قيم كثيرة بنتعلمها من الهجرة لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: يعني العمل الجماعي. العمل الجماعي شيء أساسي أبو زيد، بس إحنا اليوم والله نفتقده.
0: أها.
2: نحن نفتقد العمل الجماعي اليوم. يعني ما يكون كلهم يعني بيعملوا على يعني على قلب رجل واحد، عرفت علي؟ كلهم كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعني فكان الواحد يخاف على أخوه ويعمل جهد عشان أخوه. إحنا اليوم والله يعني هاي للأسف يعني والله صار يفتقدها الواحد في البيت الواحد من الأخ لأخوه من الأب لابنه. يعني بنشوف بنسمع اللي صار واليوم والجرائم اللي صارت في أقرب الناس صارت أبو زيد. بعدين التخطيط المسبق، التخطيط المسبق لأي شيء والإيمان واليقين. أنا لما بدي أخطط لأي شيء والصبر أهم شيء، يكون عنده الإنسان صبر وعنده جلد يتحمل ومش خلص يجرب له شغله فتره وتزبطت معه وخلص وييأس. فما يعني ما بدها يأس، عرفت علي؟
0: نعم.
2: هاي الشغله ما بدها يأس.
0: موضوع التخطيط يعني احنا انا قلت يمكن قبل الموجز عامر احنا لو تأملنا بالتفاصيل قاعدين بنشوف مستوى مذهل من التخطيط اللي تم حتى اذا بس على مستوى الرحله فقط. وانا قلت يعني اليوم اختيار الوقت، اختيار الصاحب الرفيق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تحديد المسار، المخاطر، الاحتمالات. يعني اليوم الآثار، حدا يمحي الآثار، حدا يأمن الأكل، حدا يأمن المعلومات والأخبار. قديش مهم موضوع التخطيط، شو رأيك؟
2: هو درسها من كل الجوانب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطط مزبوط حتى نجح
0: في وكل شخص كان له دور. تم ترتيب الأدوار.
2: نعم بالضبط، كانت ترتيب الأدوار كل واحد عارف دوره، ما واحد أخذ مكان دور الثاني.
0: نعم.
2: كل واحد
0: نعم.
2: خلص أنا عارف
0: فكل شيء كان محسوب بهاي الرحلة أخوي عامر.
2: بالضبط. نعم صحيح بالضبط. يعني يعني حتى في زمنهم اللي نقول يعني ما في مثلا التكنولوجيا وهالتطور، لكنه لو أنه عاصرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا صنع المعجزات في هذا الزمن، زمن التكنولوجيا والتطور
0: اليوم بأخلاقنا وأفكارنا وسلوكنا وحياتنا وواقعنا. شو الشيء اللي بحاجة إلى هجرة؟
2: احنا مشكلتنا يعني من يعني نظرنا لبين رجلينا ابو زيد، ما بننظر لبعيد. احنا بدنا ننظر لبعيد، عرفت علي؟ يعني هسه معلش الغرب والتطور اللي وصلوا، بنظر يعني بخط طول قاعد لقدام لخمسين سنة لمئة سنة. احنا قاعدين بنخطط يا دوب لأسبوع لعشرة أيام لشهر، ما بنخطط لأزمان قادمة لا شيء قادم.
0: تسلم. طيب هذا رأي عامر، يعني بارك الله فيك. طبعا احنا يمكن من عشر سنين صرنا نقول بدل التطور الذي حصل في الغرب صرنا نقول التطور الذي حصل في الصين. الصين اللي سبقت العالم كله اليوم. أم أنس تفضلي. هلا أم أنس.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أم أنس.
3: الله نهنيكم بحلول العام الهجري الجديد جميعا، قائدنا وكل شعبنا بمختلف أطيافه وجيشه وأمنه وكليته.
0: الله
3: عز وجل عيد علينا هاي المناسبة، وهاي السنة تكون يا رب سنة خير وهدات بال علينا وعلى جميع دول المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين العربية. صراحة والله يا أستاذي يعني كفيت ووفيت في مقدمتك بالنسبة للموضوع، فكانت عن جد موعظة قيمة من حضرتك، فشكرا لك بداية.
0: العفو ستي.
3: صراحة أهم ما نفتقر إله أنا من وجهة نظري في نقطة معينة بحدد فيها، وهي الأمانة.
0: الأمانة
3: يعني مطلع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرته، لوحظ بأنه أدى الأمانات إلى أهلها. أمر سيدنا علي رضي الله عنه الذي أبقى في فراشه وأدى الأمانات لمشركي قريش، طبع مشركين يعني بالرغم من عداوتهم إله صلى الله عليه وسلم، ولكن حرص على أداء الأمانة إلى أهلها. طب هل إحنا الآن في وظائفنا وفي ممتلكات دولتنا وبيوتنا هل نؤدي هذه الأمانات إلى أهلها؟ هل إحنا حريصين على أداء الأمانة؟ أم بدي بس أحصل فلوس وشغل وأبصر شو من خله؟
0: أنت شو رأيك؟ شو رأيك؟ شو واقعنا بموضوع الأمانة؟
3: والله يعني إلا ما رحم ربي. يعني مفتقدينها على مستوى القطاع التعليمي، يعني للأسف لا نجدها من البعض. في كل أقول لك في معظم المؤسسات الحكومية للأسف. يعني ليش لما تكون نفس الشخص في قطاع خاص نفسها يكون ما شاء الله عليه نشيط وكل دقيقة بدقيقتها محافظ عليها وينجز ويورجي نشاط، لكن نفس الشخص انقل على القطاع العام ما بتشوف هذا الشغل ممتلى؟ ليش؟ طيب طبعا انت محاسب، يعني هاي اموال عامة يعني تحاسب عليها اكثر حتى من اموالك الخاصة طبعا. لذلك يعني سبحان الله، يعني صراحة لو طبقنا القيم اللي سقناها من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا على واقعنا كان زمان ربنا نصرنا، زمان ربنا نصرنا. ما الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
0: أشكر.
3: احنا كل زي ما تفضلت قلت احنا دائما أخطائنا نلقيها على دولتنا على المسؤولين. طب احنا هل عالجنا أخطائنا؟ فهذا هو.
0: أشكرك ستي، تسلمي منا. شكرا شكرا. أخوي عمر تفضل.
4: الله صباحك بالخير أبو زيد.
0: هلا أخوي عمر صباح الخير.
4: كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله.
0: أنت بالخير.
4: والله يا ابو زيد زي ما تفضلت اختم انا انت تكلمت عن المقدم ما شاء الله عنك، يعني كفيت ووفيت ما زي ما بقولوا قطعت قول كل خطيب. لكن هي يعني الهجره فعلا هي دروس، والله دروس كثيره، ومهما تكلمنا والله بدك حلقات ما بتخلص منها. لكن انا يعني بدي اخذ منها شغله انه النبي صلى الله عليه وسلم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخلاق الاسلام واللي فتح فيها بلاد المسلمين الصفح والعفو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعدين لما هاجر عليه الصلاة والسلام ما هاجر أول واحد، كان آخر مهاجرين. هذا دليل على إيش؟ إنه ما ضحى بنفسه بأمته.
0: نعم.
4: بعد ما أمن المهاجرين واطمأن عليهم هاجر، كان آخر مهاجرين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الدرس درس لكل مسؤول ومصلح وداعية إنه أصحاب الإصلاح والرواد لابد إنهم يتحملوا يصبروا ويأخذوا بالأسباب حتى يأخذوا الأجر العظيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان قائد أمة، كان يعني هو لو هاجر أول واحد وترك الشعب وراه كان الكلام مش هيك بصير.
0: نعم.
4: هذا درس إنه المسؤول يكون يعني على قائمة اللي بده يعتبر حاله من المصلحين من أصحاب الإصلاح يتحمل ويصبر.
0: نعم.
4: يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده برضه هو الخلق اللي هو حكينا عنه الصفح والعفو. لما دخلوا لما فتح مكة ما جاب حارب قالوا قالوا أخ كريم لما قالوا أخ كريم ابن أخ كريم ليش حكوا له إياها لما قالوا ذهبوا فانتم الطلقاء.
0: اليوم أخلاقنا وأفكارنا وسلوكنا وحياتنا شو الأشياء اللي نحتاج فيها لهجرة باعتقادك أخوي عمر؟
4: والله يا أبو زيد الأمانة زي ما حكيت أختي أنس الأمانة بقود العيابة يعني لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما استولى أو أمر سيدنا علي يرد الأمانات لأهلها اللي كانوا مأمنين كفار شو كانوا كفار هم ما كانوا مسلمين كانوا مأمنين عند النبي صلى الله عليه وسلم حاطين أماناتهم عنده.
0: طيب الأمانة يعني اليوم
4: المهاجر رد الأمانات لأصحابها
0: 100% تسلم
4: رد الأمانات لأصحابها. إحنا اليوم الواحد تعطي أنت يعني بيكون في بالك بينك وبينه أوراق وبينه فيها يقول لك لا أنا ما أعطيتني أو هو إنه يأذي بنك بنك إنك صاحب حق
0: أشكر بنك إنك
4: وهاي الأخلاق والله العظيم والله لو تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الصحابة إنه الأمور كلها تختلف أمورنا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا شفت يا أبو زيد كنا درسنا تاريخ ما فتح البلاد بقوة السيف بالأخلاق
0: بالأخلاق طبعا صح هذا دين الأخلاق 100%. شكرا عمر. أبو نعيم تفضل. هلا سيدي.
5: أولا كل عام الأمة العربية والإسلامية بكل خير بهاي المناسبة العظيمة.
0: أنت بخير.
5: في مقولة يعني جميلة وكل حرف له معنى اللي هي لو كان الولاء للأرض لما ترك النبي مكة ولو كان القبيلة ما قاتل قريش لو كان العائلة ما تبرى من أبو لهب لكنها العقيد أغلى من التراب والدم. كل الأنبياء والصحابة تعرضوا لأشد أنواع العذاب والإخراج من بيوتهم وأوطانهم وممتلكاتهم لكي يصل لنا هذا الدين العظيم. واحنا اليوم نلاقي حالنا بعيدين كل البعد عن هذا الدين ومثبت الدين ومثبت الذات الالهيه بكل اماكن عاديه جدا
0: مع الاسف.
5: يعني صارت مثبت الدين نوع من انواع الرجوله ونوع من انواع ان الشخص عصبي وانه الشخص مثلا يعني كيف بدي اقول لك لما واحد يسب الدين الناس تخاف منه وكذا. انا بطالب يعني بصراحه اولا بتشديد العقوبه على سب الذات الالهيه سب الدين يعني هذا الدين العظيم الله خلق الحياة عشان احنا يعني تلاقي نثبت الدين من الصغار والكبار عادي اما نحكي لواحد عن ابوه تلاقيه بكسر الدنيا وكذا اما نثبت الدين عادي جدا صارت. الشغلة الثانية من طالب تكثيف الدروس الدينية بالمنهاج يعني صارت بصراحة
0: بس انا بدي اسمع منك اخوي ابو نعيم عن قيم الهجرة اللي فعليا احنا اليوم نحتاجها في حياتنا. اي قيمة من قيم الهجرة تعتقد ان نحتاجها اكثر؟
5: والله أول إشي إصرار على إيصال هذا الدين أولا. الشغلة الثانية ألو
0: أسمعك. نعم شكرا سيدي. شكرا محمد أبو خميس. صباح الخير. أنا ألخص الهجرة بجملة واحدة هي حياة قائمة على المبادئ والأخلاق. هذه الهجرة النبوية. أم محمد فضلي.
6: السلام عليكم.
0: هلا محمد. عليكم السلام.
6: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا ستي يسعد صباحك.
6: اللهم صل على سيدنا محمد. أقول لك كل عام وأنتم بخير بمناسبة الهجرة.
0: الله يسلمك.
6: الله يسلمك. أنا بالنسبة لي الهجرة عبارة عن درس بالعسكرية عبارة عن تخطيط استراتيجي إمداد لوجستي خطط الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يعني هي صح كانت انتقال من مكان لمكان من مكة إلى المدينة لكن ما كانت هباء ولا كانت يعني بالنسبة للرسول أنا بس بدي أنتقل من مكان لمكان. أنت طرحت السؤال وقلت إيش اللي إحنا بحاجة إنه إحنا نستمده من الهجرة. صح. أنا بحكي هجرة النفوس.
0: هجرة النفوس.
6: إحنا مضغوطين نفسي. نعم. هجرة النفوس. غير ما بنفسك.
0: نعم.
6: اطلع من الإطار اللي أنت فيه. يعني كانت الصحابة والمسلمين في مكة مضغوطين وكانوا عبيد وكانوا يضطهدون ومنهم بلال ومنهم صهيب بن الرومي. فأنا هن خرجوا من مكان لمكان. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة وقال
0: يعني باعتقادك أم محمد
6: أرض الله إلي.
0: يعني كل واحد فينا محتاج هجرة من نوع مختلف بحياته.
6: نعم إحنا نحتاج إلى هجرة النفوس. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى المدينة بنى مدينة بنى بأحكي المجتمع المدني في المدينة.
0: نعم.
6: ما جلس ولا حكى لأصحابه احنا انتقلنا من مكان لمكان آمن أكثر من مكة. لا بنى السوق وبنى المسجد وبنى المدرسة وبنى المدينة وأسس الدولة المدنية اللي كانت هي انطلاقة للدولة الإسلامية العميقة العظيمة نقول.
0: نعم.
6: وكانت يعني أنا بالنسبة لي هو عبارة عن درس يدرس في أضخم وأكبر المؤسسات العسكرية.
0: نعم نعم. يعني فئة من الناس آمنت بأنه هذا الواقع الصعب نعم. يمكن الانتصار نعم. عليه وتغييره.
6: ننتقل من مكان إلى مكان إحنا يعني هلأ فيه أكثر أمين، بس ما قعدنا ولا اتكسلنا ولا قلنا بأن الرسول هو نعم. اللي بيتصرف، لا كمان عدم المؤاخذة بنى الدولة.
0: شكرا.
6: بنى الدولة، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف من أكبر يعني نقول رجال الأعمال في هذاك الوقت.
0: صحيح.
6: وقدنا ثروة سيدنا عبد الرحمن بن عوف بهذاك الوقت تقدر ب10 ملايين دولار.
0: نعم.
6: كيف إجت هاي من العمل ومن تغيير النفوس اللي انتقلوا من مجتمع كان يضطهدهم إلى مجتمع أوسع وأسسوا دولة.
0: نعم، تسلمي ستي، تسلمي أم محمد. أم محمد بتقول إحنا لازم نهاجر من التشاؤم للأمل، من الكسل إلى الإنجاز، من هذا الواقع الصعب إنه إحنا نقدر نغيره، أن ننتصر على اليأس، نحول هاي الأزمات والتحديات الموجودة عندنا إلى فرص، نقدر. شكرا ستي. محمد شراعة، شو رأيك؟
7: الله يسعد صباحك بزيك، كيف حالك؟
0: هلا محمد، صباح الخير.
7: العام انتم بخير ان شاء الله، عام هجري جديد ان شاء الله.
0: وانت بالف خير. هلا
7: ابو زيد، انا بدي ابلش حديثي بقوله تعالى: الا تنصروا نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
0: الا تنصروا
7: اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا.
0: نعم،
7: النصر من الله سبحانه وتعالى. لو دخلت باي معركه كمسلمين وما كان الله سبحانه وتعالى معك فلن تنتصر.
0: نعم،
7: يعني النصر. أنا بعدين الرسول عليه السلام لما هاجر أخذ بالأسباب، يعني شاف جميع الجوانب، ما تحرك خطوة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ما عمل شغلة إلا كان أمر من الله سبحانه وتعالى. يعني يا أبو زيد، اللهم صل على سيدنا محمد، النصر الأخذ بالأسباب والتوكل على الله كان هو الهدف الرئيسي من الهجرة. وبعدين الرسول عليه السلام لما هاجر وأسس الدولة الإسلامية، بل دانا يعني عملنا دولة، يعني سوانا كيان قبل الدولة الإسلامية، يعني ما كان في دولة إسلامية، ما كان في إشي. لكن الله الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر على المدينة بعد ما قريش اضطهدوا واضطهدوا أصحابه، وربنا سبحانه وتعالى يسر له أنه جماعة الأنصار آمنوا وأسلموا، فهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة المنورة وأسس الدولة الإسلامية.
0: محمد، إيش القيم اللي باعتقادك اليوم في مجتمعنا إحنا محتاجين نطبقها موجودة كانت في الهجرة النبوية؟
7: أنا أتفق مع الأخوان اللي حكوا قبلي، الأخلاق والأمانة والاتكال على الله، أهم شيء إنك تتوكل على الله بكل شيء، هذا أهم شيء يا أبو زيد.
0: نعم،
7: والأخلاق والأمانة زي ما حكوا الأخوان كمان، الأمانة كمان، لما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع الأمانات لهم كفار، يعني ما أخذهن واستولى عليه، قال أنا أقول نعم، رد الأمانات إلى إله، وهم كفار، فكانوا لقب قبل ما كانوا القريش لقبوهن بالصادق الأمين، يعني ما كان. وأنت كمان تذكر حادثة لما هدمت الكعبة والحجر الأسود، وقالوا لما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وحل المشكلة كامل وحط الحجر،
0: يعني
7: وقال من كل
0: الصدق قدر. الصدق والأمانة باعتقادك هذول أبرز القيم اللي اليوم إحنا لازم نتعلمهم.
7: نعم،
0: في الهجرة
7: كمان، يعني كمان الرسول أسس دولة يا أبو زيد، أسس دولة.
0: نعم،
7: يعني كمان
0: قائد، يعني قائد نجح بتحويل هذه التحديات إلى، خلينا نسميها، إلى فرصة وإلى مستقبل.
7: نعم،
0: أفضل.
7: نعم، مضبوط. يعني تسلم. الرسول عليه السلام مش بس كان، يعني يقول في ناس بيقول لك الرسول ليش ما هاجر جهرا، ابو عمر بن الخطاب هاجر جهرا والرسول ليش ما كان الله سبحانه وتعالى، الرسول اخذ بالاسباب، الرسول دوله، أمة الرسول كامله، امه كامله.
0: نعم،
7: هو اللي اسس الدوله، هو اللي جاب لنا الدين هذا، وجاب لنا عطبك من ذهب وقال خذ، صح ولا لا يا ابو زيد؟ فالرسول عليه السلام يعني لما كان يشتد الوضع، الصحابة كانوا يقول لما كان تشتد بين المعركة كنا نلتجئ إلى رسول الله.
0: صحيح.
7: كنا نعتمي برسول الله.
0: أشكرك، شكرا محمد.
7: هلا،
0: بارك الله السلامة. فيك أخوي محمد. عدنان، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: هلا أخوي محمد، يا هلا.
8: كل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية كلها بألف خير.
0: أنت بألف خير. هلا،
8: صراحة الهجرة النبوية بتعلمنا أنه يعني خلينا نقول عندما نواجه المشكلات والصعوبات نبحث دائما عن الحلول في المناطق السهلة، نبحث عن الرفيق السهل الإيجابي، نبحث عن الفرص الموجودة والمتاحة، نخطط استراتيجيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، ومكة أهل جبال، وأهل الجبال صعبين، فحاول يهاجر أكثر من مرة حتى وجد المكان السهل وأهل السهول، أهل المدينة يعني سهلين، وجد الفرصة، بنى الأسواق، لم يقترض ويحمل نفسه ومجتمعه والمسلمين يعني خلينا نقول ديون، بل بالعكس أمر بمقاطعة الأسواق اليهودية المعادية التي آذت نساء المسلمين، وأمر ببناء أسواق خاصة فينا، وبدأ يعني بانطلاق يعني دولة وبناء سوق وبناء اقتصاد لم يعتمد أبدا على اقتصاد المشركين، يعني كان منفصلا أو خلينا نقول يعني.
0: شو القيم أخوي محمد، شو القيم اللي بتعتقد اليوم نحتاجها في حياتنا من قيم؟
8: أول شيء اليأس، البحث عن الفرص، البحث عن الإنسان الإيجابي أو الشخص الإيجابي، المكان السهل. بصراحة إحنا من عاشر كثير ناس كثير موظفين، أهل السهول سهلين وإيجابيين وبينجزوا معك مشاريع، أهل الجبال صعبين ويعني بعرقلوا كل المشاريع.
0: لا تعمم، لا تعمم، لا تعمم يا أخوي محمد، لا تعمم، لا تعمم على الناس بهذه الطريقة.
8: أنت من أهل السهول وأنت إيجابي وسهل جدا وما شاء الله عنك.
0: كيف عرفتني من أهل السهول؟
8: من المفرق، المفرق سهل.
0: يعني مثل ما قلت لك لا تعمم على كل الناس. على العموم باعتقادك اليوم إيش الأشياء اللي نحتاجها في أخلاقنا وأفكارنا وسلوكنا وحياتنا وواقعنا تحتاج إلى هجرة؟
8: بحاجة إلى الإيجابية، البحث عن حلول دائما، البحث عن الطريق السهل حتى لو طال، دائما ستي كانت تقول الطريق السهل ولو طال، والبحث عن المكان السهل في إقامة المشاريع والإنجاز، البحث على التقدم وفتح أسواق جديدة، عدم الاقتراض والابتعاد عن كل إنسان يعني معرقل حتى لو كان عدو أو صديق
0: مهم
8: قريب
0: مهم.
8: أو بعد
0: كلام مهم. تسلم محمد عدنان. أخوي لؤي تفضل.
9: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخوي لؤي، صباح الخير.
9: والله أنا من وجهة نظري
0: نعم،
9: مش إحنا بحاجة إنه نهجر أفكارنا تبعيتنا.
0: أفكارنا يعني كيف أفكارنا بشو؟
9: فكرة إنه إحنا دائما أتباع لناس أقوى منا أو دول أقوى منا أو جهات غربية وسياسات، يعني نعم. إحنا بنلبس لبسهم، بنأكل على طريقتهم، أولادنا بيلعبوا ألعابهم، كل إشي عندنا تابع لهم على الأغلب. فلا، أنا إحنا بنحكي رب همة أحياء أمة.
0: نعم.
9: الرسول عليه الصلاة والسلام لحاله كان في مجتمع مش على دينه، نعم نفس اللغة صح، بس مش على دينه، مش على أفكاره، كان عندهم قيم، كان عندهم أخلاق، نعم صحيح وجهه وكملها. اليوم أنت عندك مجتمع دين واحد، لغة واحدة، انتماء واحد، بس بتحس إنه كل واحد فينا اللهم نفسي. لا، إحنا بحاجة إنه إحنا نكون فكر، عندنا فكر قيادي واحد يلمنا يجمعنا، ناكل من زرعنا، من صناعتنا، نلبس من شغلنا، احنا نبعد عن تبعيتنا لغيرنا، احنا لحالنا نأسس بقدراتنا بطاقاتنا، نستثمر في شبابنا، في عندنا ثروات، نقوم احنا على رجلينا من حالنا.
0: نعم.
9: تمام، نلتف حوالين اللي من ديننا، من عرقنا، من هاي، والله نعمل كيان قوي بخوف، ينعمل له كل حساب
0: تسلم.
9: من كل الناس.
0: نعم.
9: يعني هذا أنا رأيي، فنتخلص من فكرة إنه إحنا تابعين لناس شو ما بيعملوا لنا أو شو ما بيجهزوا لنا، إحنا حاضرين ونبصم.
0: يعني إحنا خلينا نسميها مستهلكين وغير منتجين.
9: فإحنا نعم. نكون منتجين، نكون قياديين، والله عندنا قدرات تعمل كل هالحقيقة وأكثر.
0: صح. نعم. تسلم أخوي لؤي، شكرا، يسعد صباحك. محمد العزام، هلا أخ محمد.
10: السلام عليكم، الله يسعد صباحك.
0: هلا أخوي محمد، يا هلا.
10: وقلت بالله طاعات وأدخل على قلوبنا جميع المسرات العاملين على الإذاعة الطيبة والمسلمين.
0: الله يسلمك يا صديقي.
10: أخوي أبو زيد، نختصر شغلات بسيطة. الهجرة، الهجرة من الدنو إلى العلو، من الباطل إلى الحق. ولو كنت على حق فهجر من الحق إلى ثبات الحق وقوة الحق.
0: نعم.
10: الهجرة بدنا الدروس باستطلاعك، الدروس اللي بنستفيدها من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ربنا قال محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الهجرة كان سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى.
0: نعم.
10: صفات رائعة جدا، أهم الصفات النبوية والعربية اللي هي الصدق.
0: نعم.
10: أصدق مع حالك، أصدق مع اللي حواليك، وقبل هذا كله أصدق مع ربك، وإذا كان وإن كنت صادقا فأصبح صديقا.
0: نعم.
10: وتحرص الصدق على ذلك.
0: نعم.
10: وتقبل الله طاعتكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا محمد. أخوي صبحي تفضل.
11: السلام عليكم.
0: هلا أخوي صبحي.
11: دكتور أبو زيد صباح الخير يا حبيبي.
0: صباح الخير. هلا عليكم السلام.
11: كل عام أنتم بألف ألف خير يا رب.
0: أنتم بألف خير.
11: والوطن وقائد الوطن والشعب العظيم الأردني بألف ألف خير.
0: الله يسلمك.
11: يا رب إن شاء الله سنة خير، سنة هجرة نبوية خير إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد.
0: إن شاء الله. ممكن تطفي الراديو محمد صبحي؟
11: الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لتمم مكارم الأخلاق. أبو زيد إحنا أهم إشي يا حبيبي الصدق، الصدق الأمانة الأخلاق تكون تكون موجودة وحاضرة مع المسلمين ومعانا إحنا، لأنه إذا إحنا صدقنا في حياتنا كل إشي بيمشي، كل إشي بيمشي وبتيسر، بتتيسر الأمور.
0: نعم.
11: إيه اللهم صل على سيدنا محمد. الهجرة النبوية من أعظم من أعظم من أعظم إيه الأشياء للرسول عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. إيش باعتقادك اليوم الأشياء اللي إحنا بمجتمعنا بنحتاج نطبقها هيك قيم موجودة في الهجرة النبوية بحياتنا لازم تكون موجودة؟ بقول شو في قيم موجودة في في يعني في الهجرة النبوية ودروس إحنا لازم نطبقها في حياتنا اليوم محتاجينها؟
11: أخوي أبو زيد إحنا لازم المعاملة، الدين معاملة يا أبو زيد. إحنا كل إشي الحمد لله رب العالمين ديننا سموح بعطينا كل إشي نتعلمه إحنا من الدين لازم يكون عندنا الأخلاق. الأخلاق يا أبو زيد، الصدق، الأمانة، التعامل بيناتنا، هذا ديننا هذا اللي حثنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا إذا صدقنا محالنا حياتنا مشيت.
0: تسلم أخوي صبحي، بارك الله فيك. بدي أسمع رسالكم على الواتساب، نسمع يوسف.
12: السلام عليكم. صباح الخير أبو زيد، صباح الخير الجميع.
0: صباح الخير على أخي يوسف.
12: نعم بخير والله. حاب أنه القيمة اللي نفتقدها فعلا اللي هي اليقين. أنه حتى هي ذكرت في القرآن أنه لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم.
12: بس عنده يقين أنه ربنا راح يوفقه راح ينصره، فهي اليقين أكيد القيمة اللي نفتقدها عنا. السلام
0: عليكم. تسلم يوسف، نسمع أحمد.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هلا عليكم السلام. طيب
13: زيد الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صباح الخير.
13: بالنسبة يعني موضوع إنه يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ولكن هم درس للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه كيف يعني إنه يأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الأيام هاي والله يا أخوي بزيد الواحد بتخذ يعني قرارات انتحار. بعرف واحد والله يا أخوي بزيد طلع إنه إيش طلع على إيش يعني بده يسافر، باع كل أثاثه، باع كل عفشه، ولا في تخطيط ولا في أي إشي. راح قعد بشهرين خسر كل إشي، ولا عفش ولا إشي. أجا هون والله يا أخوي بزيد إنه تمرمط ويعني إنه يعني تبهدل الله بعلم شو هي. أخوي بزيد الواحد كيف إيش يعني إنه الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى يأخذ بالأسباب وهو يعني كل شيء. والله يا ربي يفرج على الجميع.
0: تسلم. حسام يقول صباح الخير، أنا برأيي إنه الهجرة هدفها التغيير بشتى أشكال الحياة، لذلك لازم تنعكس علينا هذه الحادثة في تغيير إصلاح نفسنا وتفكيرنا وأخلاقنا ومبادئنا وحياتنا وسلوكنا وقيمنا وأمانتنا وواقعنا في الحياة. تسلم، شكرا حسام. نسمع رافت.
14: السلام عليكم أخي لايت المستمعين والمشاهدين.
0: السلام على خرافت.
14: طبعا أول إشي كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله بخير وربنا يعيد هذا العام وفلسطين محررة ونصلي في القدس إن شاء الله. من أهم القيم اللي أنا بعتبرها شيء أساسي في الهجرة قيمة التضحية، التضحية من أجل تحقيق الهدف. الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بترك كل الوطن من أجل تحقيق الهدف. سيدنا علي بن أبي طالب ضحى من أجل المحافظة على هذه الرسالة. سيدنا أبو بكر وأبناءه وبناته كل هذا حدث من أجل تحقيق الهدف، من أجل الوصول إلى أنه نشر الرسالة ونشر الإسلام، والوصول إلى أنه الإسلام ينتشر في العالم.
0: نعم.
14: فتحقيق الهدف أهم من كل من كل الأشياء اللي ممكن تخطر في بال الإنسان. بضحي بالوطن من أجل تحقيق الهدف. والسلام عليكم.
0: تسلم رأفت. نسمع أبو وسيم.
15: السلام عليكم الحبيب أبو زيد، كل عام أنت بخير.
0: أنت بخير.
15: نذكر أول شيء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخو أبو زيد لازم نتعلم من الهجرة النبوية. اختيار الصحبة الصالحة.
0: نعم.
15: والهجرة النبوية مدرسة تعلمنا الصبر والأمانة.
0: صح.
15: ولما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما هاجر أول شيء عملوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
0: نعم.
15: وبعدين لما استقر في المدينة أنت عارف أول شغل عملها اللي هو بناء المسجد، اللي هي المدرسة كانت مدرسة، يعني كانت بناء المسجد في المدينة مدرسة للإسلام والمسلمين.
0: نعم.
15: وهم ليش المؤاخاة، يعني ربنا بيقول كنت خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف تنهون عن المنكر، يعني المؤاخاة يعني لازم نكون إحنا نكون أخوة بغض النظر عن أصولك، يعني لما تكون أنت عربي إحنا كلنا أخوة في الله وفي الدين، نبينا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد ودستورنا واحد. وكل عام وانتم بخير، والله مصلي وسلم وبارك.
0: انت بألف خير. هلا اخوي ابو سيد، اسمع محمد حنون.
16: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، صلى عليك الله يا عالم الهدى محبه النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا ابو القاسم يا رسول الله. سيدي هذا اقل شيء بنقوله في هذه الذكرى، انا اكثر شيء مؤثر كان بالنسبه لي الرسول عليه الصلاه والسلام وقف على المنبر في خطبه الوداع وبكى بكى على مين؟ بكى علينا إحنا وأوصانا بالدماء والأعراض والأموال، وللأسف يا سيدي اليوم كلياتها تنتهك على مرأى الجميع وبجهارة للأسف.

0: وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم يا عالم الهدى، محبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. سيدي هذا أقل شيء بنقوله في هذه الذكرى. أنا أكثر شيء مؤثر كان بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر في خطبة الوداع وبكى، وبكى بكى على مين؟ بكى علينا إحنا وأوصانا بالدماء والأعراض والأموال، وللأسف يا سيدي اليوم كلياتها تنتهك على مرأة الجميع وبجهارة للأسف.
1: السنة النبوية، هجرتنا تكون للسنة النبوية وكل إشي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله وقدمه وضحى فيه، والله يعطيك العافية وصبحكم أنوار النبي.
2: يسعد صباحك بكر. محمد فطافطة يقول أنا أتعلمت من الهجرة الصديق الصادق المخلص، يجب أن تختار صديقك صادقا مخلصا حتى تكمل معه رحلة الحياة، كما اختار الرسول عليه الصلاة والسلام صديقه في رحلة الهجرة أبو بكر الصديق. أنس شكرا في الهجرة. منى تقول إثبات أو الثبات على الصبر والتحمل ثم البناء والإنجاز. أهل غزة مثالا لم يهجروا بل صابروا في بلدهم وتحملوا. ليست الهجرة معناها أن تترك من مكان إلى مكان، بل أن تعمل على الإصلاح الداخلي وأن تعمل على قيم، وأعتقد أنها قيم الهجرة لا يمكن حصرها. أم أحمد لا تقاس القيمة بعدد الانتصارات بل بقدرة النهوض بعد الهزائم. كل عام أنتم بخير ستي. شكرا أم أحمد. أبو أحمد الهجرة دليل على الإنسان إذا ظلم في بلده أن يهاجر إلى غير بلد، وهذا تشجيع للشباب للهجرة خارج البلد. يعني صراحة هذه القيمة يعني اللي أنت بتفكر فيها بعتقد أنها يعني بعيدة كل البعد اللي بنحكي فيه صديقي، صدقني مش بهذه الطريقة تفهم. ميساء العمو طبعا شكرا لتعليقك وأكيد رأيك يحترم. الهجرة هي الأمل بالفرج بعد الشدة والتوكل على الله. شكرا لكم جميعا. بدي أروح للدكتور محمد العايدي الباحث في الفكر الإسلامي. دكتور محمد صباح الخير.
3: صباح الخير، الله يعطيك العافية أستاذ
2: لي. يا مرحبا دكتور. اليوم إحنا يعني متفقين أن الهجرة ليست مجرد قصة انتقال من مدينة إلى مدينة، من مكة إلى المدينة المنورة، بل هي اليوم يعني قد تكون لبناء مجتمع، لتحويل الواقع الصعب إلى واقع أفضل، للعمل الجماعي بطريقة أفضل، للمحاولة من جديد خاصة بعد 13 عام من الوجود في مكة. لكن اليوم بدي أسقط هذه الرحلة وهذه الحادثة العظيمة واللي غيرت التاريخ الإسلامي بواقعنا اليوم. باعتقادك دكتور محمد إيش اللي بنحتاجه اليوم في واقعنا، بأخلاقنا بأفكارنا بسلوكنا بحياتنا؟ تفضل سيدي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أستاذ ليت على إتاحة الفرصة للحديث حول هذا الحدث العظيم وهو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي له مكان عظيم عند كل المسلمين حقيقة. نعم. لما مثل من انتقال حقيقية في إقامة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج من الفرقة التي كانت في مكة، وكان يشعر نفسه غريبا في وطنه، إلى أن يؤسس بنيانا وكيانا يجمع ويلم فيه شمل المسلمين ومن يؤمنون بفكرة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخي ليث بنى الإسلام بثلاث خطوات.
2: نعم.
3: الخطوة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بصياغة الدستور. وهذه أهم قضية اليوم عندما نتحدث عن الدولة، يجب أن نتحدث عن سيادة القانون، يجب أن نتحدث عن الدستور. النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل أطياف المجتمع المدني المختلفة المتنوعة في أعراقهم وفي أديانهم وفي توجهاتهم، جمعهم في وثيقة مدنية واحدة تسمى وثيقة المدينة أو دستور المدينة.
2: نعم.
3: هذه أكبر قيمة، إذا نحن نريد أن نتحدث عن القيم أستاذ ليث اليوم. أكبر قيمة أن نحترم الدستور، أكبر قيمة أن نحترم القانون اليوم، لأنه هو الذي هي الشريعة الناظمة لتحركات الناس. صح. ولأخذ حقوقهم ولدفع واجباتهم.
2: صحيح.
3: التشكيك في الدستور أو التقليل من قيمة القانون تحت أي ذريعة من الذرائع هذا مرفوض، رفضه النبي في اللحظة الأولى صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة.
2: نعم.
3: جمع الجميع تحت هذه المظلة، ثم ماذا قال في الوثيقة؟ قال عليه الصلاة والسلام وكل من وقع على هذه الوثيقة نحن أمة دون من عادانا.
2: نعم.
3: نحن أمة واحدة باختلاف أديانهم باختلاف توجهاتهم.

0: طوائفهم، منهم اليهودي ومنهم المشرك ومنهم المسلم ومنهم كذا وكذا، كانت متنوعة ومتعددة. ولماذا سميت مجتمع المدينة؟ لأنه مجتمع مدني أي متعدد متنوع، فيه لا. تنوع التعدد لا. كل ذلك إنما صاغه بدستور. لذلك أول قيمة أريد أن أوصلها لكل من يسمعنا اليوم احترام سيادة القانون. عاداتنا وتقاليدنا إذا كانت تخالف ديننا وتخالف قانوننا فهي لا قيمة لها حقيقة.
1: صحيح.
0: لابد أن، لأن مصادر الحق معروفة، العادات والتقاليد على إطلاقها ليست مصدرا من مصادر الحق. أما الدين فهو مصدر من مصادر الحق، القانون مصدر من مصادر الحق. فأنا أعرض عاداتي وتقاليدي على هذه المصادر، فإن وافقتها بها ونعمت، وإن خالفتها أضرب بها عرض الحائط. هذه القضية الأولى التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حتى لا أطيل عليك.
1: نعم.
0: القضية الثانية، الركن الثاني، الخطوة الثانية التي أقام بها الدولة هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين الناس. اليوم الأخوة هي الرابط القوي المعنوي، قد لا نراه بعيوننا ولكن نرى آثاره في مجتمعاتنا.
1: نعم.
0: اليوم تعرف يا أستاذ غيث، اليوم ما هو أخطر من الفقر وما هو أخطر من الحروب علينا؟ أخطر منهما هو خطاب الكراهية.
1: نعم.
0: عندما يكون المجتمع قد ابتلي بهذه الآفة، هذا

0: الذين فقال إنما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. الأخوة هذه كثير من الناس اليوم يظن أن هذه المعاني معاني الأخوة والقيم وما إلى ذلك التي تتفضل بها أستاذ ليث أن هذه من نافلة القول. هي أساس في بناء أي مجتمع، هي أساس استقرار أي مجتمع. بالله عليك يا أستاذ غيث قل لي ما هو قيمة المعلم إذا لم يؤدي واجبه في حرصه على أبنائه وبناء الإنسان؟ المعلم قيمة ليس في شخصه وإنما فيما يحمل من قيم إنسانية اتجاه أبنائنا الطلبة. اليوم الجندي ما قيمة الجندي في شرف الجندية والوفاء للوطن؟ هذه هي الذي يعطي القيمة، هذه القيم هي التي تعطي القيمة للجندية. وكذلك الطبيب ما قيمة الطبيب؟ ليس في العلم وإنما فيما يحمل في قلبه من إنسانية للناس. هذه القيم لابد أن لا نستهين بها، يجب أن نعظم هذا المسار تعظيما كبيرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رب العالمين يقول ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اليوم هذا لو كل المال، اليوم أزمتنا ليست أزمة مال فقط وليست أزمة اقتصاد، هناك أزمة أكبر يا أستاذ ليث، أكبر من ذلك. اليوم أزمتنا أزمة أخلاق، اليوم أزمتنا أزمة قلوب، محبة، أخوة، تآخي. لماذا فعل؟ ألا نفكر لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ألا نفكر لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يعمله من الأعمال الأولى الخطوة الثانية يؤاخي بين المهاجرين والأنصار حتى ينهي أي تفرقة بين الأخوة في الوطن الواحد وفي المجتمع الواحد؟
1: أشكرك دكتور. يعني
0: الخطوة الثالثة والأخيرة أستاذ غيث حتى لا أطيل في دقيقة واحدة. الخطوة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد. هل فكرنا لماذا بنى المسجد؟ لأنه مصنع الأخلاق، مصنع إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مصنع التربية المسجد. هذا المسجد هو الذي يعطي قيمة الإحسان في المجتمع. ولذلك إذا نحن ذهبنا في هذا المسار وأردنا أن ننظر إلى القيم التي أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيمة الأولى احترام الدستور، والقيمة الثانية العظيمة وهي التآخي والأخوة والمحبة فيما بيننا، والثالثة أن يكون هناك عندنا ما يسمى بالأخلاق الحميدة، أن يكون التربية الحقيقية الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان في المجتمع حتى تقوم هذه الدول وتستقر بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك دكتور محمد العيد الباحث في الفكر الإسلامي، وشكرا لكم. فاصل ونعود.

0: الإسكان على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يستقبل 8979 مراجعا منذ 11 من أيار الماضي ولغاية اليوم. واشنطن وطهران تتفقان على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وتوقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا تقول إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي. استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. مستوطنون يحرقون مركبة ويحاولون إحراق مسجد في قرية برقة شرق رام الله خلال هجوم منفصل نفذوه على بلدة دير دبوان شرق رام الله. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام الكلمة الطيبة صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصالح.

كل امنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سنبدا الان باستقبال اتصالاتكم على 06 516 40 20 516 50 20 و 516 20 60.

0: ابدا مع علي. هلا اخوي علي.
1: الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير.
1: صباحك ورد يا ربي، الله يخليك. سيدي انا قبل 5 سنة بال 21 بعد ما طلعنا من كورونا تعرضت لسرقه.
0: سرقه ايش؟
1: انا والله حداد
0: اشغال
1: حره.
0: نعم
1: شايف
0: على يعني انسرق عفوا المحل اللي تشتغل فيه؟
1: نعم المحل تبعي كان إلي. نعم. فيا سيدي كريم اجى الزلمه، اجى زبون من الزباين، ركبت له سطحه. هاي السطحه يا سيدي اللي بركب فوق على الحجر، بنقلوا عليها الحجر.
0: نعم
1: نعم. بعد فتره رجع غير، ركب صندوق قلاب وخلى السطحه عندي على امل انه يبيعها. نعم. بعد ما باعها وقبض حقها اجى بالليل سرقها.
0: هو نفسه؟
1: هو نفسه، وكان في كاميرات شاهدة، وهو اصلا مش من
0: كاميرات. يعني باعها لحدا وهي موجودة؟
1: نعم.
0: عنده
1: باعها من خلالي.
0: واخذ مصاريها وبعدين بالليل اجى سرقها.
1: واخذ مصاريها. نعم. ورجع بعد بعد يومين بالضبط. استناني بس سكرت باب محلي. اجى اخذها.
0: يا عيب العيب.
1: وانكر انه اصلا باعها.
0: وكاميرا، في كاميرا تثبت ذلك؟
1: في كاميرا، وهو طيب. نفسه اصلا مش منكر انه باعها.
0: قدمت شكوى يعني؟ قدمت شكوى ولا ايش صار؟
1: نعم قدمت شكوى.
0: طيب الان مرق 4-5 سنين على الموضوع، شو صار يعني الان؟
1: وكمان كان عندي شهود انه كان ياخذ مصاري. يعني ثبت حقي في المحكمه. نعم. لما نعرف انه خلص القضيه قالت الي بطل يحضر الجلسات.
0: نعم
1: انحكم غيابي.
0: شو انحكم؟
1: قعد انحكم سنة زائد العطل والضرار زائد حق السطحة ورسوم المحكمة والمحاماة.
0: نعم.
1: فيا سيدي قعد سنة مختفي، سلمته أنا للشرطة. بعد 6 أيام طلع باعتراض على الحكم. نعم. وكان حاطب اعتراضه أنه لا بعد الآلية ولا أنه قبض حقها، وهنه هو بده مني أنا مصاري، وحط شهود 2 إخوانه وابنه وابن أخوه. نعم. يعني اللي بهمه أنه هو طلع من الحبس، وطبعا لا هو حضر ولا هم، رجعت عمام عليه. نعم. بعدها رجع قدم استئناف، استئناف خلص بواحد 4/24 بشهر 4 بشهر 1/24 عفوا. نعم. علشان ارجع ادفع اعاده ترسيم القضيه لانه شملوا العفو بهذيك السنه.
0: طيب شو نهايه الموضوع اخوي علي؟
1: نهايه الموضوع يا سيدنا الكريم صار يتعرض لي، تهجم علي هو وجماعه، وانا اللي انحبست. يعني تهجم علي هو 4، انا دافعت عن نفسي وانا اللي انحبست. وصار طبعا انا ساكن انا وياه بنفس الشارع، والله اني صرت اخاف اني اطلع برا البيت انه صار يعمل لي مصيبه. لحد الان يعني تاخذ بغلط علي، بده اي مشكله معي.
0: نعم.
1: وعاطل عن العمل بسببه، لانه اضطريت اني ابيع عده محلي، اسكر محلي، التحقت في الاجار. وبقول لي اللي بيطلع بيدك سوي. وبتعرض لي كثير مش شوي. فاروح اقدم فيه شكوى على الفاضي، مش راح استفيد للاسف.
0: طبعا الاستاذ
1: والله ما نعرف.
0: يعني انا قبل ما اعلق على الموضوع بدي اسمع راي القانوني في ذلك، والاستاذ صلاح جابر سمع حديثك المستشار المحامي المستشار القانوني. استاذ صلاح صباح الخير سيدي.
2: صباح النور، اهلين.
0: الله يحييك. شو رايك بالله بالحكاية الاخ محمد؟
2: والله يعني بقضية السرقة أول شيء بما إنها انتهت يعني خلص وشملها العفو، بيضل يطالب بالتعويض الادعاء بالحق الشخص اللي انحكم له. هاي الناحية الأولى. هلا الثانية التهديد اللي بتعرض له أو أي إيذاء أو أي ضرب، هاي على يروح يقدم شكوى بالمحكمة. أنا يعني بحكي
1: ما استفدت والله للأسف.
2: يعني بما إنهم بتعرضوا له ما بعرف زي ما سمعت إنه ونحبس هو، فما بعرف إنه كيف يعني جابوا تقارير طبية إيش اللي سووه بما إنه هو انحكم. فهو لا المحاكم
0: يعني هم تعرضوا لك وأنت انحبست، كيف أنت انحبست يا علي؟
1: والله يا سيدي يعني هم تعرضوا لي، بس الحمد لله رب العالمين يعني حداد في صحة شوية.
0: الله يقويك. لا اللي بقصده يعني انت يعني ما هي بهاي الحالات لا تؤخذ دفاع عن النفس استاذ صلاح؟
2: لا في حالات معينه مش موجوده، يمكن احنا يمكن ما عرفنا شو التفاصيل، هل هو ضربهم بشيء او غاي، احنا مش لا موضوع لا لا. يمكن احنا موضوع انه هو بتعرضوا له وهو لازم انه يتخذ اجراء، هون اتخذ الاجراء امام المحكمه، يعني في تهديد اكثر من حالات تهديد، في تهديد بسلاح، في تهديد شفوي، في تهديد عن طريق اخر، هون بامكانه عند على المحكمه مباشره وبامكانه عن طريق المحافظ انه يروح، يعني امامه حالتين. هلا اذا التهديد حقيقي ولا بروح بتقدم، بما انه خايف تطلع من البيت وخايف خايف تطلع تشتغل وخايف يتعرضوا لك، لا يروح يتقدم بشكوى، يروح يتقدم بشكوى للمحكمه.
0: يعني هذا هو الحل والله اخوي علي؟
2: هذا نعم هذا هو الحل،
0: يعني ما تسكت على موضوع التهديد ابدا.
1: ما هو يا سيدنا الكريم للاسف في من يساعده، للاسف يعني جهه معنيه كيف علي بتساعده، يعني اذا مين ما كان حتى غيري الشك عليه بيطلع منها زي الشعره من العجين.
0: كيف يعني بيساعدوه؟
1: يعني ولا كانه هو اللي صار صاحب الحد، يعني اذا انا اربعه تعرضوا لي وثلاثه منهم انسحب اسمائهم من سجلات المستشفى وصرت اني انا اللي متهجم عليه.
0: يعني صراحة أنا مش راح أقدر أحكي على إشي أنا ما بعرفه، مش عارف تفاصيله، خاصة أنه أنت قاعد يعني الآن بتطلق أحكام وأنا يعني ما بقدر لا أنفيها ولا بقدر أكده، بس أنا لأن بأكده دائما في المحاكم إذا أنت ما كنت قادر، وهي يمكن الأستاذ صلاح دائما أسمحها منك، إذا أنت ما كنت قادر توفر البينات وكان الطرف الثاني حتى لو كان الحق إليك هو قادر يوفر البينات حتى لو كانت غير حقيقية ويوفر الشهود، وحتى لو كانوا الشهود شهاد زور، يعني ممكن هو يكسب القضية يا أستاذ صلاح.
2: يعني أنا بدي أحكي، يعني ما أتوقع في أحد بتدخل، يعني بأنه بكل مرة حدا يتدخل أو شو ما هي كانت الواسطة أنه يغير حكم أو يأثر على المحكمة. هون أنا زي ما تفضلت له دائما نضل نعيدها البينة، هلا هو حتى بشهادته تعتمد في قضايا ما بتثبت غير في شهادة المشتكي لوحده، يثبت أنه فعلا أنه تعرض لتهديد وأنه خاف من أثر هذا التهديد وأثر عليه هذا التهديد، وهون أنا متأكد رح يحكموا للمحكمة.
0: إذا تحب أنت قبل ما تروح على المحكمة يعني نرتب لك مع المحافظ وتقدم شكوى عند المحافظ وتشوف الإجراء كيف بيكون، يعني إحنا جاهزين.
2: يعني إذا كان التهديد حقيقي بدي أرجع مرة ثانية، مش إنه بس فقط مسبات إنه تعرض له وكان ماسك أدوات مع أشخاص، هنا على طول يطلع عند المحافظ.
1: والله يا سيدي أنا بالأول يعني أنا لما صارت المشكلة هاي بينه وبينه اللي هو لما تعرضوا لي يعني كان لحاله وغرصي يعني.
0: طيب أنا عشان نلخص الموضوع، نهاية الموضوع الآن أنت ما زلت تتعرض للتهديد، إذا تعتقد أن هذا التهديد ما زال اليوم مستمر ويهددك واليوم بيخليك سبب بأنه أنت ما تقدر تطلع من البيت أو تشتغل مثل ما كنت تقول قبل شوي أخي العزيز، فأنت يعني إحنا ممكن نوجهك لمحافظ العاصمة وتقدم شكوى هناك، شكوى خطية، ونشوف إيش ممكن الإجراء إذا أنت ما بدك ترفع شكوى في البداية يعني من المحكمة، إذا ما شفت في نتيجة يعني للشكوى في المحافظة ممكن تتقدم بشكوى عند المحكمة مثل ما سمعت من المحامي الأستاذ صلاح.
1: ما عندي أي مشكلة،
0: خلص على طول. بالله يشبكي مع الشباب يعني في محافظة العاصمة شفاء،
1: يعني لحد الآن السرقة عندي شاف علي، أنا الحكم لي ودفعت عاد ترسيم القضية، بس الزلمة عنده أملاك بس وعنده آليات بس ولا واحد منهم مسجل في اسمه.
0: نعم
1: يعني بيجي بيشتري السيارة منك بقول لك خليها على اسمك، بس بكتبك على ورقة أبصر شو اسمها هاي ما بعرف شو بسموها في القانون، إنه بضل حافظها له، بس بدأ يجي يبيعها ساعتها بيجيبك إنك تتنازل أنت للشخص الثالث.
0: نعم
1: اللي لا أقدر أحصل حقي ولا أي شيء،
0: يعني
1: وطبعا نظرات وكلام أعوذ بالله من غضب الله.
0: يعني الله الله الله يكفيك شر الناس ويكفيك شر كل شخص ممكن يعتدي عليك. انا مثل ما قلت لك يعني دائما دائما بدك تصير باجراءاتك، ما تسكت على هذا الموضوع، واحنا اذا تحب انه نرتب لك مع الشباب في محافظه العاصمه احنا جاهزين كمان.
1: والله يا ريت.
0: تكرم تكرم.
1: والله يا ريت.
0: تكرم. شكرا استاذ صلاح على التوضيح وعلى وجودك معنا المحامي والمستشار القانوني صلاح جابر. شكرا اخ علي على وجودك، وبالسلامه يا صديقي. شكرا.

0: بدي أعود إلى القضية اللي كانت معنا بالأمس. مبارح كان معي الأخ نائل وهو يعني عنده تاكسي, يسوق على تاكسي أصفر, وقال لي أخ ليث طلع معي شاب من منطقة أخوي نائل. صباح الخير, ذكرني بالمنطقة.
1: السلام عليكم
0: نائل. أعطيني نائل يا هاني. هاني نائل تسمعني؟
1: نعم. صباح الخير.
0: صباح الخير, ذكرني بالمنطقة مبارح قلت لي من وين؟
1: من حي نزال.
0: أيوة.
1: لمستشفى الجامعة.
0: لمستشفى الجامعة. فقال لي كان في محفظة وصاحب المحفظة اسمه زيد أبو غزالة, وكان فيها يعني مقتنيات شخصية إضافة إلى مبلغ مالي. فإحنا يمكن حكينا على الهوى ومشكور الأخ نائل على صدقه وعلى أمانته, والذي يمثل صراحة شريحة كبيرة. هذه ليست المرة الأولى اللي نسمع فيها سائق تاكسي, يعني سواء عبر مواقع التواصل أو حتى عبر وسائل الإعلام, اللي يعني يعثر على تليفون, يعثر على محفظة, على أغراض, ويحاول قدر الإمكان أن يبحث عن صاحبها أو مالكها حتى يوصلها إليه. فالحمد لله قدرنا من خلال الأخ نائل نوصل هذه المحفظة للدكتور زيد وهو صاحب المحفظة. دكتور صباح الخير.
1: صباح النور أستاذنا.
0: تحياتي يا سيدي.
1: حيات الله يكرمكم.
0: شو كيف موقع المحفظة بالتاكسي؟
1: والله صراحة الواحد بيغفل. أول مرة بتصير يعني, بس الإنسان بيغفل سبحان الله.
0: يا سيدي لا الحمد لله, يعني هاي الأخ نائل معنا على الخط الثاني, ويعني نعم. حبينا يعني يكون موجود معنا خلال وجودك ونقول له ونأكد على فكرة إنه قديش مهم موضوع الصدق والأمانة والإخلاص صراحة في في في, في هذه القيم الموجودة في المجتمع.
1: نعم صراحة بحكي له كلمة للمجتمع الأردني بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني صراحة أنا أوجه الشكر للسيد شوفير تاكسي نائل لما أرجع هذه المحفظة.
0: نعم.
1: حيتحرص على إرجاعها بأسرع وقت لأقرب هيئة أو مؤسسة وطنية موجودة زي الإذاعة الكريمة حياة FM.
0: الله يسلمه.
1: حقيقة يعني جسد في ذلك آيات شريفة ومعاني حميدة وقدوة كان لكل مسلم وأردني.
0: نعم.
1: الإنسان سبحان الله لابد أن يغفل وهو قوي بإخوانه المؤمنين, يعني يساندونه ويقوونه, وهذه المواقف سبحان الله من النسيان والغفلات تكون يكون الله عز وجل فيها عونا للعبيد والمؤمنون لإخوانهم كالبنيان المرصوص في كل مكان وزمان.
0: صح.
1: وإن غابت هذه المعرفة سبحان الله بين وبين السائق في الدنيا فإن أرواح المؤمنين في الآخرة متعارفة, والله عز وجل يرى كل إنسان فرد ويرى عمله, والمجتمع الأردني قوي بأفراده والمجموع لا يكون إلا بالأفراد, لذلك فإن كل فرد يمثل هذا المجتمع ويرتقي فيه وبهمته ويوجهه نحو فضيلته ومسعاه. حقيقة شكرا للسائق يعني مجددا ولهذه الإذاعة الكريمة.
0: الله يسلمك.
1: والمجتمع الأردني الذي أنتج يعني أمثال هؤلاء الكرام.
0: 100% 100%. أخ زيد وين حضرتك شغل تشتغل؟
1: أنا في الطالب السادس في الطب في الأردنية.
0: لا تدرس لسه, ما زلت على مقاعد الدراسة. يلا بالتوفيق إن شاء الله. أنا الشباب خبروني قبل شوي أنه أنت يعني شقيقك أخوك الشيخ عبد الله أبو غزالة.
1: نعم.
0: ونعم والله ونعم.
1: نعم
0: طبعا للي يعني للي ما بعرف الاخ عبد الله ابو غزاله, الشيخ عبد الله هو يعني صاحب الصوت الاذان الموحد في عمان من 2018 تقريبا, فما شاء الله عليك وسلامنا للشيخ عبد الله. اخ نائل حاب تحكي شيء تفضل.
2: والله يا سيدي انا ما حاب احكي كلمه واحده بس عن موضوع التاكسي. يعني احنا عدم مؤاخذة التاكسي صار زي الشماعه اللي تعلق عليها اخطاء الناس كلها.
0: نعم.
2: يعني كل ما يصير حدث يقول لك التاكسي التاكسي, وبالتاكسي بالرغم انه يعني انت عندك 18,000 تاكسي بعمان فاتحين يمكن حوالي 40,000 بيت.
0: نعم.
2: فاتحين.
0: اذا في تصرفات فرديه اكيد يعني لا تنطبق على المهنه.
2: اكيد.
0: نعم.
2: اكيد ما في يعني على مستوى البيت, على مستوى البيت الا يطلع لك واحد بتصرف فردي تصرف
0: صح
2: غلط
0: صح
2: تصرف
0: صح
2: يعني. فانا يعني اسمع البرنامج معك, انا متابعك دائما.
0: نعم.
2: دائما لما يحكوا عن التاكسي التاكسي التاكسي التاكسي تاكسي ما شاء الله عليه بعمان, يعني البنت بنتي تطلع معي, اختي تطلع معي, كل الناس تطلع معنا الحمد لله. يعني انا صار لي 20 سنة على التاكسي, ما يوم من الايام تواجهت يعني وصار معي مشكلة او صار معي شيء الحمد لله.
0: ما شاء الله عنك ما شاء الله عنك يا سيدي. يعني يكفي يكفي يكفي امانتك. انا اليوم لسه كانت حلقتنا عن القيم التي يجب ان نتعلمها من الهجرة النبوية, ولربما من ابرز القيم اللي ذكروها الشباب خلال حديثهم قيمة الامانة, انه احنا اليوم تكون هذه القيمة موجودة في مجتمعنا اللي
2: قدوتنا.
0: نعم.
2: احنا قدمتنا استاذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. نعم
2: احنا لازم نكون مقتدين بسيدنا محمد
0: اكيد الذي كان يلقب بالصادق الامين. فشكرا على صدقك وشكرا على امانتك، ودائما احنا هذه النماذج الايجابيه كما يكون في تسليط الضوء احيانا على بعض الاخطاء، لازم هذه النماذج الايجابيه ايضا يتم تسليط الضوء عليها. تسلم اخنا. شكرا اخ زيد، بارك الله فيك مره ثانيه. شكرا زيد ابو غزاله صاحب المحفظه، بارك الله فيك، وشقيق ايضا الشيخ عبد الله ابو غزاله صاحب الاذاعه الموحد. وشكرا اخنا المره ثانيه، بارك الله فيك. شكرا يا حبيبي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: يوميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة، وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جايمكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4:00 إلى 10:00 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة. خرمة هوية.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنعود لاتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم على 06-516-4020 و516-520 و516-2060. بدي أروح لحسن. أخ حسن تفضل.
1: أهلا وسهلا لك. الله يسعد صباحك يا رب.
0: صباح الخير. هلا أخوي حسن. يا هلا.
1: حياتي لك ولكل طاقم العمل سيدي.
0: الله حييك.
1: الله يسلمك يا رب. أستاذ رئيس, في الفترة الأخيرة كان في فترة تسويق أوضاع ولسه ما كانتش نزلت رسمي, ونزلت امبارح وأخيرا رسمي على وزارة العمل, صفحة وزارة العمل. أنا بناشدك وبناشد قبل مناشدك قبل بناشد جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبناشد معالي الوزير الدكتور خالد البكار, وأناشدكم بأن يعاد النظر في قرار تسويب الأوضاع الذي صار امبارح. وفي ناس كثير مظلومة يعني بالنسبة للعمال الوافدة المصرية.
0: مصر حضرتك
1: النظر يعني بحق من تم بحقهم تسفير قبل 2020 يعني من 2016 وصالوا 14.
0: انت مصري حضرتك يا حسن؟
1: يا سيدي
0: مصري حضرتك؟
1: حضرتك مصري سيدي. الله يرضى عليك يا رب.
0: والله ما شاء الله عليك. بتحكي أردني.
1: الله يسعدك. صار لي زمان والله في الأردن سيدي.
0: كتير صار لك بالأردن؟
1: صار لي 12 سنة
0: ما شاء الله عنك. طيب يعني ايش من متى تصريحك منتهى يا حسن؟
1: والله انا بقول لك صار لي 12 سنه ما نزلتش على مصر, يعني لا شفت امي ولا شفت كذا, مع اني ابوي توفى من شهرين سيدي
0: عليه رحمه الله. ليش ما بتنزل؟
1: والله اللهم صل على سيدنا محمد. اجيت على الاردن تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني جيت في 2014.
0: نعم.
1: وجت اجت علي 2016 اول 2016 بالضبط. وقفتني سيارة عدوار سويلح مكتوب عليها بجي وزارة العمل.
0: نعم.
1: بس أنا ما كنتش واخد بالي إنها مكتوب عليها بجي وزارة العمل. نزل بيقول لي هويتك. قلت له تفضل. يعني بعرفش من هو. عطت الهوية ولا هو أخذها ومشى.
0: نعم.
1: من ساعتها سيدي بعدها بفترة ولا نزل في حقي أنا, في حقي أنا كموظف كنت ماشي في الشارع وكانت تسليحي منتهي وما كنتش في شغل وما كنتش في مكان عام. تمام. نزل في حقي قرار تسفير.
0: نعم.
1: من ساعتها انا لا اعرف اروح ولا اعرف اي ولا
0: هذاك الوقت ولا. من هذاك الوقت طيب طلع اكثر من مره تصويب اوضاع, ليش ما صوبت وضعك؟
1: والله سيدي في الفتره هاي طبعا انتم بتقولوا لمغزى كم العمال المصريه معها وبتجيب وبتشتغل. انا نفسي كمواطن ربنا الله انا فعليا لو معي اجت ب 21 فعليا اجت علي تصويب اوضاع فعليا انا زلمه والله فعليا ساعتها ما كان معي لا مصاري ادفع لا
0: طيب. اجيب. ايش اللي بدك اياه؟ انت بتقول بدنا يكون في تغيير بالقرار اللي طلع امبارح. ايش التغيير فيه؟ استثنى قصدك اللي عليهم تسفير؟
1: اللي هم اللي نزل امبارح هم مش دارسين او يعني بعد احترام ليهم وبعد احترام الطاقم العمل تبعهم يعني مش مدين العامل حقه كمواطن. انا زلمه صار 12 سنه بالاردن بعشق الطلب اللي بتفرض, مش معقوله اني افرط في حد حقي.
0: ايش الحق اخوي؟ مش فاهم عليك. ايش الحق قصدك؟ ايش هو
1: يعني؟ انا زلمه تم حقي قرار تسفير مثلا او انا او غيري وكثير من الناس يعني سيدي.
0: طيب
1: من الناس
0: زي هيك. خليك معي. خلينا نروح للاستاذ محمد الزيود الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل. استاذ محمد صباح الخير.
2: صباح الخير اخي ليث. صباح
0: الخير يا سيدي. خلينا نحكي عن قرار امبارح بس توضح لنا اياه بالله اذا تكرر.
2: لا بدي اوضح للاخ المتصل. اولا انت سيدي مش مظلوم, انت مش مظلوم, انت موجود مخالف لك 12 سنه في المملكه. يعني انت اليوم مر ثلاث اربع قرارات من هذاك الوقت, اذا من هذاك الوقت من 2016 اليوم مر بجوز ثلاث اربع قرارات اعفاءات واعفاءات بالغرامات ورسوم ومغادره اراضي المملكه.
0: صح. وان هذا السؤال
2: ومررنا بجائحه كورونا وكان هناك ايضا اعفاءات مررنا فيك. اين كنت عن كل هذه القرارات؟ يعني اليوم تعرض أمام المستمعين وكأنك أنت في مظلمة وكان وزارة العمل والحكومة ظلميتك. مظلمتك مرفوضة وغير مقبولة سيدي. أخي المتصل أخوي اسمع مني. اليوم وزارة العمل أو الحكومة الأردنية قامت بالعديد من القرارات, اتخذت العديد من القرارات على مدار السنوات الماضية حتى اللحظة تخدم العمالة غير الأردني وعلى رأسهم العمالة المصرية اللي هم أشقانا وأحبانا والذي نقدرهم ونحترمهم لهم كل التقدير والاحترام. لكن أن تعرض مسألتك وكأنها مظلم وأنت مخالفة صارخة لقانون العمل لمدة 12 عام هذا شيء غير مقبول وغير مسموح فيه نهائيا. ومسألة إلغاء التسفير عليك أن تدفع 5000 دينار سيدي, وعليك أن تدفع كافة المبالغ السابقة. ما الآن ما في من الغرامات السابقة, مر ثلاث قرارات أربع قرارات تعفى في 2021
0: يعني الآن أخي محمد أمامه إما أن يدفع أو يتم تسفير فقط
2: نعم. فقط يعني صراحة يعني غير مقبولة ملاحظته بشكلا ومضمونا يعني غير مقبولة لأنه
0: يا سيدي هي غير مقبولة بالنسبة يمكن اليوم لنا كوزارة عمل بس يمكن هو اليوم ينظر إنه أنا اليوم علي إبعاد من 2021 مثل
2: أخي أبو زيد اليوم شخص دخل الأردن بعد سنتين صار عليه تسفير ماذا ينتظر كل هذه المدة
0: صح كلامك صح
2: مر أربع قرارات نعم. 2021 نعم. كان قرار شامل إعفاء من كافة الغرامات ومكافة الرسوم
0: اللي قبل سنتين نعم 2021 نعم
1: صحيح مظبوط كلامك مظبوط وكلامكم 100% مظبوط إحنا بنطالب مش بنفرض على وزارة العمل والأرض الهاشمية أخذتنا في حضنها يعني الحمد لله رب العالمين الأرض هاي إحنا أولادها الحمد لله رب العالمين تربينا فيها وكان معيش وخبز فيها
2: أخي التزم بحكم أخي الاستعطاف غير مقبول التزم بحكم القانون القرار موجود اليوم إما أن تستفيد منه بالاستفادة من تدفع 50% عن كل سنة من رتب التصريح وأنت معفو من الغرامات هذه فرصة تستطيع أن تقوم وتدفع 5000 دينار
1: إحنا مش أكثر ولا أقل يعني مش المفروض يعني نجبركم أو شيء بس يعني بنأمركم يعني إن كنت ترقفوا بحالتنا يعني وتنزلنا قرار تصويب مثلا الواحد بده ينزل يسوي بضعه ما بدهش مثلا يمشي في هالبلد هامل أو زي هيك الحمد لله
2: أخي العزيز يعني أخي العزيز أمامك خيارين إما أن تقوم بتوفيق أوضاعك أو تغادر أراضي المملكة فورا وتعفى من الرسوم والتصريح 100% إذا أردت المغادرة
0: يعني إذا أردت المغادرة ما بتدفع ولا دينار نعم. إذا بدك تظل في الأردن بدك تدفع عن كل سنة ما عملت فيها تصريح عمل 50% من قيمة التصريح إضافة إلى 5000 دينار أستاذ محمد
2: نعم
0: إضافة لخمس آلاف دينار اللي هي قيمة الغرامة تمام يا صديقي
1: أهلا وسهلا بكم
0: حياك شكرا حسن حبيبي أنا بس بدي أضيف شغلة أخي محمد خلال وجودك إذا سمحت لي نعم. إنه إحنا اليوم يمكن هذا ليس بالغريب اليوم كل دول العالم عندها قانون عمل وقانون العمل ملزم للجميع سواء للمواطن صحيح. أو للمقيم في الدولة يعني أنا اليوم إذا بدي أعطي مثال للأردنيين المغتربين في الخليج هل في مواطن من الأردنيين بالإمارات بقطر بالسعودية أو أي دولة في العالم هل يستطيع أنه يخالف لو خالف قد
2: لا يمنع سيدي ولا يوم واحد
0: تترتب عليه غرامات وممكن ولا يوم واحد على الدولة فأعتقد اليوم حقنا اليوم إحنا كمان يكون في عندنا تنظيم للسوق العمل صراحة بهذه الطريقة
2: نعم سيدي اليوم القرارات عندما تتكرر تمر قرارات ويأتي شخص ولا يستفيد منها ويريد أن يستفيد من الأردن يستفيد من العمل في الأردن هذا صراحة معادلة غير مقبولة نهائيا ومظلمته غير مقبولة المثل الثاني إحنا اليوم يكفي أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين الأردن وغير الأردن نعم. أبدا على جميعهم سواء فهذا القانون يعني ينصف العمل غير الأردني والأردني على حد سواء
0: نعم.
2: المثل الثاني الأعمال غير الأردنية عندما يكون لها إجراءات تبسيط وتسهيل في جائحة كورونا وعفيت من كافة الغرامات من يريد مغادرة المملكة جاء بعد قرار 21 نتيجة تداعيات كورونا تم إعفاء شامل لأصحاب العمل حتى نسهل على أصحاب العمل حتى لا تتعطل أعمالهم قلنا يا عمي معفي عفى الله عما مضى وتحدثنا كثيرا عن هذا القرار في حينه على إذاعتكم الكريمة اليوم تنسيب وزير العمل ووزير الداخلية لمجلس الوزراء بالإعفاء بهذا القرار وافق مجلس الوزراء على منح فترة قانون التوفيق أوضاع لمدة أربعة أشهر
0: نعم فترة كافية صراحة طيب أخي محمد
2: فترة كافية حتى يعني لا يتحدد أحد أنه بكرة يقول لي فحص الطب تأخرت فيه
0: أزمة أيوة أربع أشهر
2: بكرة وزارة العمل أخروني عندك أربع أشهر
0: صح
2: أربع أشهر يعني راح تأتيكم ملاحظات في آخر أسبوعين
0: بالضبط 100% نعم طيب أخي محمد بدي أستثمر وجودك اليوم
2: نعم.
0: قرار مجلس الوزراء الذي سمح لعامل المنزل اللي يتغيب عن المنزل والذي بلغ عنه كشخص مفقود للأمن العام
2: نعم.
0: أنك تستبدله بدون ما أنا أحصل على موافقة صاحب المنزل أو الكفيل اللي يمكن البعض ينظر إليها بطريقة أنه طيب أنا اليوم المفروض هذا مثل ما هرب من عندي أو هذه العاملة أو اللي هربت من عندي المفروض لا يسمح لها أن تبقى في سوق العمل خلص تسفير شو رأيك
2: سيدي اسمح لي سريعا استعرض القرار سريعا واعود لهذه النقطة اليوم هذا القرار يوجد في اكثر من مسار المسار الاول الاعفاءات المسار الثاني الانتقال بين القطاعات
0: نعم.
2: اذا اراد العامل غير الاردني ويشمل كافة الجنسيات قرار الاعفاءات يشمل كافة الجنسيات باستثناء مهنة المهارات المتخصصة تصريح مهارات متخصصة لا ينطبق عليه هذا القرار لا بالانتقال بين القطاعات ولا بالاعفاءات
0: نعم
2: هذول عددهم تقريبا 4200 شخص في الاردن هذول لا ينطبق عليهم هذا القرار. إذا كل من يرغب في البقاء على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية سواء عامل منزل أو عامل في أي قطاع آخر يدفع 50% من قيمة كل سنة من تطريح كل سنة ويعفى من كافة الغرامات للإقامة ولوزارة العمل.
0: نعم.
2: 100%. إذا أراد مغادرة الأراضي المملكة مغادرة نهائية خروج بلا عودة يعفى من كل المبالغ المترتبة عليه سواء كان تطريح عمل أو غرامات الإقامة أو غرامات العمل.
0: نعم.
2: اليوم الجزئية التي تحدثت عنها هناك جزئيتين فيها سيد.
0: نعم.
2: إذا كان تم استبدال هذا العامل الهارب خلال هذه تلك الفترة يسمح للعاملة أن تقوم بتجديد تصريح العمل.
0: نعم.
2: بعد شريطة أن يكون هناك رفع للبلاغ التغيب الموجود لدى مديرية العمل مديرية الأمن العام.
0: نعم.
2: وشريطة أن يكون تصريحها منتهي. المسألة الثانية اللي تحدثت عنها إذا لم يتم الاستفادة يعني صاحب العمل هربت من عنده لم يتم استبدال له العاملة لا يسمح إلا لفئة واحدة هي التي مضى على قرار بلاغ لدى الأمن العام مضى عليه أكثر من سنتين.
0: نعم.
2: يعني ليس الذي بلغ اليوم أو بكرة أو بعد أو قبل فترة هو ينطبق على العاملة التي تم التبليغ عنها بالهروب أكثر من سنتين.
0: هل عندك رقم أخي محمد لعدد العاملات
2: سيدي اللي هربت بحسب بيانات العام شوف حتى لا يخرج علينا أشخاص يتحدثوا بأرقام غير هذا الرقم. الرقم هذا كل من قدم بلاغ هروب على العاملة لدى مديرية الأمن العام عددهم 5500 شخص من 2019 لليوم هذا الرقم
0: 5500 شخص من 2019
2: بس أرجوكوا الرقم من 2019 لهذا اليوم.
0: نعم.
2: ما مجموع 5000 بحسب مديرية بيانات مديرية الأمن العام التي حصلت عليها وزارة العمل 5500 عاملة مبلغ بحق هروب من 2019 حتى اليوم
0: من 2019. نعم. هل في جنسية مبلغ. معينة أخ محمد؟
2: نعم.
0: هل في جنسية معينة؟
2: لا من كل الجنسيات
0: من كل الجنسيات.
2: نحن اليوم أمام قرار أصحاب المنازل أصحاب المنازل أمامهم قرار وأصحاب المكاتب بتوفيق أوضاع العمالة المنزلية هيستفيدوا من هذه الفترة لأنه إذا أي عامل غير أردني سواء عاملة منزل أو غير عاملة منزل سيوضع إشارة تسفير عليه مجرد ما دخلنا في 1/10/2026
0: بعد 4 أشهر يعني من الآن
2: من لم يقوم بتطويب وضعه سيكتشف أن العامل الذي لديه أو عاملة المنزل التي لديه عليه تسفير. بعد هذا التاريخ من يريد إلغاء التسفير بده يدفع 5000 دينار إلغاء تسفير إذا وافقت الوزارة ويدفع كافة الرسوم وكافة الغرامات المتراكمة عليه لسنوات سابقة.
0: تسلم على التوضيح سيدي.
2: فهذه فرصة ذهبية. شكرا لكم. وأيضا أخي ملاحظة أخيرة أخي بوزيد. أي عامل غير أي شخص غير أردني دخل أراضي المملكة ولم يصدر تصريح عمل دخل لغايات سياحة تعليم مهما كان سنسمح له بإصدار تصريح في هذه الفترة.
0: ممكن يصدر تصريح.
2: وأي أنثى غير أردنية تزوجت أردني وتوفي هذا زوجها أو تطلقت حدثت وقع الطلاق بينهما تستطيع إصدار تصريح عمل في هذه الفترة.
0: بس هاي الفترة سيدي
2: حتى نحصر كل العمل غير الأردنية الموجودة على أرض المملكة في كل القطاعات.
0: 100% مهم تنظيم سوق العمل. تسلم على التوضيح أخوي أبو علي
2: بارك الله فيك.
0: شكرا أستاذ محمد الزود الناطق للامي باسم وزارة العمل وشكرا لكم جميعا. شكرا عديل القاضي الشفاش للمؤمنة معالي هاني السعيدة عبدالله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي إن شاء الله بعد غد يوم الأربعاء. بكرة إجازة كما تعلمون بمناسبة رأس السنة الهجرية. يوم الأربعاء نلتقي صباحا وإن شاء الله تكون بداية الحلقة الساعة 9:30 صباحا. أنتوا عارفين تم تأخير الدوام الرسمي بحسب بلاغ رئيس الوزراء للساعة 10 لأنه مباراة المنتخب راح تكون يوم الأربعاء الساعة 7 صباحا. فراح تكون إن شاء الله المباراة مبثوثة عبر إذاعة حياة عبر الراديو من خلال وسيكون زميلنا أنس شويكي موجود في استوديو تحليلي قبل المباراة وبعد المباراة هيك بنصف ساعة وسألتقي معكم الساعة 9:30 صباحا في صوت حياة وإن شاء الله يعني نكون يعني خلينا نقول بأخبار مفرحة وسعيدة بخصوص الفوز المنتخب إن شاء الله على يعني في مباراة الأولى في كأس العالم. فإن شاء الله نلتقي يوم الأربعاء. إلى اللقاء.
3: صوت حياة مع ليث الجبور. إنه صوت حياة. إنه صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
4: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن قاعدة من قواعد العمل الأساسية توصف فعليا بأنها سحر العلاقات المهنية. هاي القاعدة اسمها التغذية الراجعة، الفيدباك. شو يعني؟ يعني ما تستنى حدا يسألك شو صار بالشغل، انت تبادر وتعطيه تحديث. تحكي خلصت المهمة الفلانية، وصلت لهون بالمشروع، هاي آخر المستجدات. هاي الحركة البسيطة بتعمل فرق كبير جدا، لأنك بتعطي وضوح وبتعطي راحة وبتبني ثقة. في نوعين من الموظفين، موظف بيشتغل بصمت وموظف بيشتغل وبعطي تحديثات. مين برأيك بنفضل العمل معه؟ أكيد الثاني. بدي أحكي لك موقف صار معي أيام ما كنت أشتغل مدير موارد بشرية لمجموعة شركات، وكان في مهام استراتيجية مطلوبة مني من المالك. بعد فترة سافر، كان ممكن أستنى يرجع ويسألني شو أنجزت،

0: وصلت فيها ببساطة نقلت له الصورة قبل ما يسأل شو كانت النتيجة؟ رد علي وكتب أشكرك يا ريت كل المدراء بيشتغلوا مثلك. طبعا سي سي نسخة من الإيميل للمدير العام والمدير المالي، وهاي القاعدة استخدمها مع العملاء كمان. عميل طلب منك شغل، إذا ما سمع منك شيء رح يبدأ يدخل في مرحلة القلق ويمكن يفقد الثقة، لكن لو أرسلت له تحديث بسيط اشتغلنا على كذا وكذا وصلنا لهون والتسليم بالتاريخ الفلاني، شو الفرق؟ العميل رح يصير مرتاح وواثق وأكيد رح يرجع يتعامل معاك مرة تانية. الدرس: لما تعطي المعلومة قبل ما ينطلب منك أنت بتصنع راحة وثقة للطرف الآخر، وهذا تأثيره أقوى من أي شهادة تقدير. بتعرف حتى هاي القاعدة، قاعدة التغذية الراجعة، على صعيد حياتك الشخصية اليومية إلها سحر كبير. تخيل صديق طلب منك أي شغلة معينة، إذا اختفيت وما حكيت إشي وما أعطته أي فيدباك رح يضل يسأل حاله نسيني، تجاهلني، شو صار؟ لكنك لو بعثت له رسالة بسيطة أنا مش ناسيك بس مشغول شوي وبرجع لك سريعا أو برجع لك في الوقت الفلاني، شو راح يصير؟ راح يرتاح وبيثق فيك أكثر. نفس الفكرة بالضبط في العمل. الخلاصة: لا تستنى السؤال، كن أنت المصدر، حدث باستمرار، وضح التقدم، وخلي كل حدا بيشتغل معك مطمئن، لأنه الاحتراف مش بس شغل، الاحتراف كمان كيف أوصله للناس بسهولة قبل ما هم يسألوني. بتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. واشنطن وطهران تتفقان على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتوقيع مذكرة تفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. استشهاد فلسطينية صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكانها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصد هذه المواد من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، كما جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يواصل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 تقديم خدماته الطبية والإنسانية من خلال كوادره الطبية والتمريضية المؤهلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية للأهل والأشقاء في قطاع غزة. وبيّن مدير المستشفى أن عدد الحالات التي تعاملت معها كوادر المستشفى منذ 11 من أيار الماضي ولغاية اليوم بلغ 8979 حالة جرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها في مختلف الأقسام. مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم توصلوا إلى إطار عمل لإنهاء الحرب بين البلدين ورفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك في اتفاق مبدئي أدى إلى تراجع أسعار النفط، لكنه أبقى مصير البرنامج النووي الإيراني مرهونا بمفاوضات لاحقة. وللحديث أكثر حول الاتفاق ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم، بداية ما أهمية التوصل إلى هذا الإطار التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران بعد هذا التوتر لمدة طويلة وأيضا المواجهة؟
1: بعد التحية أستاذة صفية، ويعني أستطيع أن أقول أن ما حدث تنهي الحصار البحري على إيران، لأن هناك إعلان صريح وواضح من جي دي فانس بأن هذا سيسمح اليوم للسفن بالخروج من مضيق هرمز، وهو ما بدأ عمليا بخروج سفينة تحمل شحنة كبيرة من الغاز إلى الهند. الاتفاق سيكون له انعكاس على الأسواق مباشرة، على سلاسل الإمداد والتوريد، على اقتصادات دول الخليج وعلى الاقتصاد العالمي، على اعتبار أن المنطقة يعني تعتبر أحد الموارد الأساسية للغاز والنفط في العالم. هذا هو الانعكاس المباشر والذي بدأ منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الاتفاق. على الجانب الإيراني تبدو إيران بأنها مرتاحة للاتفاق، خصوصا خلال الساعات القليلة الماضية، لأن الاتفاق حقق لها ما ترغب به، خصوصا أن إسرائيل كانت قد تهورت وضربت ضاحية جنوبية ودخلت في نوع من الشد والجد مع الإدارة الأمريكية، ما اضطر الإدارة الأمريكية للتسريع في موضوع رفع الحصار عن إيران لإرضاء الجانب الإيراني، وهذا تنازل أغضب الإسرائيليين ودفعهم اليوم للقول بأنهم لن يلتزموا بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أو على الأقل لن يلتزموا بالانسحاب من
0: أستاذ حازم. إيرانيا بالنقطة المتعلقة بإيران، يعني تم تأجيل حسم ملف البرنامج النووي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة، هل هذا يشكل نقطة ضعف الاتفاق برأيك؟
1: أعتقد ذلك، يعني كان هذا جزء من الشروط الأساسية للجانب الإيراني، والموضوع النووي موضوع معقد ومليء بالقضايا الفنية والتقنية بين الجانبين، صعب الوصول إلى نتائج حاسمة فيه. موضوع التفاوض حول النووي أيضا يتضمن إشارات واضحة لإمكانية تنزيل عملية التفاوض إلى ما هو أكثر من 60 يوما، بمعنى أنه قد يصل إلى أكثر من عام كامل عمليات التنزيل المتواصلة، وهذا سيعطي الاتفاق مدى زمني أو عملية التفاوض مدى زمني طويل ومفتوحة. هذا يزعج الجانب الإسرائيلي ويعطي إيران هامش واسع للمناورة. هذا إنجاز بالنسبة للإيرانيين. أيضا تم تجاهل بالكامل موضوع الملف الصاروخي الإيراني والقوى الحليفة لإيران في لبنان والعراق واليمن، هذه أيضا تم إقصاؤها بالكامل عن طاولة المفاوضات، هذه مسألة تتعلق بإيران بشكل أساسي.
0: نعم، يعني مصادر عبرية تقول إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. كيف سيؤثر ذلك على إتمام الاتفاق برأيك؟
1: يعني سيوتر العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وسيضعها أمام اختبارات مهمة، وسيضع أيضا الاتفاق أمام اختبار، وقد يؤدي إلى صياغة نوع جديد من العلاقة فيما بين إيران ولبنان والجانب الإسرائيلي. قد تخرج أمريكا من المعادلة بالمطلق ولا تقدم الإسناد العسكري في حال وقوع اشتباك فيما بين الإيرانيين والكيان الإسرائيلي. لذلك اليوم بدأت نقاشات مبكرة على الجانب الإسرائيلي كيف سيكون الرد في حال قصفت إيران الكيان الإسرائيلي، وهناك توجه بأن يكون الرد في بيروت وليس في مكان آخر، لأن إسرائيل لا تملك الإمكانات والموارد التي تسمح لها بمهاجمة إيران على نطاق واسع بدون أمريكا. لذلك هم يركزون، بدأوا يعني يرفعون سقوفهم فيما يتعلق بقصف بيروت في محاولة لردع إيران ورسم معادلة جديدة. نحن يعني سنشهد توترات ومحاولات لهندسة جديدة للصراع فيما بين إيران والكيان الإسرائيلي وفيما يتعلق بالساحة اللبنانية، وهذا سيحتاج إلى وقت لتتضح صورة هذه الهندسة وهذه المعادلة. لكن من المؤكد أن أمريكا على الأرجح لن تكون شريكا لإسرائيل في المواجهات المقبلة بشكل الكثيف والواسع في لبنان أو بتوفير غطاء سياسي. هناك مشكلة لدى إسرائيل وفجوة ستتعاظم خلال الأيام والأسابيع المقبلة فيما يتعلق بلبنان.
0: شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاءت بعد إدراج مطالب إيران النهائية في النص، وألفت المسؤول الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما في حالة تأهب وإصبعها على الزناد، وشدد على أن الوسطاء سيظلون مشاركين في المفاوضات المقبلة. رحبت دول مجموعة الأربع الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران اليوم أو أمس، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك وجاء فيه: نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي، وسنعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد. هذا وتراجع النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق أمريكي إيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أيها البحارة وسفن العالم، شغلوا محركاتكم ودعوا النفط يتدفق. كشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران. وأضافت المصادر ذاتها أن نتنياهو أكد لترامب بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية، وسيستمر في تنفيذ عمليات تهدف إلى إحباط ما وصف بالتهديد الذي يشكله حزب الله، بغض النظر عن التفاهمات التي قد يتضمنها الاتفاق بين واشنطن وطهران. وفي قطاع غزة استشهدت مواطنة فلسطينية جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط القطاع. أكدت حركة حماس تسليمها رد الفصائل الفلسطينية لمدير مجلس السلام بشأن خريطة الطريق المطروحة لتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة. وشددت حماس على أن اللقاءات التي عقدت في القاهرة نجحت في بلورة موقف وطني موحد يرتكز على ضرورة إلزام إسرائيل باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، وعلى رأسها انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المتفق عليها وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع. أحرق مستوطنون مركبة وحاولوا إحراق مسجد في قرية برقة شمال رام الله، كما أحرقوا مركبتين وحطموا أخريين خلال هجوم منفصل نفذوه على بلدة دير دبوان شرق رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 فلسطينيين من مدينة نابلس في الضفة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.39، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 160، الذهب الحالي للأونصة 4305، الفضة الحالي للأونصة 70. الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30215، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7525.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كلميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة أف أم.
2: حياة أف أم 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له وكيف ذاك؟ فقال الأحنف شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، وإشراف العام دكتور فريد سرطان. ديروا بالكم على حالكم، يا هلا ويا رحب فيكم.

يعني اليوم مواضيعنا بإذن الله تعالى رح تكون عديدة، رح تكون احتفالية، رح تكون أسرية بمناسبة رأس السنة الهجرية اللي بيصادف بكرة بإذن الله تعالى. وإن شاء الله يعني بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج أو عبر التعليقات على الفيسبوك. بنصبح عليكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا على حياة تي في عبر الاي بي تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

السمرة. دائما بنفكر لما نصحى الصبح بكير نحضر فنجان القهوة ولا كاسة القهوة ونقعد مع العيلة نمسك هالتليفون ونبعث لبعض مسجات أو حتى نروح على دواماتنا ونعيش الحياة الطبيعية، نبعث إيميل لهديك نبعث إيميل لهداك، نحكي صار معي الموقف الفلاني، فلان زعلني، فلان ضايقني، وشو هالعيشة وشو هالحياة. نبدأ بالتذمر من الروتين القاتل، نصير نحكي الدنيا ملل وما في إشي ننبسط فيه والحياة مملة. ما بنستشعر بقيمة هذا الروتين، ما بنستشعر بقيمة الملل من تكرار هاي الأيام يلي فعلياً إحنا بنفكر إنها هي بتكرر بحالها، لكن بالحقيقة هي بتضيف إلنا لخبراتنا وعم تاخد من أعمارنا. الأعمار عم تنقص، كل يوم بروح منك هو من عمرك عم بروح منك. فنحمد الله على النعمة الموجودة اللي بين إيدينا، على نعمة الروتين، لأنه شيء بسيط ممكن يصير بيومك بقلب الدنيا فوقاني تحتاني زي ما عم بيحكوها. تخيل تكون يوم ماشي بأمان الله طالع دوامك كالمعتاد، هذا الروتين الممل بنظر أي شخص بفكر فيه، وإنت رايح دعثرت على الطريق عادي صار إشي معك، إجرك انكسرت لا سمح الله، كل حياتك رح تتغير، رح يتغير روتينك، رح يتغير يومك، لكن بطريقة مؤذية، رح تضلك قاعد بمكانك. فنشكر ربنا على الروتين يلي نحن عم بنعيشه، على نعمة الصحة، على نعمة العافية، ونحمد ربنا عليها ونستشعر بقيمتها. وفي حال حبينا نكسر الروتين هذا القاتل نعمله بشغلات حلوة إحنا نصنعها لأنفسنا، ما نستنى غيرنا يصنع لنا إياها، لأنه بالآخر إحنا بنستحق الراحة والسلام والهدوء، بنستحق أنه نستشعر بالنعمة يلي بين إيدينا وما يكون جاهدين لهذه النعم.

0: تقولش لون هدم وفيها شباب ونايم مرسوم على وشه.
1: ومن أجمل ما في روتين يومي ومن أجمل ما في روتين بيت حواء نقرأ كومنتاتكم. هاي الشمس الساطعة لإلنا محبتكم كلامكم الطيب يلي دائما بتغمرونا فيه. ميساء غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنوار الجميلة يسعد صباحك وتقلنا أنوار صباح الورد والياسمين لكل مستمعات ومستمعين وبرنامج بيت حواء. صباح المحبة لمذيعتنا الطيبة رنودة. الله يعطيكم العافية على الأجواء الحلوة والطاقة الإيجابية دائما. الله يعافيك ويسعدك ويبارك فيك انت والعصافير اولادك.

مي البلبيسي، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا جهاد. يا صباح الفل والياسمين، الله يرضى عليك ويرضيكي. أم محمد الشافعي بتقولنا صباح الخير على الجميع، منورة رند جميع كادر حياة وأصدقاء حياة. يا صباح الفل والياسمين يا أم محمد، يا هلا ورحب فيكي. أم يوسف غنام الجميلة والعزيزة والرقيقة، شو بتحكي لنا؟ صباح السعادة لقلبك يا رنود الحلوة، ويا وردة الصباح ونسمته، ويا صاحبة الحضور الراقي والكلمة الطيبة، طلتك فرحة وابتسامتك دفى بتفرح القلب. كل التحية والمحبة إليك ولأروع كادر ولكل المستمعين يلي بيبدو يومهم على صوتكم الحلو. يا صباح الورد والياسمين يا أم يوسف، شكل المعنوية اليوم يعني مرتبة، كون الطلاب معطلين. احكي لنا انت من الناس هدول المكيفين لأن الطلاب معطلين، ولا بلشت بروتين ماما زهقان ماما ملان؟ وخصوصا في شغلة يعني سحرية عند أطفالنا، لما يجوع لما يملوا بجوعوا، ماما جوعان هو مو جوعان لكن هو زهقان وملان وبيتفشش فينا وبالأكلات اللي عندنا.

مأموني ناوي يسعد صباحك وكل أوقاتك شريفة طباخي. يا صباح الورد والفل والياسمين يا شريفة. وشريفة يعني معزبة هاي الفترة، في عندها ضيوف من خارج الأردن. احكي لنا كيف الأجواء مع المغتربين والناس الموجودة عندك اليوم؟ أكيد حماسية. أم مراد أحمد أبو ثابت يا صباح الفل والياسمين. أم إبراهيم الشامي بتقولنا صباح الورد، صباحكم أطواق من الورد، صباح الورد للبعيدين عن العين وحاضرين في القلب وبين الأسطور ويسكنون الحروف ودقاتها. صباح الياسمين والريحان لأحبة قلبي للغاليين. رحيق صباح الفل والياسمين لرنود الحبوبة وجميع المستمعين وكادر حياة اف ام. يا صباح الفل والياسمين يا أم إبراهيم والزعفران والزعتر وكل شيء حلو. الله يرضى عليك ويرضيك يا رب ويبارك فيكم. أم يوسف الغالي يسعد صباحك يا حبيبتنا، بتقولنا صباح الورد والياسمين والفل والعنبر يا غالي. يا صباح الفل والياسمين. هيام جاد الله بتقولنا صباح السعادة والسكر لزيادة لمذيعتنا رند الغالية ولكل المتابعين الأعزاء. يا صباح الفل والياسمين يا هيام جاد الله. منى إبراهيم يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيكي، بتقولنا صباح الخيرات والبركات والفرج القريب لغزة وفلسطين بإذن رب العالمين. صباح الورد والزهور والعطر المنثور. يا هلا ويا رحب سترند الغالية، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة الهجرة النبوية. يسعد صباحك يا منى، الله يرضى عليك عزيزة، كل عام وأنت بألف خير. بتقول لك كل عام والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة العام الهجري. يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وصباح متابعين حياة اف ام. يا صباح الفل والياسمين جميلة محفوظ، إن شاء الله خير، إن شاء الله سنة خير علينا وعليكم، وكل عام وأنتم والمسلمين بألف خير وسعادة. يسعد صباحك واللهم أمين. أم عاد الكيلاني يسعد صباحك وكل أوقاتك. أنا بحاول قدر المستطاع إني أخذ الكومنتات قبل ما ننتقل على الفاصل، وإجا وقت الفاصل حاليا. طيب منروح فاصل وراجعين إن شاء الله، وبدنا نحكي بعد الفاصل بموضوع ما الشيء الذي لو تركته اليوم رح يتغير مسار حياتك للأفضل. إيش في عادة سيئة عنا موجودة أو عادة إحنا بنفكر إنها إيجابية وهي مش إيجابية، لو تركناها فعليا رح تتغير حياتنا للأفضل. فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم

اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

أرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. اليوم سؤالنا: ما الشيء الذي لو تركته اليوم رح يتغير مسار حياتك للأفضل؟ مثلا ممكن يكون التدخين، مثلا ممكن يكون مشاهدة التلفاز لوقت طويل، أو نستثمر بالتليفون لمواقع التواصل الاجتماعي بدل ما نستثمر فيه بحالنا ونقرأ ونطور من أنفسنا. شو هي العادة اللي لو تركناها فعلا رح تفرق حياتنا؟ على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020 أو على تعليقات البرنامج. ويا هلا فيكم.

نكمل كومنتاتكم. أزهار الدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتمنى اللي كتبوا كومنتات قبل كومنت أزهار الدمور يرجعوا يكتبوا لنا إياهم من أول والجديد لحتى نقرأهم لو تكرمتم. سحر حمدان يسعد صباحك بتقولنا: سحر حمدان، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صباح الخيرات والبركات والمسرات على الجميع، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة، وأنت بخير. ميساء بتقولنا: الحمد لله على جميع النعم ظاهرها وباطنها، دائما بحكي سامحني يا رب على تدمرنا وتقصيرنا، في حمدك وشكرك. الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب، وكل عام وأنتم بخير أعزائنا المستمعين.

0: معنا مشاركة عبر الهاتف. شريفة يسعد صباحك.
1: يا صباح الورد، الله يسعدك يا حبيبتي.
0: يا هلا بيكي، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: والله مشتاقة لك كثير، والله مشتاقة لك.
0: والله وإحنا كمان، كيف أمورك؟ طمنينا عنك، كيف الحياة مع المغتربين وجيتهم عليكم بالبيت؟
1: والله حلوة، أجواء حلوة، والله بيعملوا تجدد وطاقة سبحان الله، وهيك سعادة لأنه في بتكوني مش شايفتيهم وبيعملوا أجواء حلوة.
0: صح.
1: الله يا ربي هيك يرجع لكل الناس حق أحبابها
0: يا رب. يا رب، وإن شاء الله يا رب نكون بيتك دائما يعني يوسع الجميع. أنا متأكدة أنك أنت من الناس لو شو ما كان عندك العدد الناس بتكون مبسوطة ومرتاحة بالبيت لو شو ما كانت، لأنك أنت قلبك كبير وبوسع الكل.
1: والله الحمد لله بيتي طاقته إيجابية، مين ما إجا عندي بقوله يعني كنتي عندي بتقولي ما شاء الله مروح جدا بيتكم، فالحمد لله. لأنه الإنسان دائما بحب الناس، ربنا سبحان الله بهيئ له أجواء حلوة في بيته.
0: صح. وهو كمان شريف المثل بقول لك لاقيني ولا تغديني، مجرد ما أنت رحتي على مكان والناس لقتك فيه واستقبلتك ويا محلاهم أنت بتضلك مرتاحة ومبسوطة.
1: والله صحيح. صح. والله صحيح، عامليهم بحب واحترام وانك حبيبتيهم وحابه تقعدي معهم من قلبك غير ما انك تجاملي. صحيح.
0: صح 100%. شريفه، ايش اليوم الشيء اللي لو تركتيه راح تتغير حياتك للافضل؟
1: عدم التدخل، عدم السؤال، عدم يعني من تدخل في ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. لما يعود الانسان اخترا حياته انه ما يدخل بالحواليه، ما يضل يسال، ما يتطفل، سبحان الله بتحسي انه الحواليه بضلوا يحبوه، حياته بتكون سلسه مع الناس.
0: صح صح، والله كلامك 100%. هاي هي النقطه جدا مهمه، الناس بتحب هذا الانسان، بتحسه خفيف لطيف وما بيأذيها، يعني خلص.
1: صحيح.
0: هو مش بلشان في حدا، حتى ما بيخاف يحكوا قدامه إشي لانه ما راح يتدخل ولا راح يطلع المعلومه لبرا.
1: صحيح، هذه نقطة مهمة كثير في الإنسان تكون صفة فيه، لأنه بضله محبوب وبضله لطيف وبضل الناس مستظله بضله خفيف، يعني من ما إجاكي خلص ما بيهاب منك شو يحكي معك كيف يقعد معك، بكون ماخذ الأريحية التامة.
0: صح 100% شريفة، الله يديم عليك. هاي النعمة اللي هي أنا بالنسبة لي مش موجودة بأي بني آدم، ما عندك فضول بغيرك أصلا، وبيتك دائما يكون كبير ووسع للكل زي قلبك. الله يرضى عليك يا شريفة، شكرا جزيلا، طول بعمرك.
1: الله يرضى عليك، الله يحييك يا حبيبتي.
0: الله يرضى عليك، هلا بيك، الله يسعدك.

يوسف بتقولنا الحمد لله على نعمه وأنعمها الله علينا ونحن في أحسن حال، اللهم أمين. أم ثائر حمدان بتقولنا صباحكم أمل بأن القادم أجمل، يا صباح الورد يا أم ثائر. عامر السيد بحكي لنا أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وانت بألف خير يا عامر. طمنا عنك، كيف الأجواء في المملكة الأردنية الهاشمية كونك كل يوم بمحافظة بمنطقة، طمنا عن الأوضاع. أم إبراهيم يسعد صباحك، بتقولنا يسعد صباحك يا حبيبتي رند الغالية، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات والسعادة يا صباح.

بمناسبة مناقشة مشروع تخرجه منها للأعلى. وعبال حبايبكم يا رب العالمين، ألف ألف ألف مبارك يا أزهار، وإن شاء الله يا رب بتشوفيه أحسن الناس وعقبال الوظيفة إن شاء الله. ألف مبارك يا رب، وإن شاء الله بتشوفيه عريس على خير وهدات بال. الله يسعدكم ويبارك فيكم يا ربي.

أم أحمد يسعد صباحك. أم أحمد بتحكي لنا صباح الخيرات، والله الحياة حلوة للي يفهمها، صح يا أم أحمد؟ الله يرضى عليك ويرضيكي. فاطمة أبو غليون بتقول لنا صباح الأمل والثقة واليقين بالله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعد صباحك يا فاطمة. أم أحمد بتقول لنا معنا سمات الصباح الجميلة، أتمنى لكم يوما رائعا بتوفيق من الله، اللهم آمين. ميساء بتقول لنا والله ابني مهدي من أول يوم امتحانات وقع على إيده ومشعورة، والحمد لله واليوم آخر يوم امتحانات وبلشوا يحكوا زهقانين، كان الله في عونك وألف ألف سلامة عليه مهدي حبيبي، الله يحميه ويحفظه يا رب، وتشوفك وتشوفيه من أحسن الناس يا ربي. رقية يسعد صباحك وكل أوقاتك. هيفاء الشافعي يا صباح الورد والياسمين. أنوار بتقولنا العادتين يلي لو تركتهم بتصير حياتي بشكل طبيعي بدون مشاكل أو عوائق، هي السهر بلا سبب والرد بعصبية دون تفكير. هي اعترفت أنوار، بس أنوار بحسك أنت رايقة، يعني عندك روقان طولة بال، بستغرب أنك أنت عصبية أصلاً.

0: ميساء بتقولنا ممكن العصبية بتغير الشخص للأفضل، يعني قصدها اللي بيترك العصبية بصير شخص أفضل. لأنه أحكيك شغلة صراحة ميساء، اللي بكون عصبي هو بيحرق حاله قبل ما يحرق اللي قباله، هو بزعل حاله بتعب حاله قبل ما يزعل يلي قباله، ففعلا ممكن فعلا تفرق. وميساء غنام بتقولنا بما أنه خلصنا امتحانات المدرسة وعبد الرحمن بلش رحلة التوجيهي، قلنا يا ماما بدنا استراحة صغيرة نضحك فيها ونتسلى ونجدد طاقتنا، وأجمل جمعة مع تاتا والأهل، خصوصا بعد ما إجوا خالي من السعودية وخالتي من نابلس، نورت البيت والقلب بوجودكم، وأحلى تحية للجميع، الله يديم المحبة واللمة الحلوة، وتحية خاصة بنت أخت الحلوة صفاء جوزها الله يكتب لك عمرها مباركة، توصلي بالسلامة ويتقبل منكم صالح الأعمال يا رب. يا نور عيوني عبد الرحمن، شد حيلك وخلي هدفك قدامك، وإن شاء الله نفرح فيك وبنجاحك بأعلى المراتب، بحبك كتير كتار يا حبيبي، والله يوفقك ويوفقك ويسهل دربك، اللهم آمين. عبد الرحمن لازم تشد حيلك، لأنه لازم تبدع ولازم تجيب معدل عالي بس لأجل الوالدة، مش عشان ولا أي بني آدم، بس لأجل الوالدة يلي عن جد تستناك استني لتخلص. أم هاني البستنجي يسعد صباحك وكل أوقاتك، والله يرضى عليكم يرضيكم. عمر أبو زيتون يسعد صباحك. وأم يوسف بالنهاية بتقولنا أحلى شيء اعتزل ما يؤذيك واقترب مما يرضي الله، تجد راحة القلب وبركة الأيام. أم ثائر بتقول نترك العصبية والتسرع بالرد. شريفة بتقول لي أنوار، أو بتقول لي أنوار أول مرة شفتك فيها بس أنت عسل ورائقة جدا فخمة، الله يرضى عليكم ويرضيكم. ونختم الموضوع بكومنت عمر أبو زيتون بيحكي لنا ليس كل من أتقن الكلام امتلك قلبا نقيا، فبعض الناس يجيدون التظاهر ويخفون خلف الكلمات قلوبا لا تشبهها، لذلك لا تنخدع بالمظاهر، فالأفعال من أصدق من الكلام. اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، وابعد عنا أصحاب الوجوه المزيفة، اللهم آمين. بترككم الآن مع موجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيم، ومكملين بإذن الله تعالى مع دكتور خالد الخوالدة لنحكي عن الهجرة النبوية الجميلة.
1: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط على واجهتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. استشهاد فلسطيني صباح اليوم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. مصدر رسمي لبناني يقول إن بيروت لم تتبلغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي أعلنت باكستان التوصل إليه، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل تعارض انسحاب جيشها من لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل. الولايات المتحدة وإيران تعقدان اجتماعات غير مباشرة في الدوحة الأسبوع الحالي تمهيدا للتوقيع الرسمي على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسلخا للدواجن في قرية راس كركر غرب رام الله بالضفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم ضلك معنا. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبعا
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبعا
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
2: لما

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. جمعية الفرقان الخيرية. دريم هوم

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياتي في أم في برنامج بيت حواء. واليوم هذا اليوم المميز، إحنا ما عم بنحضر حالنا لعطلة بمنتصف الأسبوع، عطلة عادية مجرد يوم، هي هاي المناسبة مناسبة الهجرة النبوية الشريفة. الدروس التي سنأخذها من هذه الهجرة التي إلى الآن لهذا اليوم هي في قلوبنا، في أسرنا، مع أبنائنا، وحتى بالتعاملات مع الزملاء والأهل والأحباب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع شرفنا ونرحب في الدكتور خالد الخوالد الباحث في السيرة النبوية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك أستاذ رند، وحقيقة من خلال إذاعتكم الكريمة في هذا اليوم المبارك نبارك لسيد البلاد ولهذا الشعب الأردني الأصيل بذكرى الهجرة النبوية، وشكرا مرة أخرى لهذه الإذاعة حياة FM التي حقيقة نعتز فيها.
0: يا هلا ورحب فيك، يعني كل عام وأنتم بخير بداية بخير. وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. لو بالبداية بالعموم الدروس التي نراها اليوم في الأسرة ومن الهجرة النبوية، يعني أحيانا منشوف أنه السيرة النبوية ممكن نأخذها من باب العبادات وكيف نقوم بالعبادات، نأخذ دروس معينة، لكن هتدخل حتى في التعاملات اليومية، هذا اللي حابين نحكي عنه اليوم.
1: أولا لسؤالك الكريم أنه هل نحن في ارتباط بين البيت أو الأسرة أو الأبناء في الهجرة؟ نعم، ونحن الآن في برنامجكم الكريم بيت حواء نستطيع أن نسلط الضوء من خلال هذا البرنامج ونربطه بالهجرة النبوية. أولا خير مثال وخير درس من الهجرة النبوية كيف أن البيت الكريم المبارك استطاع أن يخط خطاه في الهجرة النبوية، وخير مثال بيت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لو أردنا أستاذ رند أن نسلط الضوء فقط على عام واحد كيف كان بيت سيدنا أبي بكر في بناء الهجرة النبوية، تخيلي الابن عبد الله وهو ابن أبي بكر كان يعمل الآن كمثل دور الاستخبارات. نعم. كان يذهب إلى غار ثور يدلي للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، يبقى هناك ليلا يترصد في الغار، وقبل أن يأتي الإشراق والشروق يدخل إلى قريش وكأن لم يحدث شيء، ثم يأتي بكل الأخبار وينطلق ليلا إلى الغار.
0: نعم.
1: هذا عبد الله بن أبي بكر، هنا دور التربية في البيت. الدور الثاني لأسماء بنت أبي بكر، سيدنا أبو بكر لم يكتفي بابنه فقط، حتى البنت مربية على نعمة التربية ألا وهي أسماء، كان عمرها آنذاك على خلاف بالسيرة، هناك من يقول عمرها 23 عام وهناك من يقول 27 عاما، الشاهد حتى البنت أسماء أخذت في الهجرة لقب للآن نردد أستاذ رند ما هو ذات النطاقين. نعم. إذن البيت الكريم يصنع أثر، ولذلك اليوم نحن نحتاج إلى التربية الإيمانية، لذلك الهجرة النبوية تعلمنا كيف أن أبا بكر استطاع أن يوجد بيت مؤمن ربي على خير تربية، ليس فقط بالابن ولا البنت، حتى العامل الذي يعمل عن سيدنا أبي بكر كان له نصيب في الهجرة النبوية. نعم. من هو عامر ابن فهيرة؟ هذا كان صحابي من السباقين إلى الإسلام ومات في 4 هجري. تخيلي هذا البيت كله ماذا؟ كان جند من جنود الهجرة النبوية. اليوم من خلال بيت حواء نقول لمجتمعنا ونقول لأهلنا نحن علينا دور، ليس فقط تكتفي بنفسك، لا بل مطلوب منك ومن ابنك وابنتك وزوجتك أن يكون معول بناء في بناء هذه الأمة، لا أن يكون معول ماذا؟ هدم. ولذلك ما أجمل أن نرى اليوم ونحن نحتفل بذكرى الهجرة، كما قلت في بداية الحديث ليس احتفال ولا عطلة ولا عيد. نعم. بل الهجرة هي كيف تكون في بيوتنا. نعم. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان مثال البيت المسلم في بناء شخصية بيته من أجل الهجرة النبوية.
0: يعني دكتور أستذكر في الماضي لما كنا صغار نوع من احتفاء بهذه الهجرة، كنا نجيب راحة وبسكوت.
1: جميل.
0: راحة والبسكوت إنه في عندنا مناسبة سعيدة، ما في عندنا يعني تفاخر والمظاهر الاحتفالية الكبيرة، راحة وبسكوت. ليش جبتوا لنا راحة وبسكوت؟ والله علشان الهجرة النبوية الشريفة. فكانت نوع من أنواع التعظيم هاي للشعائر في قلوبنا إحنا، تعظيم هذه المناسبات كأطفال تربينا إنه هاي مناسبة سعيدة، هاي مناسبة جميلة لازم نكون فيها نحتفل فيها لو بشغلات بسيطة. هذا اللي أنا بحكي عنه اليوم، إحنا كأسر يجب أن نكون متماسكين مش بس بعادات وبتقاليد، أيضا بالموروث بالعقيدة بالفهم بالكلام اللي لازم يوصل لأبنائنا. فاليوم لو بدنا نستسقي يعني تربية تربويا لأبنائنا من الهجرة، أي أم عم تسمعنا أي أب عم بيسمعنا، كيف يتعامل مع أبنائه بهذه الطريقة؟
1: أولا أقول الأب أولا يجب أن يكون قدوة، ولذلك الأبناء لن يصيروا على الخطى الصحيح إلا إذا كان الأب على المسلك الصحيح.
0: نعم.
1: لذلك ما أجمل أن نبعد عن التعقيد مع أبنائنا، كن مرحا، كن بشوشا، ابتعد عن لغة التعقيد. لكن الأجمل اليوم أستاذ رند، ما أجمل أن يكون الإنسان يعي مرحلة خطورة الأمر الآن. أنا وأنت قد نكون يعني ليس ببعيد، لم ندخل على التكنولوجيا.
0: نعم.
1: ونحن في صغار العمر.
0: نعم.
1: قد نكون تربينا على بدائيات التعليم، لكن الآن ابني أو ابنك قد لا يتجاوز الصف الأول، يجيد كل مهارات الحركات التعليمية أو الحركات التكنولوجية أو استخدام التطبيقات عبر هذا الهاتف. لذلك أنا أوجه أنه من خلال الهجرة النبوية أين نحن من تربية أبنائنا؟ لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من اختار؟ اختار أبو بكر. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وكما يقولون الصاحب
0: ساحب.
1: وأيضا النبي ماذا قال في الحديث؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ماذا قال منهم؟ شابان التقى في محبة الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المتحابون في جلالي يوم القيامة على منابر من نور. إذن هذه المحبة والصداقة. اليوم أستاذ رند تخيل اليوم تعود إلى بيتك ليلا بعد الساعة 12 أو 1 ليلا، تجد طالب صف 9 أو 10 على أبواب الشوارع. أين أهله من ذلك؟
0: صحيح.
1: أين الأب؟ كيف ينام الأب؟ كيف الأم تنام وابنها خارج البيت؟ إذن نحن اليوم دورنا في الهجرة النبوية أين نحن من مراقبة أبنائنا؟ من صاحبه؟ من صديقه؟ من خليله؟ لذلك يجب أن نعيد ترتيب البيت من خلال الهجرة النبوية، أنه علينا أن نراقب أبناءنا. اليوم أستاذ رند كنا قبل يراقبك مع من تمشي، اليوم لا، اليوم قد يكون في الغرفة. وكثيرا ما سمعنا في الأردن حالات انتحار أسبابها الألعاب الإلكترونية
0: للأسف.
1: إذن يجب أن نراقب أبناءنا.
0: نعم.
1: كيف الإبن يغلق على نفسه البيت ما يقارب داخل الغرفة 6 ساعات 7 ساعات، ثلث اليوم على الهاتف؟ طيب أين الأب؟
0: نعم.
1: أين التربية؟ أين المراقبة؟ قد هو الآن ينخرط في أمور لا يحمد عقباها. لذلك نحن نقول اليوم الهجرة النبوية تعطينا رسالة. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فهذه رسالة لي وللآباء، علينا مراقبة أبنائنا. ولذلك الهجرة النبوية تجدد فينا معنى المراقبة الأبوية لهؤلاء الأبناء، حتى نعرف من صديقه، من صاحبه، من خليله.
0: يعني أديل موضوع جدا عظيم اليوم دكتور، وإحنا عم نحكي عن دور الهجرة النبوية في تعظيم هذه المبادئ في نفوسنا كأولياء أمور وكأبنائنا. عادة يعني بحكي لك إياها من وجهة نظر شخص كان يتطلع على السيرة النبوية والقرآن هو فقط للتعاليم، للتعليمات كيف نأدي العبادات، لكن هي تدخل حتى في كيف أنا أختار صاحبي وكيف أختار صاحب ابني.
1: نعم.
0: كيف أراقب ابني؟ فاليوم ما هو دور الصداقة في نجاح الهجرة النبوية؟
1: دور الصداقة أنا أقول اليوم هي التي تضع لي منهج حياتي. الآن سؤال بسيط أستاذ رند.
0: فضل.
1: الآن لو جئنا نضرب مثال على شابين متصاحبين من أهل المسجد، تجده يتصل به قبل العصر، يلا بدنا نطلع صلاة العصر، محتمل يقول له والله اليوم عندنا مجلس قراءة قرآن، تبقى علاقتهم ضمن دائرة القرآن. والله اليوم بدنا نزور صديقنا فلان اللي معنا بالنادي القرآني مريض. كل العلاقة داخل سيركل معين، داخل حلقة معينة، هي في الطاعات. لكن بالله عليك على الجانب الآخر، لو كانت العلاقة علاقة يفيب عليها زي ما بيقولوا وبيدخن وبأرجل، ما راح يقولوا والله بدنا نروح نزور واحد في الله، يلا على المقهى، يلا جيب فلوسك بدنا نشتري الجوس، بدنا نشتري كذا. لأنه كل يشتغل وين؟ ضمن إطاره. أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في الشام كذا وكذا وكذا، واحد قال لا والله رأيت فيها المساجد ورأيت فيها كذا وكذا، فالنبي قال لهذا صدقت ولهذا صدقت. فالصحابة قال يا رسول الله، قال نعم، هذا ذهب فرأى المساجد ورأى دور العبادة، وهذا ذهب للأسواق وللتجارة. إذن أنت عما تبحث ستكون. إذا أردت أن تبحث عن صديق صاحب سيرة حسنة ستكون معه، ولكن إذا بحثت عن صاحب سوء سيأخذك إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم نموذجين في معنى الرفقة وفي معنى الصداقة. الأول كيف يكون الأثر؟ رائحة مسك. العطار الآن الذي يبيع العطور ماذا تشمي؟ أنت لم تدخل على محل عطارة كله عطور.
0: صحيح.
1: قال فهذا زيه، إذا ما بيعطرك تجد ريحة طيبة
0: وبتمسك فيك.
1: بالضبط. لكن قال الثاني زي مين؟ زي نافخ الكير، هذا اللي بينفخ في الأداة التي يخرج منها النار. قال يا إما أنه يجيك شرارة وبتحرقك، يا إما أنه رائحتك نتنة. إذن هكذا هو الصديق، إما أن يكون يمينا أو يكون يسارا، إما أن يكون صالحا أو أن يكون غير صالح. لذلك اليوم كما قلت أستاذ رند، نحن دورنا في اختيار أصدقاء أبنائنا. أنا أحد الأخوات في أحد الأيام كان في لي برنامج، فاتصلت على التلفزيون فبتقول لي يا دكتور أنا والله في كل يوم بقول مين أصحابك وبدقق، أقول هذا جيد وهذا الصح. أستاذ رند إحنا الصداقة ليست كمثل قبل، إحنا كنا قبل مع الغروب إذا أذن أذان الغروب ندخل إلى البيت مباشرة، الآن لا، ما تعرف شو يعمل حتى في غرفة النوم مع هذا التلفون الصغير مع هذه التقنيات الحديثة. لذلك نسأل الله أن يعفينا ويعافي أبنائنا، وأسأل الله أن يكون أبنائنا وأبناء السامعين على خير، لأن حقيقة الصداقة اليوم ثمنها كبير.
0: نعم، وما أجمل اليوم نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في هذه التفصيلات الصغيرة. اليوم لما نحكي دكتور التربية الأسرية، التربية الأسرية المقصود فيها الأب والأم، وقد توصل إلى الأجداد أيضا.
1: نعم.
0: وكان كيف ممكن يتعاملوا هم مع بعض، التعاملات ما بين الأب والأم مع كبار السن، مع الأعمام، وأيضا مع الأولاد. فلما نحكي عن التربية الأسرية من منظور الهجرة النبوية، أين هي من التعاملات بين أفراد الأسرة؟
1: أنا أقول الهجرة النبوية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد لها مكان من خلال مؤاخاة، آخى بين الأنصار وبين المهاجرين والأنصار، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هذا المجتمع اليثربي أنا أسميه، وهو يثرب الآن هي المدينة المنورة. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوئد فتنة الأوس والخزرج تجاوزت في رواية 100 عام وفي رواية 130 عام، هذه الفتنة استطاع النبي أن يوئدها صلى الله عليه وسلم. من خلال ماذا؟ من خلال بناء ترابط أسري. أليس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن الربيع صحابيين مباركين ليس فقط بالمال أستاذ رند؟
0: نعم.
1: لو أقول لك عبارة الآن تتفاجئي، أحدهما قال للآخر لدي زوجتين، إذا شئت أسرح أحدهما، يعني أطلقها وهي لك. تخيلي إلى أين؟ هذه في السيرة موجودة، لكن نحن نادى نسمع أن أحدهما تبرع بنصف ماله إلى الآخر. إحنا ما بدنا نقول بالأزواج، بلاش يزعل الأزواج الآن الزوجات. لذلك أنا أقول إلى أين استطاع النبي أن يوجد أخوة إيمانية وعلى درجة عالية. اليوم للأسف أخوتنا أصبحت براغماتيكال، كلها مصالح.
0: نعم.
1: إلي عندك مصلحة أصاحبك، ما إلي عندك مصلحة لا أصاحبك. أين الخلل في معنى التربية الإيمانية؟
0: نعم.
1: لو استطعت أنه أنا أقدم لك من باب إيمان ومن باب تفريج ومن باب أن هذا أخ مسلم إلي وهذا وهذا، لكان المجتمع إيمانيا.
0: نعم.
1: أستاذ رند، ما الذي جعل مجتمع الصحابة كاللبنة الواحدة؟ ما الذي جعلهم؟ الأخوة الإيمانية.
0: الله.
1: ما الذي جعل مجتمع الصحابة إذا حدث شيء بسيط تجدهم يتسابقوا عليه؟ ما السبب؟ الأخوة الإيمانية.
0: نعم.
1: هو بداية سؤالك عندما قلت كيف نستطيع من الهجرة أن نوجد مجتمع إيماني. اليوم هو الدور علينا في تربية أبنائنا. أين نحن من دورنا في المساجد وفي الجامعات؟ أين دورنا ننشئ جيل إيماني قائم على معنى الأخوة الإيمانية؟ اليوم الدور ليس فقط على الدعاء، بل علينا في البيوت. لو كل إنسان أدى الرسالة لأوجدنا مجتمع إيماني. إحدى الصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجدت شيء تقدمه في الجهاد، ماذا فعلت؟ راحت أخذت من شعرها ظفيرة وقالت يا رسول الله هذه الجموا فيها الخيول، هذا الأقدر أقدمه معكم الجهاد. طيب هذا ما الذي جعلها أن تصل إلى هذه المرتبة؟ الإيمانيات. نحن اليوم نحتاج إلى إيمانيات، والهجرة تجسد فينا معنى الإيمانيات.
0: يعني أعطت أغلى ما تملك.
1: نعم أكيد،
0: يعني أغلى ما تملك كل أنفك،
1: يعني أكيد يعني
0: تملك.
1: نعم.
0: الشعر.
1: نعم.
0: ولفت نظري موضوع جدا مهم اليوم، لو بدنا نحكي يعني لو بدنا نعمل صورتين بين الماضي والحاضر، لما يبكي طفل ولد ذكر صريح كله ما بصير تبكي، البكاء مش للزلام، أنت لازم تكون صلب، لازم تكون قوي. لما يكون بده يعطف تحكيه طلع كيف بيعمل زي البنات، مش لازم يكون قلبك رهيف زي ما بيحكوها. لكن الرسول كان على عكس ذلك تماما، كان حنون، كان طيب، كان يراضي الطفل الصغير اللي مات عصفوره.
1: نعم.
0: فأين نحن الآن من هاي التربية بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام بهاي الشخصية الجميلة المتوازنة اللي بتمنع عن هذا الطفل الذكر اللي حصير رجل بيوم من الأيام لما يكبر على خير وهدات بال إنه يعبر عن عواطفه ومشاعره ويبين حنيته؟
1: أنا أقول أكثر شخصية على وجه الأرض منذ سيدنا آدم إلى الآن رخراق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر إنسان حنون هو النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك أمثلة سريعة.
0: نعم.
1: أولا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام في الصلاة إذا أميتم بالناس فقصروا، وفي رواية أوجزوا فخلفكم الطفل؟ شوفي حتى الطفل يبكي مع أمه، النبي يقول خفف. إذن هذا أول مثال على ماذا؟ على أن النبي حنون. أليس ملك الموت جاء إلى سيدنا محمد ليأخذ روح ابنه إبراهيم والنبي ينظر ماذا قال؟ دمعت عيني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يا رسول الله. فالصحابة قالوا يا رسول الله، قال أوليس أنا أب؟ يعني أنا أب بالنهاية، يعني لابد من هذه الدموع.
0: نعم.
1: المنظر الثاني، جاء رجل ابن حابس ابن الأقرع، اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر حاله بطولة زي اللي حكيتي الآن، مثل ما حكيتي. شو قال؟ شاف النبي يحتضن بالحسن وبالحسين أولاد ستنا فاطمة، وسيدنا محمد يقبلهم، فهذا الحابس ابن الأقرع ولا عمره قبل واحد، فقال يا رسول الله والله لدي من الأولاد 10 فلم أقبل منهم أحد. ماذا قال النبي؟ هذا رد على سؤالك أستاذتنا الكريمة. قال يعني ألا أكون أملك قلبا رحيما؟ وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب قاسي أنت، يعني أنت قلبك قاسي. شو هذا 10 وما تقبل واحد؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا اليوم معنا أنه الإبن يعبر أو يبكي أو تنزل دموعه ليس ضعفا، بل هي مشاعر قلبية جياشة تعبر عن حالة استقرارية في نفسه. لذلك هو عندما يبكي أمامك يعبر عن مرحلة، يريد أن يعبر لك أنه هو الآن استسلم كامل لهذا الشيء اللي بده يشرح لك عنه. لذلك ما أجمل أن نحتضن أبناءنا، ما أجمل أن نجعلهم يعبروا، ما أجمل وأجمل، لأنه هذا سيدنا محمد.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم رقراق. أنا أقول دائما، أقول لا يوجد على وجه الأرض من هو أحن من سيدنا محمد، ولا يوجد على وجه الأرض من هو قلب رقراق كمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليه الصلاة والسلام. وفي ختام هذا اللقاء يعني لازم نحكي عن موضوع جدا مهم وهو أساسي في الأسرة، اللي هو العلاقة بين الزوجين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والله إذا أردت أن أجيب
0: لا هي فقط بدقيقة أو دقيقتين.
1: دقيقتين. نعم. أقول اليوم دورنا كأزواج، أنا أتكلم عن نفسي قبل أن يكون للسامع، أنا أقول أيها الأزواج مشاكلكم في غرفة نومكم، في غرفتك الخاصة مع زوجتك، اتكلم ما تشاء، لكن نحن اليوم للأسف نفقد القدوة للأم. لما الأب يسب على الأم أمام الأبناء فقد الولد هذا الرمز، ولما الأم ترد على الزوج أمام أبنائها الذين يرون أن أباهم شيء كبير. لذلك أنا أقول أول شيء، حلوا مشاكلكم، انهوا خلافاتكم ومشاكلكم وين؟ في غرفة نومكم، لا تطرحوها أمام الأولاد. حتى قد تأخذ زوجتك إلى مطعم واجلس أنت إياها بالمطعم، بس مشكلة إذا قاموا على بعض بالصحون، وهذا المشكلة. عبر، اطرح أمورك، حل مشاكلك. لذلك اليوم نحن كأزواج علينا مسؤولية كبيرة.
0: نعم.
1: أستاذ رند، في معنى قيادة البيت. اليوم لما تنظر إلى دائرة قاضي القضاء الرقم تجاوز رقم كبير، يعني سماحة قاضي القضاء تكلم عن رقم في الأردن 2025 سبب الطلاق. إذا نحن اليوم نتحمل هذه المسؤولية. أسأل الله أن ينزل على بيوتنا هداوة البال، وأن ينزل عليها المحبة والألفة بين الأزواج، وأن تبقى بيوتنا في هذا الوطن المبارك بيوت خير بإذن الله عز وجل.
0: اللهم آمين. دكتور خالد الخوالد، الباحث في السيرة النبوية، شكرا جزيلا اليوم، شرفنا بهذا اللقاء القريب من القلب، يعني اليوم تحدثت مع قلوبنا قبل عقولنا. شكرا جزيلا دكتور، تحياتنا.
1: شكرا.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أما أنتم مستمعينا الكرام مكملين معكم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردي ناوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضاريف لادفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك عنوان. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يا محلى الاقتداء برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا محلى يكون هو قدوتنا في كل تفاصيل الحياة، كيف نتعامل مع الناس، كيف نعبر عن محبتنا، كيف نضع الحدود، كيف نتعامل مع الأذى. مش مجرد قصص أخذناها بكتاب التربية الإسلامية بالمدرسة، بالعكس نأخذها لأنها فيها عبر إنسانية وأخلاقية إلنا كيف نتعامل بهذا المجتمع. ما عم بحكي نكون يعني ملائكة ما في عنا أخطاء ونكون أمورنا طيبة، ما عم بحكي هذا الكلام، عم بحكي حاول نتحلى قدر المستطاع بالصفات والأخلاق الحميدة عشاننا عشان الناس اللي حولنا.

خلال الكومنتات يلي وصلتنا شو بتحكي لنا أم يوسف؟ بنتي عمرها 33 سنة، لحد الآن بحملها وبمشط لها شعرها وبقبل أولادي حبيبي بقلبي. الله يحفظكم ويحفظ أولادكم يا رب، اللهم أمين. يا جمال الحنية، حنية الأم يا جماعة الخير غير، حتى لما تكون بتمشط بالشعر ونحن بنكون منصرخ من الألم التمشيط الشعر هاي وحالتنا حالة، إلا إنها هاي فيها حنية من نوع آخر إحنا ما بنعرفها. ما أجمل الكلام يا أم يوسف، الله يخلي لك إياها ويخلي لك أبنائك. على فكرة حكت أم يوسف نقطة جدا مهمة، بقبل أولادي. كم أم اليوم أولادها صف تاسع عاشر كبار بالعمر بتقول لك بخجل أحضنه، بخجل أبوسه، ابني كبير. وإذا أنت ما بوستي، أنت ما حضنتي، مين بده يحضنه؟ إذا أنت ما حنيتي عليه وفرجتيها الحنية، مين بده يعطي هاي الحنية؟ خديها من هذا الباب، لا تخديها من أبواب تانية والقصص اللي بتسمعوها واللي بتقرأوها. إذا إحنا ما حنينا على أولادنا، ما علمناهم شو يعني رقة القلب، ما حدا رح يحن عليهم. وبقول لك المثل، بعد الأم حفور وطم، لأنه ما حدا رح يحن عليهم زي ما أمهم بتحن عليهم.

وإن يوسف غنام بتقولنا تعلمنا أن النجاح يحتاج إلى إيمان وصبر وتخطيط وأخذ بالأسباب، ومن واجبنا في تربية الأبناء أن نغرس فيهم حب الله ورسوله والثبات على المبادئ وحسن الخلق وتحمل المسؤولية ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات الحياة بثقة وإيمان. الهجرة النبوية ليست انتقالا من مكان إلى مكان فقط، بل درس في الصبر والتضحية والتوكل على الله. ومن أجمل ما نربي عليه أبنائنا أن يتمسكوا بدينهم وأخلاقهم كما تمسك النبي صلى الله عليه وسلم برسالته. أتفق معك 100%. الله يرضى عليك ويرضيك يا أم يوسف غنام. شريفة بتقولنا صحيح، حنوا على أولادكم، والله رح يضلوا حنين عليكم ويحبوكم ويحترموكم طول العمر. على فكرة يا شريفة كلامك صحيح، الحنية هاي أنا بعتبرها لما نعطي واحد منها، لو بدنا نحط على مقياس من 1 لـ10، أنا أعطيت ابني 1 من الحنية رح يرد لي إياها 100 من 10، زي ما أنا بعطيه رح يرد لي أضعاف، لأنه زي ما أنا بحن عليه رح يحن علي، زي ما أنا عندي هاي الصفات ما هو مرايي إلي بالآخر، زي ما أنا عم بعطي هذا الإشي هو رح يعطيني إياها أضعاف بالوقت اللي أنا بحتاجه فيها.

0: أم إبراهيم الشامي بتقولنا أنا أولادي لما بيروحوا على الجامع وقت الصلاة بدعي لهم، وحتى لما بيروحوا على المدرسة بحكي لهم خدوا رضا أبوكم بعدين خدوا رضاي، الله يحميهم ويحفظ أولادنا من كل شر ومكروه، اللهم أمين يا رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن يا أم إبراهيم، بتقول لك روح خد رضا أبوك بعدين خد رضاي. في غيرك بتكون بتشيش الأولاد على الأب، لا تعالوا عندي أنا بسوي لكم، أنا بعملكم، أنا بسوي كذا. بالعكس، ما دام بيحترموا أبوهم هم رح يحترموني تلقائيا. قديه بنسمع قصص لأمهات انفصلوا عن أزواجهم لكن ربوا أبنائهم بأنهم ياخدوا الرضا من أبوهم. بر أبوك، دير بالك عليه، اسأل عليه، هاي التربية اللي بندور عليها. ما نخلي الحرب والنزاع بين الزوجين تنعكس على علاقة الأبناء بأبوهم أو بأمهم. أم أحمد رفعت شو بتحكي لنا؟ احتضننا الأولاد والأحفاد والكناين، احتضناكم يا أحلى بيت، وكل عام وأنت بألف خير، وأنت بألف خير وصحة وسلامة يا عمدتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي ويبارك فيك يا رب. والله إنكم بتجننوا تبارك الرحمن. دائما هاي الشغلات اللي إحنا مندور عليها، هاي الشغلات اللي إحنا بنحاول نغرسها بأبنائنا ومنخليها تكون الصورة الأوسع الأشمل عن المجتمع. يعني دائما الكلام السيء أو الصورة السيئة لا سمح الله هي التي تسود، لكن اليوم بنثبت وبنحكي إنه إحنا فينا الخير وبأبنائنا الخير بإذن الله تعالى وببيوتنا الخير والبركة. نختم الموضوع بإذن الله مع كومنت أم يوسف غنام بتقول أسأل الله أن يرضى عنكما ويرضيكما ويكرمكما في الدنيا والآخرة ويثبتكما على الصراط المستقيم. فخورة بصوتكم في تلاوة القرآن، وأسأل الله أن يجعلكما من أهل القرآن ويرفع قدركما به، وأن أراكما في أعلى المراتب صالحين موفقين وقرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. حبايب قلبي يوسف وعبد الرحمن، الله ما يحرمني منكم ولا من حنيتكم علي ولا من حنيتي عليكم، ويديم الصحة والعافية على بابا حبيبنا، اللهم امين. ام يوسف مثلي، انا دائما لما احكي مع اولادي بقول لهم روحوا عند بابا اللي هو ابوهم، فهم بيصيروا يخربطوا مين بابا. فعلا احنا دائما بنحكي عن الزوج هو بابا، يعني الاولاد لما نروح عند بابا فهو بيصفر الاولاد مين بابا، ابوكي ولا ابونا، انت عن مين بتحكي؟ ففعليا هذا الكلام بيصير. يعني شكرا جزيلا على كلامكم الطيب. ام احمد بتقولنا انت حبيبه وغاليه رنود العسل، والى الله كلك عسل، وتحياتي لعيونك شفاء القمر، الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا يا امي ويبارك فيك يا رب. اما لهون اعزائنا المستمعين بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى عيالكم وعلى أزواجكم وزوجاتكم في أمان الله.
1: بيت حواء مع رند.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مع القرآن العظيم نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100 وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأتينا على تفسيرها سريعا. ننتقل إلى الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج العبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل، ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل، الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل. لا لا، ومعاذ الله، البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال، لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله، هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهى

0: عدوان بالعدوان، الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلونا في الشهر الحرام نقاتلهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. رئيس الوزراء جعفر حسان يزور وزارة الصحة ويشيد بجهود العاملين فيها من أطباء وكوادر فنية وإدارية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. حسان يؤكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات

محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة. حكومة غزة تعلن عن أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي يعقد فجر الثلاثاء مؤتمراً صحفياً خاصاً بمباراته أمام نظيره النمساوي. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لازلت أقول إن أخطر شيء في الدين سلامة العقيدة، ومن سلامة العقيدة أن تملك تصوراً صحيحاً لحقيقة الكون ولحقيقة الحياة الدنيا ولحقيقة الإنسان. فالإنسان في حقيقته هو المخلوق الأول، وقد خلق للجنة، وإنما جاء إلى الدنيا كي يدفع ثمنها، كي يحمل نفسه على معرفة الله أولاً، وعلى طاعته ثانياً، وعلى التقرب إليه بالعمل الصالح ثالثاً. فحينما يفهم الإنسان أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار التواء وليست دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. حينما يوقن أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء، إنا كنا مبتلين، عندئذ يتقبل هذا الابتلاء وينجح في هذا الابتلاء ويفوز برضا الله في الدنيا وبجنته في الآخرة. هذه حقيقة كبرى في الإسلام. لذلك أيها الإخوة، المحن التي يعاني منها المسلمون اليوم ليست استثناءً بل هي القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون بين عباده صراع مستمر من آدم إلى يوم القيامة، صراع بين الحق والباطل، صراع بين الخير والشر، صراع بين العطاء والأخذ، صراع بين العدل والظلم. هذا صراع من أول الخليقة وإلى نهاية الدوران. فالمحن التي يمر بها المسلمون والمحن التي يمر بها أهل الحق بشكل عام هي محن ضرورية لتربيتهم وتمحيصهم. أيها الإخوة الكرام، نبدأ بسيدنا إبراهيم عليه السلام، أبي الأنبياء. أعلن على الملأ إيمانه بالله وكفره بما يعبد هؤلاء من دون الله، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما في حل وسط، الحق حق والباطل باطل. ماذا فعلوا به؟ ألقوه في النار. من المنتصر؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سمح الله لهم أن يعتقلوا، وسمح لهم أن يوقدوا نارا عظيمة ولم تطفأ بمطر غزير، جعل الجو مناسبا لتألق هذه النار، وسمح لهم أن يأخذوه وأن يلقوه. وفي آخر الحلقات قلنا: يا نار كوني بردا، لو قال بردا لمات من البرد، وسلاما، ولو قال بردا وسلاما لتعطل مفعول النار إلى يوم القيامة على إبراهيم فقط. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنت إذا آمنت بالله مع من؟ مع خالق الكون، مع خالق القوانين، مع مفعل القوانين. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ هل من محنة أعظم من أن يلقى الإنسان في النار؟ فإذا كان مع الله أصبحت النار برداً وسلاماً. هذه أشد حالة يتصورها الإنسان. سيدنا يونس في بطن الحوت، لمن هذه القصص؟ لأخذ العلم؟ لا والله. للاستمتاع القصصي؟ لا والله. لمن هذه القصص؟ لنا. سيدنا يونس في بطن الحوت نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك. ما كان في خلوي: إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قانون
قلبها إلى قانون. هل أنت في محنة كهذه المحنة؟ هل أنت في محنة كمحنة سيدنا إبراهيم؟ قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. هل أنت في محنة كمحنة سيدنا يونس؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه حقائق أيها الإخوة، والعاقبة للمتقين. في النهاية المنتصر هو المؤمن، الجنة للمؤمن، خريف العمر المتألق للمؤمن. الامتحان لا بد منه، الامتحان من سنن الله الكبرى. إنا كنا مبتلين. سيدنا موسى حياته كلها محن، رافقت هذا النبي الكريم رضيعا تتقاذفه الأمواج، شبت معه هذه المحن فتى يانعا هاربا من بطش فرعون، زاد حياته محنة على محنة، تعرضه لنقمة فرعون من جهة، ولإيذاء قومه وسفههم من جهة ثانية. ويمضي موسى في طريقه حاملا كل التبعات، وفي فترة من فترات الضعف البشري يحس موسى بالوجل والخوف يختلجان في صدره وهو في قلب المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى سرعان ما تداركه بالمدد، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، بالحسابات ما في أمل، قلة قليلة، شرذمة هاربة، وراءهم فرعون بقوته وأتباعه وأدواته وآلته الحربية والبحر أمامهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا لم ينفي بل ردعهم. أيها الإخوة الكرام، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله أيها الإخوة، لو اطلعتم على ما يكيد الطرف الآخر للمسلمين، والله كيدهم يشيب لهوله الولدان، والله كيدهم تتفطر له السماء. اقرأ قوله تعالى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انتهى. كل قوتهم وكل أسلحتهم وكل مؤامراتهم وكل خططهم وكل ضبطهم للأمور يتلاشى عند الله عز وجل. فالبطولة أن نكون معه، البطولة أن نستحق أن ينصرنا. من أدعية التي أدعو بها دائما والله الموفق، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. أيها الإخوة الكرام، المحنة التي أصابت المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفنن أهل الجاهلية في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ابتكروا كل جديد لضرب الإسلام، حشدوا كل قواهم لعرقلة مسيرة هذا الدين، عمدوا أولاً إلى أسلوب خسيس رخيص يستهدف تدمير أعصاب المسلمين، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، من أنا؟ أنا عبد ضعيف. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أيها الإخوة الكرام، معركة طويلة الأمد بين النبي وأهل مكة وكفار قريش. ماذا قالوا عن النبي؟ ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل. سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك
إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم فيجيبهم نبي الهدى بكل ثقة واعتزاز نعم أنا الذي أقول ذلك ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً ما قال هي تربية بيتية هذا ضمير يقظ قال وإنني من المسلمين لأنني مسلم أنا صادق لأنني مسلم أنا أمين لأنني مسلم أنا متواضع لا تعزو فضائلك إلى تربية أو إلى عادات أو تقاليد أو مجتمع هذه ينبغي أن تعزى إلى دينك كي تكون داعية إلى الله عز وجل سيدنا الصديق أدركهم وقال أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أعيد وأقول إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك إخواننا الكرام لأن الإسلام ثورة على المعتقدات البالية ثورة على التصورات المزيفة ثورة على كل طرح بعيد عن وحي السماء ثورة على كل السلوك الذي يعبر عن شهوة وتفلت لأن الإسلام ثورة حقيقية كان الإسلام وكان أهل الإسلام في محنة شديدة وما هذه المحنة إلا ثمن الجنة سيدنا بلال كان أمية بن خلف يخرج بلالاً إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يتهدده قائلاً إنك ستظل هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد أو تعبد اللات والعزى وكان بلال يردد ويقول أحد أحد محنة آل ياسر أما ياسر الأب لم يقوى على تحمل العذاب لكبر سنه فمات لتوه وأما سمية فقد أغلظت القول لأبي جهل فطعنها عدو الله بحربة في أحشائها فكانت أول شهيدة في الإسلام فنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الإخوة الكرام خبيب ابن عدي الذي ساقه كفار مكة إلى مكة وباعوه لمن قتل أبوه في بدر وكان سيصلب ووضع على خشبة الصلب وتقدم منه أبو سفيان وقال يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك معافى فقال قولة والله لا أشبع من تردادها يقول هذا الصحابي الجليل والله ما أحب أن تكون لي الدنيا وعافيتها ونعيمها وأنا في أهلي وولدي في بيته وزوجته وأولاده ومعه مال وفير وعافية ونعيم ورفاه وأن يصاب رسول الله بشوكة أقرأ على مسامعكم تفاصيل هذه القصة أيها الإخوة في اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم ليصلبوه فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا قالوا دونك فاركع فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعاً من الموت لاستكثرت من الصلاة لكن أراد أن يموت عزيزاً ما أطال الصلاة أتمهما وأكملهما وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك فقال لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا إن قتلي في الله لقليل ما قدمت شيئا اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ما في أحد حوله من المؤمنين اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت
وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بين صحبه في المدينة، فأخذته غيبة، ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح، وقالوا: هذا الذي قتل أباكم في بدر. فقال خبيب: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فأبلغه الغداة ما يصنع بنا. وعندما أخذت الرماح تمزق جسده، استدار نحو الكعبة وقال: الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه وللمؤمنين. واستمر أعداء الله يمزقون جسد خبيب برماحهم، وهو لا يفتر يردد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الإخوة، الذي يموت على الإيمان هو المنتصر، الذي يموت ثابتا على المبدأ هو المنتصر، الذي يموت محبا لله ورسوله هو المنتصر، الذي يقيم الإسلام في بيته هو المنتصر، الذي يقف عند حدود الله هو المنتصر، الذي له عمل صالح هو المنتصر، الذي له دعوة إلى الله هو المنتصر، وليكن وضعه المادي ما كان. أيها الإخوة الكرام، الحسن البصري دخل في محنة مع الحجاج، قال قولة الحق فأمر بقتله. فلما دخل على الحجاج ورأى السياف واقفاً والنطع ممدوداً، حرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحد، وإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويجلسه على سريره ويقول له: يا أبا سعيد، أنت سيد العلماء. واستفتاه ثم أكرمه وودعه وشيعه إلى باب القصر. السياف والحاجب ذهلا وصعقا، ما الذي حدث؟ جاء به ليقتله والسياف واقف. فتبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، ماذا قلت لربك؟ قال: قلت: يا ملاذي عند كربتي، ويا أنيسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. محن المسلمين أزلية أبدية، لكن لهم الجنة. ألم يدخل عمر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ رآه مضطجعاً على حصير أثر في خده الشريف. وين السرير؟ وين الرياش؟ الفرش الوسيرة وين؟ بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر، هل أنت في شك؟ يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. يا أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى هذه الدروس. نحن في أمس الحاجة إلى دروس ترفع معنوياتنا. الله جل جلاله لن يتخلى عنها. الله جل جلاله يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إرادة الله أن يمن على هؤلاء المستضعفين. لا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. القضية الدقيقة أننا إذا كنا كما أراد الله كان الله كما نريد. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 92،
1: باب التجارة فيما يكره لبسه. الحديث 1013. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. الحديث 1014. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باب ما يكره من الخداع في البيع. الحديث 1015. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. باب ما ذكر في الأسواق. الحديث 1016. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. الحديث 1017. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث 1018. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. الحديث 1019. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. الحديث 1020. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. الحديث 1021. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب الكيل على البائع والمعطي. الحديث 1022. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. الحديث 1023. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث 1024. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق

احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وزارة الخارجية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال كورونا. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن رصد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عينات من الجميد متداولة بالأسواق. القوات المسلحة الأردنية تعلن إحباط محاولة تسلل من سوريا وإسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة على الواجهة الشمالية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينيا وإصابة 3138 آخرين، إضافة إلى اعتقال

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب أسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن النصح، تكلمنا عن واجب البيان، وهذا أيها الكرام قام به النبي عليه السلام خير قيام. هذه مهمة الرسالة ومهمة النبوة، والأمة حملت المسؤولية بعده، فهو الذي قال ألا هل بلغت، فقال الناس نعم، قال فاشهدوا. ومن هذا الباب أشهدنا على أنفسنا بأنه قد بلغنا. ومقام بيان أيها الكرام قام به النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقام النبي فبين وبين مهمات الدين، ولم يؤخر البيان عن الحاجة أو إلى وقت الحاجة. وهذا فيه معنى كثير مهم الكرام، أن الحجة أقيمت على الأمة، على أي أمة؟ ليس على أمة ذلك العصر الأول الزاهر، بل على من بعدهم من صغار التابعين وكبار التابعين ومن صغار الصحابة حتى وصل إلينا، والحجة لا تزال. هذه الحجة الكرام أقيمت علينا إلى قيام الساعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن نحاصر أولئك الأفاكين الكذابين الذين يزعمون بأنهم اليوم هم الذين وصلوا إلى بعض القضايا في العلم والدين العصور الأولى ما عرفتها. قل لهم هذا كذب، هذا كذب على الرسالة، وهذا كذب على النبي عليه السلام. النبي قام بهمة البيان خير قيام. إنما في بعض الاجتهادات تركت للناس، هذه اجتهادات لأهل العلم، والاجتهاد لا ينقضي، تتطور الحياة والاجتهاد يتطور مع تطور الحياة. أما البيان فقد بلغنا الدين كاملا، والنبي عليه علمنا كل ما نحتاج إليه، وليس بعدها إنما مفردات بسيطة يزيدها العلماء كل عصر وكل حين. الله فقنا إياكم في الدين. طيب، من الأسئلة التي كثرت هذه الأيام قصة شاب يمني توفي رحمة الله، مغامر كان ينزل من حفرة غاية في الخطورة، فأخذ الناس يتكلمون هل هذا فيه إثم ما فيه إثم. إحنا بالنسبة لنا نرجو له الرحمة لأنه مسلم، إنما التأكيد الآن بده يكون ليس على هذه الواقعة، ولكن على فكرة مثل هذه المغامرات. هل يصح الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ الحقيقة لا. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية طبعا لها عدة معاني. الإمام الماوردي ذكر فيها 6 تأويلات، ذكر من معانيها ترك النفقة في سبيل الله، وهذا معنى سياقي، وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بعدم النفقة. قيل لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف. قيل لا تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي فلا تتوبوا. طيب، وقيل أن تترك الجهاد، وقيل التقحم في القتال من غير نكاية، وأفضل ما قيل قول الإمام الطبري قال عام محمول على جميع ذلك كله. فيدخل فيه من فعل شيئا خطرا قد يهلك حياته، فيدخل في ذلك النهي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولكن مع الإشارة إلى بعض القضايا. لكن بعد هذا الاتصال أخي عامر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام، حياك الله يا عامر، أهلين، تفضل.
2: الله يفتح عليك دكتور.
1: حياكم الله
2: دكتور. سؤالي ليش يعني من الجادلة وناس يقول لك ليش لم يذكر الرجم للزاني في القرآن، للزاني والزانية في القرآن، ليش ذكر الجلد ولم يذكر؟
1: طب خلينا أسأل هذا السؤال بطريقة أخرى، ما قيمة السنة النبوية من الكتاب؟ هل لها أثر أم لا أثر لها؟
2: السنة السنة أكيد لا
1: قطعا، ولذلك هذا ثابت، الجلد ثابت بالقرآن والرجم ثابت بالسنة النبوية المقطوع بها. يعني هذا ليس اعتراض. هنالك من العلماء من استخرج آية من سورة النمل على هذا، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، سأشير إلى ذلك. إنما أخي الرجم ثابت بالسنة والجلد ثابت بالقرآن، بارك الله فيك. طيب أنا بشكرك أخي عامر. هنا في قضية منهجية في الأصول وفي العلم، ما بنفع أن تأتي إلى كل مفردات المسائل تريدها أن تكون نصا في كتاب الله، هذا لا يوجد. يعني مثلا ممكن أن أتساءل معك، أعطيني حرمة زواج العمة والخالة على الزوجة من كتاب الله نصا، ما في له وجود، لكن لا يعني أنها غير صحيحة. إذا قالوا عدم الورود لا يعني عدم الصحة، السبب لأن السنة النبوية، إذا أقصد عدم الورود في القرآن، وإلا السنة النبوية هي التي بيّنت ذلك. طيب حرمت عليكم الميتة، بهذا المعنى كل الميتة حرام، لكن السمك نأكله، من أين أخذنا ميتة استثنيت من عموم التحريم من السنة النبوية؟ ومن هذا الباب فكرة الرجم فكرة فيها خلاف بسيط. رأي الجمهور أنها ثابتة في السنة والجلد ثابت بالقرآن، ورجم النبي عليه السلام ورجم أبو بكر ورجم عمر، لكن في بعض المذاهب لها آراء واجتهادات. حتى وجدنا في عصرنا عالم كبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه، عالم الموسوع الذي كتب مؤلفات ضخمة، كان في نهاية عمره يرى هذا الرأي والعلماء انتقدوا من أهل هذا الرأي الخوارج على فكرة، إنه لا رجمة، وبعض أهل العلم صار يتبنى هذا الرأي على قلة. لكن إحنا منهجيا ليس بالضرورة أن ينص على كل المسائل، لأنه في قضايا وكل الله تعالى أمرها إلى رسوله، قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تحكيم للرسول هنا. طيب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طب من يطع الرسول فقد أطاع الله، كلها تبين منهجيا يا كرام أنه في أشياء ثابتة بالسنة. طيب عودة إلى قصة هذا الشاب المتوفى إلى رحمة الله. هلا في أعمال يعملها الإنسان ذات خطر، حتى الشركات والدول بتبين أنه هذه والله مهنة خطرة، وبناء عليها يكون هناك مكتسبات مالية زائدة. طيب لكن مع هذه المهنة الخطرة لازم يكون في وسائل أمان، حتى القوانين تتابع أي شركة كلفت موظفا بإنجاز شيء من الأشياء الخطرة بدون أدوات السلامة بحمل جزء المسؤولية، وهذا اتجاه سليم. ولذا كان الأصل في أي إنسان يقتحم مثل هذه المخاطر أن يكون عنده أنظمة أمان وأنظمة حماية، وإذا شرعا لا يجوز الإنسان أن يتعرض لإهلاك نفسه، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، كلمة كما قلنا فيها ست تأويلات، الإمام الطبري كان يرى أنها تحتمل كل المعاني، ومنها إتلاف الإنسان بدنه وماله إلى غير ذلك، الله يرحم الجميع. طيب كان هنا في سؤال حول ما معنى جملة والله أنت ومالك لأبيك. على كل حال هي هذه الجملة النبوية وردت في سياق أن رجلا قال إن أبي يريد أن يأخذ من مالي، فقال له أنت ومالك لأبيك، معنى ذلك أنه أنت جزء من كسب أبيك، وما اكتسبته أبوك له حق فيه، فإذا كان الأب يملك. ولكن العلماء فصلوا بصراحة بين مسألتين، هل الأب كان متجنيا على الولد غير محتاج ولا كان محتاجا؟ فإذا كان محتاجا نفعل الحديث أنت ومالك لأبيك، يأخذ الأب قدر حاجته من ابنه. ولذلك حتى القرآن يكرر لما ذكر ليس على الأعمى حرج ولا على العار في آية الطعام، قال ولا أنفس أن تأكلوا من بيوتكم، ما قال بيوت أبنائكم، لأنه بيت ابنك بيتك بهذا المعنى. فالعاقل والإنسان الذي يتقي الله يأخذ من مال ابنه حاجته، لكن هب أن هذا الأب كان غنيا وكان ذا مال وأراد أن يأخذ من ولده والولد ما عنده زيادة، لا هذا ما أحد يقولها. لا، إذا الفقه الإسلامي كرام بعموم الأدلة يظهر أنت ومالك لأبيك، وذلك في أحاديث إلى وقائع خاصة، هذه الوقائع الخاصة تفهم على قدر، ولا يفهم منها العموم إنه ظلم الناس. إحنا بنعرف حالات إنه دائما الأب يطلب من الأبناء عنده ولا ما عنده، ما بصح، لأنه الإبن أحيانا لما يكون ذا عائلة بالكاد عارف يعيش، فمثل هذا الإنسان بدها يعني الأب لازم يساعده في هذا المجال. طيب سأل سائل هنا حول قضية شركة تم الاتفاق بين أخوين، أخ وأخت، وهو شرط على نفسه إنها تأخذ ربحه، وشرط على نفسه أن لا تتحمل معه أي خسارة، وتمت الخسارة، والآن وقع بينهم التنازع. الاتفاق خطأ أصلا، ولذلك الكلام الأقارب كالغرباء في الحقوق المالية، الزوجان كذلك، الأب والأم مع الأولاد غرباء في الحقوق المالية، وذلك هذا بيتم معنى أنت ومالك لأبيك. وقال الله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لما يكون في إنشاء الشركة، لما يكون هنالك خلل في الاتفاق، هذا غير معمول به، باطل، لذلك ما بصح. لذلك الشركات قائمة على الربح والخسارة، اللي هي الغنم والغرم. الغنم المغانم والمكاسب والأرباح، المغارم اللي هي الخسارات. وأعدل ما قيل فيها التالي: نقيم كم حصة هذا الشريك المستثمر، والله شارك، والله ماخذ دافع قيمة الثلث من الشركة، من ربح الثلث الأرباح بعد ما طول المصاريف وكذا، ثلث الأرباح. طيب لا تمت الخسارة، من خسر ثلث المخاسر. والله تعالى أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: كيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
7: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية، وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعينا تفهمي لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال حول اختيار جنس المولود والقدر الإلهي. القدر الإلهي الكرام محيط بنا، ما تفعله ما تختاره علم الله به. هذه قضية لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت معنى العلم الإلهي، أنه علم إحاطة وشمول منذ الأزل إلى الأبد. ولذلك إنما القضية الفقهية اللي بتتعلق فينا إنه الأصل عدم الإقدام على هذا، لأنه في كشف عورات وفي قضايا. دع كل شيء لاختيار الله أحسن وأفضل، حتى لو عملت اختيار جنس المولود لن تخرج عن قدر الله، ولكن إحنا ارتكاب الوسيلة الأصل عدمها إلا للضرورة، والله أعلم. أخت أم أحمد تفضلي. تفضلي يا أم أحمد، أهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ بدي أسألك في موضوع هام جدا.
0: تفضل.
1: يشهد الله إنه ما في كلامي زلل.
0: تفضل.
1: بس يشهد الله إني بعاني من يعني سنة وأنا بعاني في هذا الموضوع.
0: نعم. وهو
1: يا شيخ أنا بنتي عمرها 34 سنة.
0: طيب.
1: مصلية ملتزمة بصلاتها، متعلمة.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليها يا شيخ. في يوم قررت بنتي انها تقرا سوره البقره كل يوم.
0: طيب.
1: عندها ضغوطات وعندها يعني اشياء في شغلها، فقالت انا بدي اقرا سوره البقره لانها عارفه انه لها فضل سوره البقره.
0: طيب.
1: المهم لما قراتها يا شيخ قراتها يوم الاربعاء، يوم الخميس، وليله الجمعه. بعد ما قرات هي كل يوم تقراها كامله. في ليله الجمعه هاي هي استغفرت عيدها، استغفر الله العظيم الفتاح الرحمن، استغفر الله استغفر الله، يعني بأسماء الله الحسنى.
0: طيب.
1: هون في آخر إشي لقيت، أنا كنت طبعا بعيد عن بنتي، فلقيتها طلعت صوت عالي جدا يا شيخ، صوت يعني بخوف. فركضت على بنتي وأنا يعني قشعريرة في بدني، يعني قلت بنتي تحرقت، بنتي يعني صار فيها إشي. فلما وصلت عليها لقيت إيدها يا شيخ ملتفة يعني للأعلى، ويعني تمها جاي على جنب وعينيها جاحظة، وهي تحكي في سحر في البيت، ولكن لا بحال صوتها ولا هي ولا هي.
0: مش بس لأن الموضوع حيأخذ معنا وقت طويل، ماذا فعلتي؟ هل أخذتي عند معالج
1: هنا أو مسكت إيديها؟ وأنا ما نزل علي إلا أحكي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وصرت أكبر والأذان.
0: طيب يعني ماشي. هلا أنا بدي في النهاية، أخذتي عند طبيب نفسي أو معالج؟
1: لا يا شيخ، أنا ممكن إذا سمحت أحكي معك خاص، لأنه
0: بعد البرنامج، لأن هذا موضوع طويل، بس إحنا بدناش نوقع في الوهم. إن شاء الله بعد البرنامج تحكي معي.
1: كل مرة طيب. اقرأ في سورة البقرة بنتي من حال أخذتها معالج، والله يا شيخ صرت أخاف، ما عندي ثقة بيعالجها وقتي، وفي نفس الوقت بنتي في الليل تتحول.
0: توكل على الله، ان شاء الله الله يشفيها ويعافيها. بعد البرنامج كلمين. اشكرك يا محمد. ابو حسين تفضل سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام، حياك الله
2: شيخ. في شوف سمعت دكتور نسيت اسمه حقيقه بفسر عن امراه لوط وامراه نوح.
0: نعم.
2: وما كانت الأرضين. فبيقول امرأة لوط هي مبين كيف خانت سيدنا لوط بينها، بلغت أهله كذا. فبيقول عن امرأة نوح إنه في الآيات الثانية إنه لما سيدنا نوح قال له ربي إن ابني من أهلي، بعدين ربنا طبعا إلى نهاية الآيات قال له إنه ليس من أهلك، بعدين طبعا تبرأ منه. فهذا بيقول إنه هو ابن حرام يعني.
0: هذا كلامه غير صحيح يا أبو حسين. عارف
2: يعني
0: ليه؟
2: أنا بصراحة
0: عارف ليش مش صحيح. اسمع معي الآيات، من نفس الآيات سورة هود، ونادى نوح ابنه. القرآن أنت تؤمن إنه معجز وكلام الله ولا لا؟
2: طبعا. لا،
0: كيف القرآن يقول ونادى نوح ابنه وبعدين ما يكونش ابنه؟ لو كان ابنه كان القرآن ما قال إنه ابنه. القرآن أثبت البنوة لهذا الولد لنوح ولا لا؟
2: هو لما قال له الابن انه ليس من اهلك،
0: ليس من اهلك المستحقين للنجاة، مش ليس من اهلك نفيا للنسب،
2: لانه بقول لك الخيانه
0: لا
2: كيف تقع، مفهوم الخيانه
0: هي هذا كلام غير صحيح. انا بشكرك يا ابو حسين، اشكرك يا حبيبي. القران طبعا في منتهى الدقه، بل استغفر الله مش في منتهى الدقه، هو معجز، كل كلمه معجز. ولذلك الكرام لما يكون القرآن يقول ونادى نوح ابنه، ووقف عند العلماء قال هذا إثبات لأنه ابن، ولكن ابن عاصي ابن كافر، لما قال يا نوح أنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين لأنه كافر، أما مش والله ليس ابنك، كان القرآن ما أثبت له البنوة. والله أعلم. أخي معي أنت، فضل سيدي.
3: السلام عليكم. كل السلام. عام بخير دكتورنا الغالي الدكتور ابراهيم الجن، كل الحب والاحترام واشكرك الطيبه وتحياتي لفريق العمل. لا يمكن استغنى عن هذا البرنامج، مستحيل.
0: حياك الله.
3: لا يمكن الله. لانه بحب هذا البرنامج لانه فيه نوع من الفوائد وفيه نوع من العبر والمواعظ. طبعا الدكتور ابراهيم احنا بنستفيد منك اصلا.
0: تفضل يا حبيبي تفضل.
3: لذلك بسم الله على بركه الله احنا بنقول بالنسبه لنا انه غدا الهجره النبويه، احتفال بالهجره النبويه. والهجره النبويه شيء رائع، وايضا نعتز ونفتخر في هذه المناسبه العزيزه اللي هي الاحتفال بالهجره النبويه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه من اجل ان ينشر الاسلام.
0: صحيح.
3: لذلك لما ذهب الى الطائف اهل الطائف اذوه ورموا بالحجاره وحرضوا المجال.
0: خلينا نوصل للسؤال، ما هو السؤال يا معلم؟
3: شايف المهميه شايف كلها تهاد بالأخير أنه ملك الجبال قال لك حاجة أطلق عليهم الخشبين، قال لعل أن يخرج من أصلابهم من قال لا إله الله، منهم عكرمة بن أبي جهل ومنهم أبو سفيان، كان مشرك وهذاك كان مشرك ولكن أسلم، ولكن أبوه أبو جهل كافر، صح ولا لا؟
0: طيب ما
3: أنا سؤالي لا أطيل، ما هي الدروس والعبر المستفادة من هالهجرة النبوية الرائعة التي نغرسها في نفوسي قلوبنا وفي مجتمعنا؟ طيب.
0: بارك الله فيك يا سيدي، أنا بشكرك يا دكتور معلوم، هذا بده محاضرة خاصة ولكن بما تيسر إن شاء الله. أخي محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام الله حيك، أهلين يا سيدي. أهلا
4: وسهلا بك شيخ. بدي أسألك سؤال، يعني في الأوان الأخيرة يعني تتداولوا على الفيديوهات إنه بتطاولوا على الكعبة.
0: والله سمعنا، مش عارف هل الكلام صحيح ولا لا.
4: يعني أنا بدي أوجه رسالة، إذا هذا الكلام صحيح يعني الكعبة هاي رمز للديانة الإسلامية لأمة المليار، واللي إذا صح الكلام وغلط على الكعبة لأنه هو هذا هو بلا مؤاخذة هو الزبالة هو ابن اليهودية، هذا ما يتطاول علينا. إذا في ناس علماء ما بيقبلوا يردوا عليك، إحنا الشعوب بنرد عليك، لأنه هاي كعبتنا وهاي اللي أشرف منك ومن طيب. كل عائلتك.
0: صحيح.
4: يا شيخ علماء المسلمين، بدل أنتوا يا بتقولوا تبا لإيران، تبا له هذا ابن اليهودية لابن نتنياهو، كلهم هذول حقرة ما يتطاول على ديننا، لأن أنا الدين عندي خط أحمر، والله ما بخاف إلا من الله، لأنه هذا عمره 80 سنة مخرفن، هذا حيوان، هذا هو الزبالة.
0: طيب أخي محمد أنا بشكرك يا حبيبي، ولن نسمح ولن نقبل أن يتطاول أي كذاب أشر على رموزنا الدينية، لا على الكعبة ولا على الرسول ولا على القرآن بل ولا على أي مسلم. أنا بشكرك، ولكن إحنا ما بعرف حتى الآن مش متحققين، مهما كان الأمة لازم يكون لها موقف مع هؤلاء الأشرار الذين لا يحترمون. ونذكر بقول الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولذلك الأمة لازم اليوم تعتصم بالله تعالى، كون يد واحدة وأن تحافظ على رموزها وأن تلفظ مثل هؤلاء الأشرار قولا واحدا. إذا موضوع الكرام امرأة نوح ولوط بدنا نفهمها ضمن سياقها، لما قال الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال العلماء خيانة بالكفر، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأظهر. طيب كان في سؤال حول ما حكم إنشاء شجرة عائلة وتعليقها في المنازل، ما في إشكال في الجمعيات، ما في حرج، بس بشرط أن تكون صحيحة وأن تكون ذات مراجع، ما في إشكال. ولذلك هنا ما يجوز أن ينتسب إنسان إلى غير أبويه، يعني أهم شيء يكون الصدق، وبعد هذا من الأمر الجائز. ما حكم تلوين الشعر للشباب؟ على كل حال يعني الموضات كثيرة هذه الأيام، المهم أن لا يكون هذا شعارا لفجرة لفسقة لأناس، والله طلع لاعب هون وفنان هنا في الغرب وإحنا من قبل. ماذا قال عليه السلام؟ لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل. الأصل يعني عدم ذلك، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول قضايا التعويضات المالية. التعويضات المالية الكرام جائزة، بس بشرط أن تكون لها دعوة صحيحة وبينات صحيحة، وأن لا يكون تزيد ولا كذب ولا يكون شهود زور. وعندها قد تكون قضية عمالية، وقد يكون في قضية تزوير، يعني واحد زور إنسان شيء ثم ثبت تزوير. الآن القاضي إذا حكم لك بالمال حلال يكون إذا كانت البينات والدعوة صحيحة، وتكون حرام إذا البينات حرام. ما في كلام في ذلك. ولذلك يعني بعض الناس ممكن يعمل مؤامرة، كما نشهد أحيانا في المسلسلات في الأفلام، بيعمل لك مؤامرة، ممكن يطعن واحد، يجيب السكين يحط عليها بصمات كذا، مثل هذه النماذج. فإذا كانت الدعوة صحيحة والبينات سليمة وحكم له، فهذا حلال، وإلا كان حراما. ما في كلام، الموضوع لا يقبل المزاح. أما أنا بدي ألتقط من كلام أخي معن حول الهجرة قضية يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. هذا رسول الله، وهذا هو البيان، وهذه الرحمة، وهذا هو الاقتداء. الاقتداء اليوم يكرم يكون عندنا رحمة النبي عليه السلام في التعامل مع الناس، خاصة التعامل مع المخالفين، خاصة التعامل مع أصحاب الذنوب. اليوم بعض الناس يجلدون أصحاب الذنوب ولا يبقون لهم وزنا، لا، ما بنفع. لازم يكون بمنتهى الرحمة والحكمة التعامل مع هؤلاء الناس. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا السحر. طيب، هل هناك فعل؟ طيب، هاي أي مسألة بناش ندخل فيها الآن. في تعديل على سؤال من أمس بيقول محل جوهرات يقسط المجوهرات عن طريقة بطاقة الائتمان من بنك معين بدون فائدة أو غرامات، البنك يحجز على المبلغ ليضمن حقه ويقوم بتسديد محل الصاغة مباشرة. طيب، ما هذا حكينا، هذا أنا هذا الذي ذكرته، قلت هذا هو الصحيح، إنه في النهاية إذا دفعنا المبلغ عن طريق البطاقة الائتمانية دفعنا لصاحب محل الذهب، انتهت المعاملة، صار انت الآن بينك وبين البنك اللي دفع عنك مبلغ، مدام من غير زيادة هو أخذه، جيد، يعني حجزه حتى يضمن انك اتقسط المبلغ، ما في شيء هذا. وانا ذكرت هذا المعنى بشكل واضح ان شاء الله تعالى. كان في سؤال حول شراء يعني منتج ويطلع فيه تلف، هل يمكن التعويض عنه؟ والله انت بالخيار، من اشترى شيئا فيه خلل بالمواصفات أو خلل مصنعي، انت لك الخيار انك ترده وتسترد المبلغ، وإما انك تقبله ولكن يعني يرجع لك جزء من الثمن. وهذه قضية هامة يكرم حتى لا يخدع أحد من الناس، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الساعة.

0: اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: أرما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير. وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات. بالنسبة لهذا الخبر حول التطاول للكعبة، إن كان الخبر صحيحا فهذا دليل على طغيان الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، وهذا جنون، هذا جنون. أما نحن فنبرأ إلى الله منه ومن جنونه ومن لغته الوقحة، لكن على من يتعامل معه، إن كان صحيح أن يتعامل معه يعني بالمصارحة، وما يتعامل معه أبدا ما دام يتطور وزن الدنيا. لكن هذا الخبر بده تحقق. طيب، كان في سؤال حول رجل كبير في السن، يعني قريب من 100 سنة، وممكن الشغال أحيانا من باب المساعدة بتساعدهم في نقله، وممكن تمس اليد يده، إن شاء الله ما فيها، هل ينقض وضوء؟ ما أظنش، رجل كبير في السن، لا أظن، يعني التحرز أفضل، لكن أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول القصر والجمع، إنه إنسان والله عازم على الإقامة 2 أو 3، خلص ما دام أكثر من 4 أيام فهذا يتم الصلاة، لا قصر ولا جمع، أي مسألة. يعني أحيانا إنسان يذهب إلى مكان لا يدري متى تنقضي حاجته، هذا يبقى يقصر ويجمع. أما الآن إذا، وخاصة أيام السفر محدد، زمان كانت الأمور أصعب يا جماعة، الآن صار سهل ما دام إقامة وسياحة وثابت في مكان، فالأصل أنه غير مسافر والله أعلم. طيب، نفس القضايا في شركة، الآن في شركة وما بده يحمل الشريك الثاني أي خسارة. أنا بالنسبة لهذا، هذا التطميع في الشراكة، هذا تطميع في الشراكة، طمعوا إنه أنا بتحمل خسارة كلها والآن بتصير منازعات. الأصل عدم ذلك، الأصل عدم ذلك. هلا لو أن إنسانا كان قادرا، والله صاحب الشركة أو صاحب العمل كان قادرا على من غير إلزام نفسه، أحبه أن يتحمل، بيمشي الحال. لكن إذا أدت إلى منازعات، إحنا بنفعل قواعد الشريعة وبنقول هذا الذي حصل خطأ. طب، كان في سؤال هو حول إنسان ما بيصلي، رجل لا يصلي وتم الطلاق، والآن في فرصة للرجوع، يعني ما بعرف هل هو طلقة بائنة ولا رجعية، لا أدري. المهم، فهل يمكن أن تعود العلاقة مع عدم الصلاة؟ طب ما أنت قبلته في أول مرة. يعني إذا كان هذا الإنسان غير منكر، غير ملحد، لكن تارك للصلاة، هو قطع المرتكب لكبيرة وتارك لفريضة، لكن إعادة الحياة صحيح، لكن هي فرصة الآن أن نضع هذا الشرط، إنه أنا لا أعود إليك إلا أن تصلي، خلي هذا الشرط. فإذا كان راغبا فليؤدي، لعلنا نكسبه. هل الرجعة تصح؟ لكن مع الاشتراط أفضل والله أعلم. طيب، إنسان حلف للأسف اللي كفاء، اللي هي الظهار. الظهار كلام، كلمة، لكن كلمة فيها سخط، وكلمة لا يلقي الإنسان لها بالا، والشريعة تعطي يعني عقوبة صعبة. أن يقول الإنسان عن زوجته أنت كأمي أو كأختي أو كخالتي، أي واحد من المحارم، هذا قطعا ظهار، والظهار فيها عتق رقاب ما لها وجود. فإذا ما وجدها عليه صيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماسى. فإذا كان لا يستطيع حسب عمله وظروفه وصحته، يؤول الأمر إلى إطعام 60 مسكينا قبل أن يتماسى، ضروري. ولذلك يعني هذا الموضوع شوفوا يعني كثير خطير. كلمة تكون هذه العقوبة، نعم، مثل والله العلاقة الشرعية بين الزوجين في نهار رمضان، فيها كذلك يعني الكفارة العظمى كذلك، كلام بدا انتباه. طيب، كان بيتكلم هنا حول قضية الطلاق، انه لو ان انسان انطلق كتابة، يعني ارسل رسالة في حالة غضب، يعني بروح بكتب انت طالق، هل الكتابة تعتد لك؟ الكتابة لها قيمتها كالكلام تماما، الكلام بحاجة الآن إلى إقرار بقصده وعزمه، والكتابة كذلك بدها إقرار بعزمه وقصده. فإذا قال نعم أنا كنت قاصدا الطلاق واعيا لما كتبت، فهو طلاق. ما أحد يستهين بالكلمة، الكلمة هاي يعني الكلمة ملفوظة مكتوبة كل واحد، فإذا أقر بها فهي ملزمة الحقيقة. فموضوع كثير مهم. كان في سؤال حول قضية النفقة، يعني امرأة فقيرة بدهم يساعدوها، لكن من باب إنه والله هاي هدية، لأنها نفسها كبيرة أن تتقبل نفقات وصدقات وزكوات، لا مانع والله، لا مانع أن نغلفها بغلاف من الأدب ونقول هذه هدية، لا مانع إطلاقا، لأنه بصراحة هذا بعض الناس الحقيقة يصعب عليهم ذلك الأخذ، لكن الأمر سهل إن شاء الله ما دام يعني إحنا وضعناها في مكانها بإذن الله تعالى، ولا حرج. إذن واجب بيان الأمة يا كرام اللي اليوم مطلوب منا أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأن ننصح وأن نبذل، قام بهذه المهمة النبي خير قيام، كان يقف على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، باب الأدب والتعليم، ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ويصحح قال لصحابي إنك امرئ فيك جاهلية، ولما أبو سعود البدري ضرب واحد من العبيد قال له اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، إلى غير ذلك. فالنبي قام بهذه المهمة خير قيام، ونحن نتبع ونقتدي، لا يمكن لواحد منا أن يصل إلى مستوى حشا، ولكن يمكن في سبيل أن نقوم يعني بما وجب علينا حتى يبقى في الأمة نبض الخير ونبض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يبقى مجتمعنا سليما. أما لا سمح الله المخالفات تزيد والصمت يزيد فهذا لا يجوز. أعيدكم بالله من ذلك، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم، وبداية بالعناوين. الأردن يرحب باتفاق أمريكي إيراني لإنهاء العمليات العسكرية. رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال فترة كورونا. 7 شهداء و6 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. رحب الأردن اليوم بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، وبيّن أنه خطوة مهمة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق، وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود. وأكدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. والمزيد في هذا الجانب، أرحب بالمحلل السياسي شادي مدنات. سيد مدنات، بعد التحية، الأردن يرحب بالاتفاق، كيف يجب أن يكون الموقف العربي اليوم في سياق الضغط لعدم تكرار الاعتداءات التي طالت الدول العربية خلال هذه الحرب وحفظ السيادة وحسن الجوار وما شابه ذلك؟
1: نعم، يعني في البداية لابد من التأكيد على قضية كل الأحداث، محرك الأحداث في منطقتنا هو المشروع الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة، وجود الكيان الصهيوني، يعني هذا أساس المشكلة في منطقتنا كدول عربية ودول

0: إيران وتركيا، يعني هي دول تاريخ وجغرافيا وحضارة، دول موجودة، يفترض من كل الأطراف البحث عن المواقف والمصالح المشتركة وأن نتقاطع في المصالح المشتركة وفي الخطر اللي يعني بتهدد الجميع. يعني مشروع تفكيك المنطقة وإعادة تشكيلها، مشروع كان بمختلف المسميات، الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير، كلها مشاريع تستهدف يعني إلحاق المنطقة من بدولها بشعوبها بالنظام الرأسمالي العالمي من موقع التبعية، وبالتالي يعني الجميع مصلحته أن هالمنطقة تكون مستقرة. لكن قدرنا وجود هذا الكيان وقدرنا هذه المطامع الاستعمارية، المصلحة الجميع أنه يكون في يعني استقرار في المنطقة، مصلحة الجميع أن يبقى هذا الكيان في حالة ردع ولجم، لأنه انكشاف المنطقة أمامه بسبب سقوط أي قوة مقاومة، بسبب استقرار الأمور إلو إن كان داخل فلسطين يعني بالقضاء على المقاومة أو على مستوى المنطقة، الجميع دول وشعوب وأنظمة حتى وإن كانت يعني حليف الولايات المتحدة تدفع الثمن.
1: نعم. طيب سيد شادي، كيف يتوقع أيضا أن يكون انعكاس هذه الحرب على العلاقات العربية العربية التحالفات في المنطقة أيضا؟
0: يعني أثبتت هذه الحرب أول شيء إن كان يعني الدول اللي تتقرب من إسرائيل أو من أمريكا يعني لن تنأى بنفسها عن العدوان الإسرائيلي أو الضرر المتأتي من العلاقة مع الولايات المتحدة. يعني قطر تعرضت لقصف صهيوني إسرائيلي، يعني برغم كل العلاقات الموجودة بيناتهم ما احترمت سيادة إسرائيل واعتدت على قادة حماس في قطر، ويعني تعلن يعني إسرائيل وقادتها بكل وضوح بكل صراحة بيعلنوا عن أهدافهم وأطماعهم في الأردن ولبنان وسوريا وكل الدول. تبين للدول العربية بأنه أمريكا غير معنية كثير بحمايتهم، غير قادرة أصلا على حمايتهم، يعني هي مجرد توظيف يعني الساحات العربية. نعم. وللأسف أنه وظفت في السابق لاحتلال دولة عربية اللي هي العراق، وبالتالي يعني العرب على العرب أن يبحثوا عن مصالحهم الحقيقية، تنويع الخيارات بالتحالفات إن كان على مستوى الدولي، يعني ليست قدر هذه الولايات المتحدة بأنه يعني حتى الدول الأوروبية الآن بلشوا يعني يشعروا بأنه حلف الأطلسي والولايات المتحدة بلشت تتخلى عن مسؤولياتها وغير قادر على حمايتهم.
1: نعم.
0: لكن احنا كعرب يعني من الثمانينات لمرور بحرب الخليج التسعين لاحتلال العراق دائما يزج بنا بحروب ليست حروبنا يعني، وليس لنا مصلحة فيها. المصلحة انه نكون احنا في علاقة ود مع كل دول الاقليم، الا الدول والله اللي بتتحالف مثلا مع طرف خارجي وبتستهدف دولة عربية.
1: واضح.
0: لكن يعني المصلحة انه يكون لنا لا لا مصلحة لنا كعرب بالعداء مع ايران، انا هذه عندي قناعة فيها 100%.
1: نعم. أشكرك كل الشكر على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل شادي مدانات المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أهمية إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني المجاور لمستشفى الأمير حمزة والخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات واستيعاب أعداد من المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خاصة في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة والمسؤولين فيه، شدد على أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. ووجه رئيس الوزراء بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية. كشفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن رصد مخالفات في بعض منتجات الجميد المتداولة في الأسواق المحلية بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية احتواء عدد من العينات على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير مسموح باستخدامها في منتجات الجميد وفقا للتشريعات الفنية النافذة. وفي كتاب رسمي وجهته المؤسسة إلى رئيس غرفة تجارة الأردن دعت إلى إلى التعميم على مراكز البيع بالتجزئة والمحال التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مطابقة منتجات الجميد المتداولة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس محاولة تسلل لأحد الأشخاص على واجهتها الشمالية بعد اجتيازه الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة. كما أحبطت المنطقة فجر اليوم محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الشمالية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود، فيما تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وإلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,003 شهداء و172,252 مصابا منذ بدء العدوان. وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و6 إصابات. وللمزيد حول آخر التطورات في القطاع معنا مراسل حياة FM من هناك عبد الله الشوربجي. عبد الله، بعد التحية، الحديث عن استمرار لخروقات الاحتلال والحديث بأن الخروقات تجاوزت أعداد كبيرة 3,269 بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، التفاصيل تكرما والتطورات.
2: بالفعل محمد، الخروقات تكاد لا تتوقف وتجاوزت بشكل كبير الأيام الماضية لتوقع وتسجل عدد كبير على إثرها من الشهداء والإصابات. كان آخرهم قبل قليل حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. أدى هذا الاستهداف لخيمة كانت يعمل بها أحد الذين يعملون على الخياطة إلى ارتقاء شهيد، وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة. أيضا أمس حصلت مجزرة قام بها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاستهداف بطائراته المسيرة بالقرب من مستشفى اليمن السعيد بمخيم جبالية شمالي قطاع غزة. أدى هذا الاستهداف لارتقاء 4 شهداء وإصابة 8 وصلوا إلى مستشفيات مدينة غزة. حادثة مروعة وكذلك يعني بشعة حصلت من خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 3 مواطنين محمد أمس من المنطقة الوسطى في قطاع غزة، حيث أقدمت هذه القوة أو القوة من الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال 3 مواطنين كانوا يتفقدون دفئاتهم الزراعية واقتادوهم إلى المنطقة الحمراء التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. من بين هؤلاء المواطنين طفل يبلغ من العمر 4 أعوام قاموا بإعدامه بدم بارد أمام والده، ومن ثم قاموا اليوم بإلقائهم من خلال ميليشياتهم المتعاونة معهم بالقرب من وادي السلقة وسط قطاع غزة ليتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا الوالد، والد الطفل، مصاب بقدمه بعد أن أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على قدمه ليرتقي طفله بإعدام بدم بارد، وكذلك هو مصاب وتم اعتقال الشخص الثالث. لحتى هذه اللحظة هو معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي في جريمة بشعة ونكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي. محمد، بطبيعة الحال محمد، واقع إنساني صعب، إن هناك تقليص كبير للمساعدات، شكاوى من الناس لعدم وصول المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه اللازمة في حياتهم اليومية. محمد،
1: كل الشكر لك عبد الله الشوربجي مراسل حياة FM من غزة. ومن قطاع غزة إلى لبنان، حيث رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بتضمين لبنان في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبرا أن ما ورد فيها يمثل تأكيدا على أهمية استقرار لبنان وأمنه ضمن أي جهود جادة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وقال عون في بيان نشره عبر منصة إكس أنه يثمن ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام للخصوصية اللبنانية وإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى لترسيخ الاستقرار في المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق اليوم ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل، وأشار وفقا لحسابه على تيليجرام إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب. وفي السياق ذاتها، فادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن مضيق هرمز سيكون معفى من الرسوم بشكل دائم بموجب الاتفاق مع إيران. وقال ترامب بحسب الصحيفة أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعب المراس للغاية، معتبرا أنه عليه أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة على حد تعبيره، مضيفا أنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة حسب قوله. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم. في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل، أعلنت الحكومة حزمة واسعة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، حيث يجمع القرار بين الإعفاءات والتسهيلات من جهة والتشديد بعد انتهاء المهلة من جهة أخرى. لكن ماذا يعني القرار فعليا على أرض الواقع؟ وهل سينعكس على البطالة وفرص العمل للأردنيين؟ يأتي القرار في وقت تشير فيه البيانات إلى انخفاض معدل البطالة العام إلى 16.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 16.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر بيانات وزارة العمل وجود نحو 327 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة غير أردنية، كما يتزامن قرار التصويب مع توجه حكومي لرفع نسب تشغيل الأردنيين. لكن السؤال الأبرز، هل سيعيد القرار تشكيل سوق العمل؟ وكيف سيكون أثر هذا القرار؟ وماذا عن تحديات التطبيق؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة FM في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. أهلا ومرحبا بك سيد حمادة.
1: يا هلا، شرفتون.
0: أهلا بكم. ماذا يعني بداية قرار الحكومة بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على أرض الواقع والأثر المتوقع لهذه القرارات؟
1: شكرا لكم. أكيد العملية كما أبدت الوزارة، وزارة العمل والحكومة، بأن هذا هو استكمال لقرارها السابق بوقف استخدام العمالة الوافدة من خارج المملكة باستثناء قطاع المنازل وقطاع مصانع المحيكات الملابس. هذا القرار الهدف منه حسب ما أبدت وزارة العمل هو الحد من المخالفات القائمة حاليا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة الموجودة في الأردن بسبب عدم تجديد تصريح عملها أو عملها بدون تصريح عمل أو بأعمال مختلفة عن الأعمال التي صرح لها بالعمل. هذا بيعني طبعا هناك بعض التصريحات التي تفيد بأن هذا القرار سيساعد أو سيساهم في الحد من البطالة، وأنا يعني لا أتفق مع هذا الأمر، وبدليل أن كل الحملات السابقة مثلا في عام 2020 كان هناك حملة للتصويب واسعة، بالعكس زادت معدلات البطالة لأسباب متعددة. يعني لا يمكن أنه إحنا نجزم ونحسم بأن الأمر هو يتعلق بتشغيل الأعمال الوافدة أم أنه هناك خلل في ذلك. نعم. الأمر بالنتيجة هو محاولة لتصويب الأوضاع، ولكن هذه المحاولة هناك أمامها عديد من التحديات.
0: نعم. ألو. نعم، التحديات، ماذا عن التحديات سيد حمادة؟
1: التحديات من أهمها أن العمالة الوافدة في الأردن تتسم بأنها متنوعة في الجنسيات وأيضا في التخصصات، فبالغالب هي فئة تعمل بحدود دنيا من المهارات وبتخصصات لا يقبل عليها في الغالب العامل الأردني، وبالتالي التوجه العمال الوافدين في هذا الشأن هو توجه نحو الأعمال بشكل خاص، الزراعة، الإنشاءات، بعض الصناعات.
0: نعم.
1: ما يحصل عادة أن أصحاب العمل في الغالب هم الذين يرتكبون مخالفة عدم تجديد تصريح العمل، وبالتالي عندما نطلب من العامل بأن يدفع عن سنوات سابقة حتى لو كان هناك تخفيض 50%، فسيبقى مبلغ 50% عن كل السنوات الماضية سيدفعها العامل، وهذا في الغالب العامل غير قادر لدفع هذا المبلغ، وهذا سيؤدي إلى إحجام عدد لا بأس فيه من العاملين إلى التوجه نحو تصويب الأوضاع، وشفنا هذا الأمر في حالات سابقة. فالسبب الرئيسي سيكون هذا العامل، وهو أن العامل نفسه لا يستطيع دفع المبلغ اللي هو بحدود 50% من الرسوم السنوات الماضية بأثر رجعي، وهذا سيؤدي إلى أن لا يقبل على ذلك، وإلا في الحالات التي يرغب فيها بالمغادرة النهائية. وإحنا بنشوف إحنا قرار تصويب الأوضاع ينص صراحة على أنه العامل الوافد الراغب بالمغادرة نهائيا يعفى من كل شيء، حتى من 50% من رسوم السنوات السابقة، وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار هي الفئة التي ترغب بالمغادرة النهائية، وبالتالي العدد لن يكون كبيرا.
0: نعم. طيب بالمقابل يعني لمن لا يريد المغادرة كما تعلم سيد حمادة، هناك حديث عن الانتقال، والآن هل يكفي فتح الانتقال إلى قطاع تصاريح العمل الحر المحصور وفق مختصين أيضا بقطاع عامل خدمات البناية أو العمارة لاستيعاب أعداد الراغبين في الانتقال دون تشكيل ضغط؟
1: كل هاي الإجراءات ستفيد أكيد، الانتقال من قطاع إلى آخر سيفيد. دائما مرونة الحركة بين العمالة خاصة بين القطاعات، فيما بين القطاعات التي يقبل عليها العمال الوافدين والتي يحجم في الغالب الأردنيين عن العمل فيها، سيكون القرار إيجابي. يعني احنا بنعرف قطاع الزراعة، الإنشاءات، حراسة المنازل اللي هو عامل خدمة البنايات وما يشبه ذلك، هاي كلها يقبل عليها الوافدين أكثر من الأردنيين، وبالتالي لن يكون هناك منافسة أو تأثير واضح على فرص العمل الأردنيين، وبالتالي أنا أرى من الأفضل أن يكون هناك مرونة أكبر بالانتقال بين هذه القطاعات، ومنها مثلا المخابز وأعمال أخرى، لأن هناك حاجة للعمالة فيها. وأي ضغط وتقييد لهذه القطاعات في استخدام العمل الوافد ستضر بهذه القطاعات اقتصاديا، وستمنعها من يعني أداء أعمالها بالشكل الصحيح. وأعتقد أنه الآن الصورة واضحة بسوق العمل. وبهمني بهذه المناسبة أن أشير إلى الأرقام التي تصدر بين فترة وأخرى حول عدد العمال الوافدة الموجودة في الأردن.
0: نعم.
1: تصريحات وزارة العمل بأنه من الحاصلين على تصريح عمل بحدود حوالي 340 ألف شخص أو أقل بقليل، ولكن التصريحات الأخرى التي تشير بأن هناك ما يقرب من 1.5 مليون مثلا أو ما يقرب من ذلك هم مخالفين، أو مجموع العمالة ما بين حاصلين على تصريح عمل المخالفين، هذا فيه شيء من المبالغة. والسبب في ذلك أن طبعا أنا أعتقد أن الرقم أقل من ذلك بكثير، إذا نتحدث عن عمال وليس
0: ما هو الرقم المرجح باعتقادك؟
1: التصريحات أو الأرقام الرسمية لوزارة العمل تفيد بما يلي: تفيد بأن الحاصلين على تصريح عمل هم 340 ألف شخص مثلا، مقابلهم ما يقرب من 49 ألف عامل مخالفين، بمعنى أنهم دخلوا إلى الأردن لغايات العمل ولم يجددوا تصريح عملهم، وبالتالي العدد بحدود 49 ألف مقابل 340 ألف حاصلين على تصريح عمل تقريبا. وهذا الرقم الأقرب للدقة. أما إذا تعاملنا مع فئة الغير الأردنيين الموجودين في الأردن وحسبنا بأنه كل من هو موجود في الأردن في سن العمل يعني عمره 15 سنة فأكثر حسب الأرقام اللي صدرت سواء عن دائرة الإحصاء العامة أو منظمة العمل الدولية واللي بتنشرها الحكومة في بعض الأحيان، هي تتحدث عن من هم في سن العمل وموجودين في الأردن، ولكن هذا الرقم مضلل. السبب في ذلك أولاً أن لما نتحدث عن هذه الفئة سيكون منها الإناث، سيكون منها الشباب اللي قد يكونوا على مقاعد الدراسة، قد يكونوا لا يعملوا لأسباب معينة، سيكون منهم اللاجئين مثلا السوريين، سيكون منهم أبناء قطاع غزة، سيكون منهم أبناء الأردنيات وهكذا، وحمل الجوازات المؤقتة وبالتالي وجنسيات أخرى حضرت إلى الأردن للجوء، وقد لا جزء لا بأس فيه منها لا يعمل ولا يرغب بالعمل أو ظروفه لا تسمح له بالعمل لأسباب متعددة، وبالتالي أن نطلق العنان لهذا الرقم بهذا الشكل أعتقد أنه هذا الأمر ليس في مصلحة تنظيم سوق العمل، وسنبقى ندور في دوامة. لا يمكن لدولة مثل الأردن أن تقول بأننا لدينا 1.5 مليون عمال وافدين، وضبطنا فقط تصريح عمل بمعنى نظمنا فقط 340 ألف. هذا رقم لا يجوز أن يكون، أن يظهر الأردن بهذا الشكل. الحقيقة أن الرقم هو أقل من ذلك بكثير كما ذكرنا، وهي أرقام
0: واضح.
1: رسمية لوزارة العمل تفيد بأنه المخالفين بحدود 49 ألف هم من دخلوا لغايات العمل، أما كل من دخل الأردن نعتبره هو عامل، هذا غير صحيح وغير منطقي.
0: واضح. طيب قلت سيد حمادة بأنه يعني لا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير لهذه الإجراءات والقرارات والإعفاءات وما شابه على نسب البطالة، بالتالي ربما ينظر إلى يعني هذا الجانب بشيء من عدم يعني التفاؤل أو الإحباط. ولو أردنا أن نلخص لماذا لن تخفض نسب البطالة، وأيضا أن نسأل ما الذي كان يجب أن يتخذ من قرارات تساعد في تخفيف نسب البطالة وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة؟
1: شكرا لكم. أنا كنت أتمنى على الحكومة أن لا تربط بين هذه الإجراءات والبطالة لأسباب متعددة، وأن تكتفي بأن تعلن بأن هذه الإجراءات لغايات تنظيم سوق العمل. أكيد تنظيم سوق العمل حكما في يوم من الأيام سيؤثر بفرص العمل، خاصة في القطاعات التي قد يقبل عليها الأردني، ولكن لهذا الأمر شروط. بمعنى عندما نريد أن نحل عامل أردني مكان عامل وافد، يجب أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى إحجام الأردني على العمل في هذا القطاع. والأسباب الرئيسية عادة لإحجام الأردنيين عن العمل في قطاعات محددة من القطاعات التي يقبل عليها العمال الوافدين كالزراعة والمنشآت وحراسة المنازل والأفران والمخابز وما إلى ذلك، هي أسباب تتعلق أولاً ببيئة العمل وظروف العمل الغير جاذبة والافتقاد للحمايات القانونية بشكل خاص، الضمان الاجتماعي، السلام، الصحة المهنية، الرواتب المنخفضة، ظروف العمل الغير مناسبة اللي هي في الغالب هي مخالفة أصلاً للمعايير سواء الدولية والمحلية. وهذا السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى إحجام الأردنيين عن العمل في هذه القطاعات، إضافة طبعاً إلى الافتقاد إلى برامج التدريب المتخصصة التي قد تساعد الأردني على الدخول في بعض القطاعات الأخرى خاصة الصناعية والحرفية. وبالتالي إذا لم نعالج هذه القضايا فستبقى قضية توقيف استخدام العمالة الوافدة والتضييق عليها ليس لها أثر في إحلال الأردنيين إلا بالنذر اليسير، وهذا الأمر لا يمكن التعويل عليه. إذا لم نعالج الأسباب الأخرى اللي ذكرتها أنا قبل قليل ستبقى المشكلة قائمة. يعني بما معناه قد نضغط على قطاع ما ولا نسمح له باستخدام العمالة الوافدة، سيتأثر هذا القطاع اقتصاديا وسيتضرر، والأردني سيبقى في إحجامه عن الدخول في هذا القطاع للأسباب اللي ما زالت قائمة، وهي عدم شمولهم بالقوانين وعدم وجود الحمايات وانخفاض الأجور وما إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أنه الأفضل أن نركز على تنظيم سوق العمل، وهذا أمر واجب على الدولة وحق لها، ولكن موضوع البطالة موضوع آخر له سياساته الأخرى المتخصصة وبرامجه ذات العلاقة بشكل مباشر في كيف نشجع الأردني على العمل في أي قطاع من القطاعات.
0: نعم، في سياق ما تفضلت بالجانب المتعلق بالكلفة، كيف سينعكس القرار أو هذه القرارات على كلفة العمل لدى أصحاب العمل؟
1: الأمر يعتمد على كل قطاع بذاته. يعني إذا قلصنا وضيقنا الأمر، خاصة إذا أخذ موضوع وقف الاستخدام لفترة طويلة، سيكون هناك يعني صعوبة في الحصول على عمالة وافدة من داخل البلد، وبالتالي سترتفع كلفة العمالة، خاصة العمالة اللي بتعمل بالمياومة. وهذا أمر على فكرة مهم جدا أن نتحدث عنه، وأن هو أن القطاعات التي تستخدم عمالة وافدة بكثافة وخاصة الإنشاءات والزراعة تحتاج إلى العامل اليومي والعامل الموسمي الذي لا يستقر ويستمر في العمل لفترات طويلة عند نفس صاحب العمل ويتنقل بين صاحب عمل وآخر. ونظامنا الخاص بتنظيم سوق العمل وتصريح العمل لا يسمح بهذه الآلية، بمعنى على صاحب العمل أن يحصل على عامل بتصريح عمل سنوي ورغم أنه هو غير لا يحتاج له طوال العام. وهذه المعضلة بتؤدي إلى أنه أصحاب العمل يضطرون لاستخدام عمالة مياومة باليوم، وطبعا هي معاملة مخالفة لأن هي لا ترتبط بتصريح عمل سنوي، وهذا يؤدي أولا إلى أنه يكون صاحب العمل معرض للمخالفة وللمساءلة القانونية، وفي نفس الوقت معرض أيضا لارتفاع الكلفة لأن العمال المقاومة سيكونوا أقل عددا الموجودين في السوق وسيفرضوا أجورا أكثر، وبالتالي سيتضرر صاحب العمل من هذه الناحية. أنا أقول بالمجمل بأن عملية التصويب مهمة جدا، دائما أن يجب أن يكون هناك عملية تصويب، ولكن أعتقد أنه الأمر بحاجة لدراسة كل قطاع بذاته حسب حاجته، ووقف الاستقدام المطلق لجميع القطاعات أعتقد أنه من الأفضل أن يكون محدد بكل قطاع بذاته،
0: نعم،
1: ولفترات معينة محددة وليس بالمطلق.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق بأيضا جانب مهم ربما بالنسبة للحكومة وهي الإيرادات، كما تعلم أستاذ حمادة، كيف ستؤثر أو يؤثر تسوية أوضاع العمالة المخالفة على الإيرادات الحكومية؟ كيف ينظر لهذا الجانب من القرارات التي اتخذت؟
1: صحيح، يعني احنا لا ننكر بان عمليه التصويب ستفيد في الايرادات، وسيكون هناك مبالغ جيده من الايرادات، لانه بعض او كثير من العمال واصحاب العمل سيعملوا على تصويب الاوضاع لانتهاز هذه الفرصه اللي فيها اعفاءات لا باس فيها. بس زي ما حكينا احنا في اعداد اخرى، خاصه العمال اللي هم سيضطروا لدفع المبلغ بنفسهم سيكونوا غير قادرين على دفع نصف الرسوم عن السنوات الماضية، وبالتالي بالمجمل سيكون هناك إيرادات للخزينة وستكون بأرقام جيدة كما هو الحال في السنوات الماضية يعني. وأعتقد أنه العملية إذا لو كنا قد نظمنا سوق العمل من حيث الدخول إلى سوق العمل من منافذ الحدودية بالتعاون بين الجهات المعنية سواء وزارة العمل وإدارة الإقامة والحدود وغيرها، لما وصلنا إلى هذا الحال، بما معناه أنه سيكون هناك إمكانية لاستيفاء الرسوم أولا بأول إذا ضبطت العملية بالتعاون بين القطاعات الخاصة بذلك.
0: طيب، في سؤال أخير، ما الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء المهلة وما المتوقع أيضا؟
1: بعد انتهاء المهلة كما أعلنت الحكومة سيكون هناك حملات تفتيشية حتى خلال فترة التصويب، متوقع أن يكون هناك حملات تفتيشية وضبط العمال الوافد المخالفة، وهذا الأمر الوضع الطبيعي، وهي إجراءات أعتقد أنها طبيعية وواجب الدولة والحكومة بشكل خاص وزارة العمل وتفتيش العمل أن يتخذوا الإجراءات بخصوص المخالفين. ولكن هذا الأمر في كل الأحوال رغم السنوات الماضية اللي نفذ فيها مثل هذا النوع من التصويب، لم يكن هناك يعني مثلا على سبيل المثال خلال السنتين الماضيتين تم تسفير حوالي 7000 عامل، إذا تحدثنا هذا رقم لا بأس فيه كأعداد مخالفين، ولكن إذا ترك الأمر للعمال الوافدين وحصلوا على الإعفاءات الكافية وخاصة اللي تحدثنا عنه الموضوع 50% اللي هو سيكون عائق، سيكون هناك تصويب أفضل وأسرع، وسيكون هناك أعداد المخالفين أقل. وزي ما حكينا كمان نعود مرة أخرى إلى الرقم الحقيقي للعمال الوافدين في الأردن، إذا يعني أنا سأكون مرتاح أكثر إذا تعاملنا مع الرقم بأنه 49 ألف مخالف وليس 1,200,000 أو 1.5 مليون، لأنه حقيقة الواقع لا يمكن أن يقبل بأن يكون العقل والمنطق بأن يكون لدينا 1,200,000، رغم أنه الجزء الأكبر منهم قد يكون من أسر الوافدين حتى لو كانوا بالغين، حسبناهم بنسبة 1,200,000 و1.5 مليون بينهم في سن العمل، ولكن حقيقة هم لم يأتوا للعمل، وبالتالي أن نحمل نفسنا عبء أكبر ونلوم أن يعني ذاتنا بأن سوق العمل في فوضى، أعتقد أن الأمر هو أقل من ذلك بكثير، والحجم المشكلة أقل من ذلك بكثير، وتحتاج إلى قليل من التنظيم وسنكون في بأحسن حال.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وزارة الخارجية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال فترة كورونا. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن رصد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عينات جميد متداولة بالأسواق. القوات المسلحة الأردنية تعلن إحباط محاولة تسلل من سوريا وإسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة على الواجهة الشمالية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينياً و 3138 آخرين أصيبوا، إضافة إلى اعتقال 95 شخصاً خلال فترة سريان الاتفاق. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام للوطن حياة مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الدكتور أحمد نوفل، يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: أكرمكم الله. الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بالقرآن نبتدئ حديثنا إن شاء الله. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يكلمنا الله سبحانه عن نصر سيتحقق مستقبلا، وعن نصر قد تحقق بثبات الصف المسلم ومحافظتهم على وحدتهم وصمودهم أمام العقبات والصعوبات والتحديات. وقد تحالف المشاركون العرب والمنافقون في المدينة مع يهود المدينة، فكان ثبات المؤمنين والتزامهم بخطى نبيهم صلى الله عليه وسلم كان هذا في حقهم وبميزان الله ومقياسه سبحانه نصرا فهو نصر، وستنجلي الحقيقة لهذا النصر عما قريب. وإن شاء الله تنطبق هذه السورة على أهلنا في غزة، فصمودهم نصر.
1: نعم.
2: نختصر ولا
1: لا؟ لا لا لسه يدوب.
2: وثباتهم في وجه قوة عظمى هي أمريكا، فهي منخرطة في الحرب بقذائفها وذخيرتها وأسلحتها وثقلها السياسي وضغطها على الدول العربية لتضغط بدورها على غزة. فمعبر رفح مغلق تماما بدعوى أنه إسرائيلي، وما كان يوما إلا مصريا منذ الطفولة، ونحن نعرف أنه رفح مصرية دلوقتي بعد مش مصرية، ما احنا شايفين حاجة خالص. وكيف اعتبرت حركة فتح أن مجرد إعلان قيام دولة فلسطينية، اعتبر هذا بحد ذاته نصرا، يعني مجرد أنه دولة فلسطينية بعدين سموا عرفات وراحت الدولة وراح عرفات الخلاصة. وما كان ثم دولة حقيقية، وإنما كانت وهما وسرابا، وعد ذلك بحد ذاته نصرا، وإن لم يكن دولة حقا فهو مشروع دولة. ثم حوصر عرفات وتبخر حلم الدولة وسمم عرفات ولم يفتح تحقيق. سقط هذا كل هذا لنرى أن الصمود المبهر الذي صمدته غزة وفي جوهره وحقيقته نصر حقيقي.
1: نعم.
2: يعني واحد يقدر يقول نصر وهمي، نصر خيالي، نصر مدعى، نصر مزعوم. لا، نصر ثابت مؤكد موقن، دوش كلام، والعالم كله منبهر من هذا الصمود. ما تقوليش انه يعني صمود فتح واحترامنا للبشر، يعني صمود على ايش؟
1: يعني أنت تتكلم عن ميزان الشرع دكتور، وعن ميزان تمام. الله، وعن ميزان القرآن الكريم تمام. فوفقا للمفاهيم القرآنية الصمود هو الفتح المبين الذي تحدث عنه القرآن الكريم
2: تمام.
1: كما حصل يوم الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن الصحابة الكرام كانوا لا يرون ذلك فتحا، هم بالعكس هم يعني كانوا مستائين.
2: كيف نرى الأشياء؟
1: نعم جميل.
2: كيف نفهم الأشياء؟
1: نعم.
2: كيف نحلل طبيعة الأشياء؟ كيف نصل إلى لباب الأشياء؟ مثل ما تفضلت، يعني هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستغربين أنه يعني إن فتحنا أي فتح.
1: نعم.
2: لكن صاحب اليقين عليه أزكى الصلوات موقن من كلام ربي أنه فتح، وسيأتي فتح فوق فتح.
1: نعم. النصر العزيز اللي هو فتح مكة يعني. نعم.
2: على كل حال سقط كل هذا لنرى أن الصمود المبهر الذي صمدته غزة في جوهره وحقيقته نصر حقيقي، ومن هنا كسبنا احترام العالم وتأييده بالمظاهرات في كل مدن أوروبا وأمريكا وحتى أستراليا وكندا ودول الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل العالم تقريبا، فهذا بحد ذاته نصر والحمد لله. أحببت أن حتى إذا أراد مشوش أن يشوش عليكم لا تستجيبوا، لأنه هذا نصر. نعم يعني الصحابة يا رسول الله أنصره؟
1: نعم.
2: قال إيه وربي.
1: يعني إذن هي المسألة دكتور يعني تحتاج إلى المرجعية، يعني حينما نقول نصر أو نقول هزيمة بناء على أي مرجعية؟ يعني الذي يقول مثلا إنها هزيمة أو إلى آخره، هذا يستند إلى الحسابات المادية البحتة الصرفة التي تتجاهل جوانب أخرى يعني، بينما اللي بيحسبها حسبة أخرى بيقول لك لا يعني إحنا ننطلق من مرجعية قرآنية، من مرجعية ربانية المصدر، وبناء على ذلك يعني إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مثلا. هذا في مقاييس الله سبحانه وتعالى كل شيء يختلف. يعني
2: كلام جميل. الآن صورتنا في العالم جلتها غزة، جعلتها بيضاء ناصعة. نعم. كانت صورتنا قبيحة. إسرائيل تلعب بيكم كرة ليه؟ طيب لما هزمنا في 67 واللي قبلها 56 ومش عارف ايه ولا ايه، شيء مخزي. ثلاث دول يعني في خمس دقائق انتهت الحرب. طب هاي الآن ثلاث سنوات مش خمس دقائق، 5 minutes war كانت الحروب السابقة تحسن من المعركة. احنا عشناها واحنا شباب يعني لسه حزاور مثل ما أقول، يعني لأنه للشباب صغارا عشنا هذه المشاهد بكامل يعني تفاصيلها ورأينا المآسي والمهازل. الخلاصة لكن أن تصمد غزة ثلاث سنوات أمام مش إسرائيل 48 أو 56 أو 67، لا إسرائيل موديل 2025 و26 يعني آخر قوة، ومو يعني زعماء أمريكا الهزيلين. هذا بلدوزر، هذا مندلق على إسرائيل اندلاقا ولا يخطو خطوة إلا مرافقا للنتن. ومع هذا من فضل الله خرجت غزة منتصرة مع كل هذه المعطيات المغايرة للمعطيات السابقة. إذن عشان نفهم كم أبهرت غزة الدنيا جميعا وكان نصرا حقيقيا، أذل بني إسرائيل من فضل الله وداس كبرياهم، مع أنه يعني حجم القوى ما فيش قياسات.
1: نعم صحيح.
2: ولا 1% ما فيش، ومع هذا أذلوا إسرائيل من فضل الله وشوهوا وجه إسرائيل وسودوا وجه إسرائيل من فضل الله تعالى. فإخواننا أرد بس بهالكلمتين نوصل هذا الحقيقة أنه إخوانكم أنجزوا إنجازا باهرا مبهرا كالشمس والله، ورفع اسمنا ورؤوسنا عاليا وكرامتنا أصبحت فوق كل الحسابات، وصار العربي يمشي في العالم كله يعني مرفوع الرأس مرفوع القامة يمشي وهكذا.
1: صحيح.
2: كله بتضحيات أهل غزة جزاهم الله خيرا. باختصار
1: أكرمكم الله دكتورنا. نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعدها الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتورنا. نواصل تفسير الآيات الكريمات من سورة آل عمران 81 وما بعد. لا أذكر إذا تعرضنا لها أو لا،
1: ما في مشكلة،
0: يعني بصراحة نسيت. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لا تعرضنا لها، نعم، من عند 84. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. نعم.
1: بسم الله. قل، يعني هذا أمر لسيد المأمورين صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ثم من بعده لكل مؤمن ولكل مسلم، لكن هو رائدنا، معلمنا، قائدنا، طليعتنا. قل
0: عليه الصلاة والسلام،
1: أول كلمة تقال للرسول، ثم نحن من بعده، نحن من ورائه.
0: نعم.
1: قل ماذا يقول؟ آمنا بالله. يا سلام، إيمان يعني عميق مستقر، مش إيمان مضطرب، إيمان متلجلج، إيمان هزيل، لا، إيمان يملأ الكيان.
0: يا سلام.
1: إيمان يملأ القلوب والأرواح والنفوس والإرادات والعزائم والمجتمع والفرد والأسرة والكل. هذا معنى الإيمان. والإيمان والله أنا الله موجود، شكرا، ما شاء الله، والنبي موجود الحمد لله تعالى. هذا إيمان هزيل، تعوز إيمان يملأ الكيان.
0: جميل.
1: إيمان يملأ النفوس جميعا. مو 10% مؤمنين والباقيين متفرجين. قل آمنا بالله إيمانا يستحوذ على كياننا كله.
0: جميل.
1: آمنا بالله وما أنزل علينا، ليش ما قالوا ما أنزل إلينا؟ أنزل علينا التكليف.
0: جميل.
1: أنزل إلينا رسالة واصلة،
0: وصلت
1: علينا، لكن تحمله أنت مكلف.
0: جميل.
1: أن توصله إلى العالم، الصين والهند والأوروغواي والباراغواي، بدك توصل العالم. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصماط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذا مش شغلي أنا، عيسى أفضل، موسى أفضل، محمد،
0: هذا تفضيلات عند الله سبحانه
1: وتعالى، عليهم الصلاة والسلام جميعا،
0: نؤمن بهم جميعا،
1: هذا لا نخوض فيه، لا نفرق بين أحد. طبعا سيد الرسل محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
1: داش كلام، لكن لا نفرق بين أحد. آدم نبي.
0: جميل.
1: وموسى نبي.
0: نعم.
1: وعيسى نبي، وهكذا.
0: جميل.
1: كلهم في النبوة سواء أنبياء، لكن طبعا
0: مقاماتهم عند الله،
1: مقامات.
0: نعم.
1: مقام نبينا محمد المقام الأعلى، ثم إبراهيم.
0: نعم.
1: ثم من شاء الله أن يكون. لا نفرق بين أحد منهم في أصل النبوة.
0: نعم.
1: لكن لما قلنا محمد أعظم الأنبياء نفرق؟
0: لا.
1: هذه رتبته.
0: نعم.
1: هذا سيد الأنبياء، إمام الأنبياء.
0: جميل.
1: ونحن له مسلمون، نحن الجمهور، يعني.
0: نعم.
1: الأمة. ومن يبتغي.
0: طيب. نعم. نأجلها دقيقة دكتور، أنا في عندي اتصال، نأخذ الاتصال من الأخ خلدون. تفضل أخي خلدون.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انغلبك ترفع صوتك قليلا.
2: طيب دكتور يعطيك العافية.
1: الله
0: عافاكم. الله يرحمك.
2: والله يجزيك كل خير.
1: يلا يحيي.
2: سؤال لو سمحت. هلا في إبليس لعنه الله لما قال ربنا لئن أخرتني إلى يوم القيامة. هلا كيف يعرف إبليس إنه في يوم القيامة؟
0: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، كيف آمن أو علم أنه في يوم حساب قصده؟
2: أيوة كيف آمن أنه في يوم حساب؟
0: جميل جميل، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك دكتور.
0: وليهمك، أهلا وسهلا. سؤال الأخ خلدون عن إبليس. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن إلى آخره. شو عرف أنه في يوم قيامة؟ هل مشكلة إبليس أنه لا يعلم أم أنه علم وأنكر؟
1: لا هو يعلم.
0: جميل.
1: هو يعلم وبحارب الدين والرسل عن وعي وعن بصيرة.
0: نعم.
1: وعن سوء خلق. خلاص هو اعتبر حاله جهنمي، مدام جهنمي كيف.
0: نعم.
1: واحد مدمن مخدرات إلى آخره، يعني خلاص أنا مشلط لكل الأحكام وكل القوانين.
0: نعم.
1: وهذا إبليس يأس من رحمة الله، بدل ما يتوب أنا خلاص يعني أفلت، ما أنا مغلق علي العذاب وخلاص.
0: نعم.
1: فإذا بدي أضل أكبر عدد ممكن. طيب شو بستفيد أنت؟ هلا رجعت بدوش يرجع، وهكذا.
0: جميل. إذا هو ليست مشكلته في العلم، هو يعلم.
1: نعم.
0: لكن نعم. مشكلته نعم. في المكابرة، في التحدي.
1: نعم.
0: اللي
1: نعم. يعني الآن بني إسرائيل مثلا ممكن يستقيموا معنا؟ يستحيل طبعا. مجرم مجنون من يظن أنهم سيسلكون معنا طريق نصف. نصف يعني فيه عدل.
0: نعم، في عدل. نعم،
1: ما في إنصاف، ما مش معقول طبعا. يعني حتى لو قلنا لهم نص بيننا ونص بينكم، مش حيقبلوا. هذه الرب أعطانا إياها، والله ما أعطاكم إياها. لا وربي، لا وربي. الخلاصة، إذا إبليس خرج من رحمة الله، لأنه يعني أعلن الحرب على الدين وعلى الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: لاحتنكن ذريته
0: عن علم.
1: أي نعم.
0: نعم، جميل جدا. نواصل دكتور في الآيات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا،
1: يا سلام،
0: فلن يقبل
1: ومن
0: منه.
1: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تمييز، هذا رب العالمين، مش قانون فرد، قانون دولة، قانون مجتمع، قانون أمة، قانون شعب، قانون جماعة. لا لا لا لا، هذا كلام رب الوجود، رب الكون سبحانه. من يبتغي، من يطلب،
0: نعم،
1: من يدخل في دين غير دين الإسلام، مش مقبول إلا دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني الدولة الآن سنت قانون 2025 26 اللي هو ألغينا قانون 2018. أنا بدي أمشي 2018،
0: ما بينفع،
1: بمشيش.
0: نعم،
1: بخالفك. مثلا ما كانش الحزام ضروري مثلا، فصار الآن حزام ضروري، فتخالف بناء على القانون الجديد. ولله المثل الأعلى. نحاول نقرب الصورة. إذا من يريد دينا غير دين الإسلام لن يقبل منه. دين من إبراهيم وين كتابه؟
0: نعم.
1: دين إسحاق وين كتابه؟ ما في كتاب عمه. لبين إيدين بني إسرائيل كله تلفيق شلفقيشن، كل هذا كتبوه بأيديهم.
0: نعم.
1: فأولى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الرب قال؟ والله ما قال، والله ما قال. لكن هم بينسبوا الكلام على كيفهم، وبألفوا كلام على كيفهم. إذن ومن يبتغي من دين المسيحي، المسيح فوق رأسنا من فوق كرسول، لكن الديانة المسيحية الآن أي كتاب،
0: أي إنجيل.
1: يعني طبعا زرت إيطاليا مرات كثيرة من فضل الله، وكنت أزور كل مرة اللي هي مقر الديانة بتاعتهم، يعني اللي الكاثوليك
0: والبروتستانت
1: المذاهب المختلفة.
0: نعم.
1: فعلى الأقل هناك 400 إنجيل.
0: يا الله،
1: هناك 400 إنجيل على الأقل، إنجيل لغة وإنجيل برنابا وإنجيل مش عارف مين إلى آخره. طب ليه ما هو إنجيل واحد؟ لأن قرآن واحد، ما في قرآن رقم 2 رقم 3، قرآن واحد.
0: نعم.
1: إذا أحد من الناس وزع زور لوحده هذا ما
0: يعني هو يكشف على طول،
1: لا يعتد به.
0: يعني مجرد ما الإمام أخطأ في الصلاة يجد عشرات يردونه. يعني سبحان الله، الكتاب محفوظ.
1: حاولوا فيما سبق ما بتنجحش
0: طبعا، معاملات
1: يستحيل. نعم. هذا معميون.
0: أقاطعك دكتور باتصال بعد إذنك ثم نواصل إن شاء الله. الأخ محمد ذياب، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: السلام على المناضل المجاهد أحمد نوفل.
1: الله يحييك.
3: الله سيدي، بدي أسألك سؤال. يعني من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لا أمة إسلامية حاربت ولا انتصرت زي ما الرسول والصحابة انتصروا وفازوا. والسؤال اللي بطرح نفسه يا شيخنا، إذا صح الحكي، ويمكن شفته بالتواصل الاجتماعي إنه بيحكي عن الكعبة، إذا أنا بدي أقول له إذا ما حداش قابل يرتعك الشعوب بترتعك، أما تصير تحكي الكعبة أسبل أنا كتب أوباما، هذا مش حكي. إحنا قادرين نرتعك، وإحنا قادرين
0: بس
3: بالي بل ما
0: اخذ.
3: انا بحكي مع اذاعه محترمه،
0: بس عفوا انا مش فاهم الحدث. مين اللي قال؟
3: اللي هو الرئيس المخرف الزرم، الرئيس الامريكي، صار يومين على التواصل الاجتماعي. والكل معه خبر انه وصف الكعبه بالبالي تبعون اوباما. احنا بنردعك اذا انت يا ابن اليهودية انت زبالة، احنا هذا كعبتنا وهي قبلتنا. اذا كل الدول العربية والاسلامية والعلماء السلاطين ما ردعوك، احنا بنردعك لانه انت ريحتك طالعة وانت زبالة.
0: الله يكرمك. تمام.
3: رداء المحترم الشريف.
0: اشكرك اشكرك اخي محمد، شكرا على المداخلة، بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب يعني هي مداخلة أكثر منها سؤال، نعلق عليها لاحقا دكتور، نواصل بعد إذنك في التفسير. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة
1: من الخاسرين.
0: من الخاسرين.
1: يعني انت ليش تروح على الطريق اللي يعني ما بوصلش؟ امشي في الطريق اللي بوصلك الهدف. ما الهدف؟ أن تلقى ربك وهو راض عنك. إذا مشيت في طريق لا يرضاه الله ستقابله عاصيا وتقابله مخالفا للسير. يعني كيف واحد يعني ماشي في طريق ممنوع السلوك فيه؟
0: نعم.
1: وانت ماشي في طريق بدك تبتغي الاسلام دينا، هذا مش اجبار ولا اكراه، لا اكراه في الدين.
0: نعم.
1: ما حد مكرهك، لكن انت بقناعاتك، انت بعقلك، انت بقلبك، انت بمشاعرك، اقرا هذا الكتاب وقارن بكتب اخرى، ستجد نفسك مؤمن بهذا الكتاب ضروري. يعني هتلاقي شلفقه في الكلام كله إلا في القرآن العظيم، كلام يخاطب العقل والروح والقلب والنفس.
0: نعم.
1: والماضي والحاضر والمستقبل والآتي والمضي.
0: جميل صحيح.
1: يعني القرآن الكريم، يعني الغربيين عم بيقرأ القرآن بيبكي، لك مالك بتبكي؟ قال أنا مش مالك نفسي، مش أنا اللي غصب عني ببكي. يا الله.
0: نعم.
1: إخواني أبهر العالم هذا القرآن، وصاروا تعلموا عشان يفهم بلغة القرآن نفسه، صاروا تعلموا عربي فيقرأ القرآن ويبكي. احنا الان بطلنا نبكي للاسف. يعني قال كنا كذلك من قبل حتى قست قلوبنا، لا اله الا الله. فهذول سجين طازع عن الاسلام، فمشاعرهم حساسه ومرهفه، فبيقرا القران بيبكي. يا الله نبكي علينا.
0: نحن بحاجه دكتور الى احياء ثقافه قراءه التدبر.
1: صحيح.
0: حتى يعني نقف على المعاني ونتاثر ونؤثر.
1: صحيح.
0: لانه الان هو الشائع القراءه، انا بسميها القراءه النفعيه، اللي بده يكسب الانسان من خلالها اجور وحسنات وختمات، لكنها قراءه سريعه تمر على الايات دون ان يدرك الانسان ما يقرا. ولذلك يعني نحن بحاجه الى احياء ثقافه التدبر.
1: صحيح.
0: حقيقه.
1: صحيح. افلا يتدبرون القران.
0: نعم.
1: بمعنى ان تصل الى آخر طاقة النص.
0: نعم.
1: يتدبرون انت ماشي مع النص
0: للآخر. يا سلام.
1: آخر طاقة النص من المعاني، من الإعجاز، من البلاغة، من البيان، من النسق، من من من إلى آخره. يعني بفضل الله بمشي كده بطلع فيها 20 ملحظ من فضل الله، يعني لأنه النص غني جدا، بس انت فاعل عقلك لغة وذوقا وبيانا وبلاغة إلى آخره، ونسقا هتجد في القرآن ما يدهش، بس فعل عقلك.
0: نعم.
1: من فضل الله تعالى، وذوقك واللغة العربية تضلع منها تذوق حلاوة النص.
0: نعم.
1: بارك الله بكم إخواننا. إذن من أراد أن يكون فائزا ناجيا يوم القيامة هذا هو الطريق.
0: جميل.
1: غيره من الطرق ما وصلش. يعني أنت ماشي باتجاه إربد، وين يا عمو؟ قال والله بدي على العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: العقبة الجنوب،
1: العقبة الجنوب
0: أقصى الشمال.
1: أنت ماشي بالعكس يا أبوي.
0: نعم.
1: الاتجاه المعاكس.
0: نعم.
1: على كل حال.
0: جميل.
1: كيف يهدي الله قوما ولا نوقف؟
0: منوقف ناخذ بعد إذنك اتصال الأخ أبو أسامة، وبعدين بنشوف كيف الوقت. تفضل يا أبا أسامة.
4: أسعد الله مساءكم، السلام عليكم.
0: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: دكتور بشار كيف حالك؟
0: الله يكرمك حبيبنا يا أبو أسامة.
4: سيدي الدكتور أحمد نوبل، الله يطول بعمرك.
1: الله يحييك
0: أخ أبو أسامة. أنت سايق ولا واقف حاليا؟
4: والله من حبك في الله ما ظل حدا يحكي عن غزة غيرك إن شاء الله.
1: يا
4: بتصلي من أقصى أنت والسامعين.
1: يا رب.
0: آمين.
1: يا
0: آمين.
1: يا رب.
4: الله يجود بخاطرك. الله يعني الله. أنا عارف بركان في قلبك والله عار من نبرة صوتك.
1: والله
0: الله يكرمك.
1: والله إنك صادق، والله إن قلوبنا تحترق يشهد الله. خلاص.
4: آخ من جهد البلا. والله يا دكتور سؤالي قبل غزة بقى أي إشي يسعدنا، هسا أقسم بالله العظيم لا مال ولا لقمة ولا شمة هواء ولا قعدة ولا إشي بيسعدنا في الحياة. هل معقول حياتنا الآية طبقت علينا حياتنا ضنك.
0: جميل. هذا أول سؤال. في سؤال ثاني أخي أبو أسامة؟
4: والله إني بحبك في الله وعندي كلام كثير.
0: أكرمك الله.
4: السلام عليكم.
0: أكرمك الله. أكرمك الله أبو أسامة. الله يجزيك الخير وبارك فيك. إذا سؤال الأخ أبو أسامة بقول الآن بعد أحداث غزة بقول لم نعد نهنأ بشيء. هل هذا؟
1: لا.
0: يعني هو بقول شعور.
1: لا إخواني. نعم. بالعكس. ناخذ البعد الايجابي.
0: ايجابي جميل.
1: انه غزه تخرج منتصره فاحنا فرحون مش منكسرين فننكمش. يعني 67 نحط
0: طرف. هو بيتكلم دكتور عن الجانب الانساني. هدمت البيوت، فقدت الاطراف، الناس يتمت الاطفال.
1: كشف هناك ثكالة. اسرائيل دعسنا على راس اتخن شنب في اسرائيل من فضل الله اللي هو البلدوزر. انا بلدوزر اسرائيل، انا ابو اسرائيل، انا اللي انت نيلت نيلك. أذلتك غزة غصبا عن خشمك وجعلتك قد الهسهسة قد البعوضة. من أنت؟ انكشفت لي لشعبك أنك nothing، لا شيء. فقزمته غزة من فضله كلام البلدوزر. أنا وترامب سيان، جعلتك أنت وترامب غزة أقسام.
0: إذن يعني يحاول الإنسان أن يوازن ما بين التفاعل العاطفي مع الأحداث والتفاعل الإيجابي أو النظرة الإيجابية من الزاوية الأخرى.
1: حرب لابد من خسائر.
0: نعم.
1: يعني على 67 خسرنا ولا لا؟
0: طبعا
1: قدمنا خسائر. نعم، دمرت دبابات وطائرات وقتل جنود بالمئات. وماذا أنجزنا؟ nothing، لا شيء. الآن بنوقع منا شهداء وتدمير وندوز على عدونا، بينما هناك نخسر ونفقد أوطان ولا نتقدم خطوة.
0: نعم.
1: شتان بين مشرق ومغرب.
0: جميل.
1: شتان بين ماض وحاضر. يعني احنا ليش نقيس على بعض؟ لا والله ما في قياس، والحمد لله رب العالمين. إخواننا البعد السلبي أن نرى غزة منكمشة، أن نرى غزة
0: مدمرة إلى آخر.
1: لا، البناء نسكن بخيمة، شو المشكلة؟ ما فيش مشكلة، لكن نرفع رؤوسنا فوق السحاب.
0: البعض بيقول لك كيف ما فيش مشكله، انتم تحت المكيفات وانتم هذا بتحكوا هالكلام.
1: لا احنا مواطنين اقل من العاديين.
0: نعم. لكن حتى الناس غير العاديين اللي خارج غزه لا يعيشون معاناه غزه، فالبعض بجوز يفكر انه احنا يعني نستخف بمعاناتهم او نخفف. لا لا لا. من معاناتهم. واظن هذا يعني منطلق الاخ ابو اسامه في الكلام.
1: هذه المعاناه ما عشناها. صحيح. انا طفل طالع من وطني عمري سنه، عمري سنة طالع من بلدي، فقضيت الطفولة كلها في الخيام، طير الخوم من فيقي، الخيمة من فوقي. أبكي لما يجي الوالد ولا الوالدة بيكون راح اشتري أنا بندورة ولا مش عارف إيه، فأكون تجمدت من البرد والريح والخامة طاب هدمت على راسي. الخلاصة.
0: سبحان الله. إذا أنت مررت بهذه المعاناة، لذلك يعني حتى لا يزايد أحد يعني. أو
1: الحمد لله ذوقنا الأمرين والله يا
0: أبويا. أنا بدي أختم باتصال الأخ خالد وبعدين نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. الأخ خالد، خالد مسلماني، تفضل.
5: السلام عليكم. مستوى.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيفك أنت والعلامة أحمد نوفل؟
0: الله يكرمك.
5: عالمنا الجليل.
1: يلا يا حبيبي، طالب علم والله يا أبويا.
0: الله يتواضع منك.
1: والله لا أزيد عن طالب علم.
5: والله يعني احنا المسلمين دائما طلاب علم مهما وصلت فينا الحياه.
1: انا بعطي نفسي توجيهي.
5: الله يرضى عليك ويطول بعمرك ان شاء الله.
1: الله يحييك
5: دكتورنا. هلا في عندي كم من سؤال.
0: تفضل.
5: هل استبدلنا الله بالدول الغربيه اللي عماله قاعده تستخف بالاسلام وقاعده بتطلع مظاهرات ضد نتنياهو وامريكا وضد الحرب على غزه؟
0: تمام.
1: سؤال جميل.
0: هذا سؤال أول سؤال.
1: سؤال جميل والله.
0: السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني. اللهم صل على محمد
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: كأنك نسيت.
5: والله ربي.
0: طب الثالث.
1: إذن نكتفي
5: بالسؤال هذا وإن شاء الله المطل جاي.
0: ماشي الحال، تسمع الإجابة إن شاء الله بس بعد الفاصل. تحملنا الله يكرمك ويجزيك خير أخي خالد. بعد أنك دكتور نأخذ فاصلا مرحب. ثم نواصل بعده، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

أرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
3: حياك دائما.
2: يعني هذا القسم الأخير لأسئلة المتصلين والمتابعين عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد مسلماني اللي كان قبل الفاصل لما قال هل استبدلنا؟ هل الشعوب الغربية التي خرجت في مظاهرات يعني هي البديل عن العالم الإسلامي الصامت؟
3: ولن نستبدل بإذن الله تعالى.
2: نعم.
3: إذا فينا يعني نسبة من السلبيين ولا غيره، هذا مش محسوب على الأمة.
2: نعم.
3: هذا خارج عن الأمة وخارج على الأمة. هؤلاء يعني رصيد إضافي لرصيدنا احنا، احنا الأصل من فضل الله، احنا اللي حنفهمهم، احنا حنشرح لهم، مش محسوب سادتنا، لا احنا اللي حنفهمهم.
2: جميل.
3: ونظل نحن من يعلمهم، هكذا تفهم، هكذا to understand، وهكذا ينبغي أن يكون إلى آخره. فنظل نحن نعلمهم حتى يصيروا مثلنا وأحسن إن شاء الله تعالى.
2: نعم.
3: وإحنا نسعد أن يكونوا أحسن.
2: دكتور، يعني هذا السؤال الاستبدال خلال الحرب على غزة يعني طرح علينا هنا كثيرا دكتور، وهذا يدل على أنه في نوع من
3: السلبية،
2: اليأس خلنا نقول عند من يسأل هذا السؤال،
3: وانهيار النفسي،
2: في حال أنه إحنا يعني مش نافعين، إحنا استبدلنا.
3: لا لا لا لا, لا, لا.
2: نعم.
3: يعني غزة من طلعت؟
2: نعم.
3: من هالشعب؟ يعني لو تتاح الفرصة للشعوب العربية كلها، مش أقل من غزة.
2: نعم.
3: مين قال أنه غزة فقط في العالم الإسلامي؟ مين قال؟
2: جميل جميل.
3: لا يا أبويا.
2: جميل.
3: إحنا في الأردن مش أقل.
2: جميل.
3: ولا سوريا مش أقل. ولا العراق مش أقل. ولا مش عايز نكمل يعني. إذن بس أعطي الفرصة.
2: جميل.
3: وشوف النتائج.
2: جميل جميل.
3: ده إخواني حكاية الاستبدال اشطبها من عقلك.
2: نعم.
3: إذا كنا على حافة أن نستبدل ارجع. واثبت على الطريق وتضلع من قرآنك. انتهى الاستبدال.
2: نعم جميل.
3: بس
2: جميل.
3: يعني مش انت ربنا خلاص حكم علينا لا يا عمي، هذه السلبية قاتلة
2: لأنها لا تفضي إلى عمل، بالعكس هي تفضي إلى القعود بالمناسبة. هذا يعني خلاص احنا مستبدلين بدناش نعمل
3: يعني
2: شيء،
3: صار الإنسان يعني نازع الثقة من نفسه.
2: نعم نعم.
3: بنفسه.
2: نعم.
3: يعني انت حفرت يعني لنفسك حفرة. لا، دائما أنا سأكون جندياً للإسلام.
2: جميل.
3: أنا سأكون داعية لهذا الدين.
2: جميل. جميل.
3: يعني كيف خلنا بتوع التبليغ الله يجزيهم خير بيطوفوها من شرق لغرب من شمال للجنوب يبلغون دعوة الله.
2: نعم.
3: ليش ما قال أنا أستبدل وأقعد في داري؟
2: جميل جميل.
3: مثلا هذا نموذج.
2: جميل جميل. في معي الأخ أبو صهيب عبر الاتصال، تفضل أخي أبو صهيب.
4: يعطيك العافية.
2: عافاك الله يا مرحبا.
4: بدي أسأل فضيلة الشيخ بس.
2: تفضل.
4: ما بديش يزعل مني يعني من السؤال بس.
2: لا اسأل.
4: حول نفس الموضوع، يعني في موضوع خلينا نحكي الجهاد في شكل عام.
2: نعم.
4: الآية القرآنية الآن خفف عليكم وجد
2: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا.
4: هل هذه قاعدة في القتال مع المشركين؟ يعني يعني الآن خفف عليكم وخفف عليهم بإيش؟ يعني هل إذا كان هذا مش موجود احنا ما نحارب، او خلينا نحكي معذورين؟ يعني ما بدي انقاس على شيء انا يعني في مغزى من السؤال، لكن بدي توجيه من يعني آية قرآنية وثابتة انه يعني
2: ما هو بدك تربطها بالآية اللي قبلها. اخي ابو صهيب،
4: كان واحد لعشرة، يعني ان كان 100 يغلبون 1000.
2: أيوة.
4: بعدين 100 يغلبون 200، يعني هذا معيار للثبات في المعركة. الان يعني أنا خلينا نحكي بدنا نواجه العدو، إذا ما كنا في هذا ضمن هذه النسبة، هل إحنا معذورين في عدم المواجهة؟ أو خلينا نحكي يعني بجزء يعني وصل السؤال.
2: أنا
4: يعني
2: فهمت السؤال. نعم نعم. ولا يهمك يا أبو صهيب.
4: شكرا.
2: الله يكرمك. دكتور يسأل عن الآية الكريمة.
3: نعم.
2: الآن خفف الله عنكم. نعم. وعلم أن فيكم ضعفا. هل نستطيع أنه نأخذها قاعدة عامة، بمعنى كانت النسبة 1:10 صارت 1:2، هل إحنا إذا لم تتحقق هذه النسبة في مواجهاتنا الحالية يسقط عنا الجهاد ونصبح
3: لا
2: معذورين؟
3: لا لا لا،
2: إذن الآية ليست قاعدة عامة وإنما مثلا محصورة.
3: كيف نطبقها الآية؟
2: جميل، أيوة هذا سؤاله.
3: يعني كيف نطبقها؟ 20 صابرون يغلبوا 200.
2: نعم.
3: مش بالضرورة أن أنا أصمد ل10,000 ولا ل5,000 وعلى 5 جنود مثلا.
2: نعم.
3: لكن قد أكون حوصرت بقاتل حتى الموت مثلا يعني.
2: نعم.
3: وذلك في أبواب كثيرة، لكن نطبق ما كان على الصحابة رضي الله عنهم بظروفهم بأسلحتهم بالعتاد الموجود مختلف عن الآن.
2: نعم.
3: ممكن احنا نصمد 5 ل100 مقاتل إسرائيلي مثلا. طيران ودبابات، واحنا ما عندناش لا طيران ولا دبابات.
2: نعم.
3: فنقول لا احنا سقط عنا الجهاد. لا يا ابويا،
2: الآية الأخرى دكتور اللي ممكن ترد على ذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم.
3: نعم. نعم. وبالتالي يعني كيف نطبق القرآن على الواقع في الأرقام والأعداد والآخره؟
2: نعم.
3: بدها دراسة معمقة مش مستعجلة.
2: نعم.
3: حسب نوع السلاح، حسب نوع التدريب على السلاح، يعني جندينا والسلاح من فضل الله متفوق.
2: نعم.
3: لكن قد يسبقون في
2: هو دكتور عندهم. أحيانا احنا نقع في الإسقاط حينما يعني نسقط النص على الواقع، ربما الأصل أن نسقط الحادثة بعمومها على الواقع حتى نفهم، أما أحيانا البعض يسقط الحادثة النص القرآني
3: مجزء.
2: أو الحادثة التاريخية في سيرة
3: مجزأ
2: أو بالحرف بالدنيا، مثلا بعد صلح الحديبية بسنتين صار الفتح، معناته إذا صار في اتفاق لازم بعد بسنتين يصير الفتح. يعني
3: قد نعد 5 سنوات.
2: نعم.
3: 7 سنوات حتى نصل إلى مستوى العدو وأحسن منه.
2: نعم.
3: مش ضروري نكون عندنا نفس القوة نفس السلاح.
2: إذن هي نأخذ المبدأ العام مع دراسة الظروف الموضوعية والحالية التي يمر بها الناس حتى.
3: تمام.
2: أما يعني إسقاط المبدأ العام هو الأسلم في ذلك، مش التفاصيل
3: والمختصين يتكلموا.
2: نعم. نعم. جميل.
3: من
2: جميل.
3: أصحاب الدراسات والعقول والخبرات.
2: جميل.
3: وابن الميدان، يعني مش واحد ما عندوش فكرة عن السلاح وتطورات السلاح ونوعية السلاح.
2: نعم.
3: هذا مصدر روسي، هذا مصدر أمريكي، هذا مصدر ألماني، هذا مصدر إلى آخره. يكون محيطا بكل شيء، مش كل واحد يتكلم بما لا خبرة له به.
2: جميل.
3: يعني مش معنى كلامي أنه نحن برضو نخرس، لا، بدنا نبدي رأينا.
2: نعم.
3: صلحونا إذا غلطنا.
2: نسأل
3: إنكم لا تعلمون.
2: بالضبطين. الأخ محمود أبو رجب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالان من سورة مريم وسؤالان من سورة التوبة.
3: صاروا 4.
2: يعني 4 أسئلة. يقول سيدنا زكريا عليه السلام يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وعندما استجاب له الله قال أنى يكون لي غلام، كيف لنبي يدعو الله ثم يتعجب من الإجابة؟
3: لا مش بتعجب.
2: نعم.
3: يعني كيف يا ربي، ما الأسباب التي أخذ بها؟ ما الأسباب؟
2: إذن هو استفهام حقيقي هنا.
3: بس أيوة.
2: نعم. جميل.
3: مش إنه يعني طلب ولد وبعدين استغرب. لا.
2: طب ألا يمكن
3: كيف يا ربي؟
2: ألا يمكن أن يكون ذلك يعني يدل على الطبيعة البشرية؟
3: بالضبط.
2: ممكن يعني ممكن يكون استغرب.
3: ما الأسباب؟
2: نعم.
3: يا ربي هل هناك نوع من الدواء مثلا، هناك أسباب معينة مؤاخذ بها؟ بس فربنا قالوا بدهش أسباب يعني.
2: الآية آياتك ألا تكلم الناس إلى آخره. جميل. سؤال الثاني، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي كتاب يقصد؟
3: كتاب زمان ذلك العصر.
2: نعم.
3: اللي هو مش موجود الآن.
2: نعم. ومش معروف شو اسمه
3: الآن. محرف ومغير والله أعلم.
2: نعم. السؤال الثالث، إلا تنصره بسورة التوبة، إلا تنصره فقد نصره الله، بعدين وصولا إلى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من الذي يقول للآخر؟
3: يعني النبي يقول للصديق أو الصديق يقول للنبي، يعني المتبادل.
2: يعني أيهما أرجح دكتور؟
3: آه.
2: يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يصبر أبا بكر أم أن أبا بكر يصبر النبي؟ يعني أيهما يعني أرجح؟
3: حسب السؤال للاستفهام بيكون الصديق، وإذا كان راجع
2: هو لا تحزن، بيقولوا لا تحزن إن الله معنا،
3: هذا كلام النبي.
2: جميل. جميل جميل.
3: بحسب نوع الكلام.
2: نعم.
3: نوع.
2: نعم.
3: السؤال.
2: السؤال الأخير، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
3: وكلمة الله هي العليا.
2: وكلمة الله هي العليا، لماذا كانت كلمة الذين كفروا ذكرت قبل كلمة الله؟
3: لأن القضاء على المشرك المجرم هذا ثم نبين ما عندنا.
2: نعم.
3: يعني منطق
2: الانتهاء من هذه الكلمة لإحلال الكلمة الدائمة. طيب
3: والباقي هذا الدين.
2: جميل. الأخ محمد يوسف بيقول السلام عليكم يا محترمين، في سورة النجم أزفت الآزفة.
3: وعليك السلام يا محترم.
2: ليس لها من دون الله كاشفة، ما هو تفسير هذه الآيات بشكل عاجل وشكرا لجهودكم.
3: أزفت الآزفة يعني اقترب الأجل المحتوم
2: الساعة
3: المقدر أي لما عند الله عز وجل. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني هذه الشدة ستقع على الناس، ما بيرفعها إلا الله عز وجل، ما في غيره.
2: نعم.
3: ولذلك جميل. خلي عند هذا الوقت، خلي بينك وبين ربك صلة حتى ترحم، حتى تكون في غير رحمة الله تعالى.
2: جميل.
3: مو تكون مكشوفا عن الرحمة، أعوذ بالله.
2: طيب أنا بقي لدي مجموعة من الأسئلة، لكن أرجو من الإخوة أن يكرروها علينا في الحلقة القادمة، حلقة يوم الأربعاء، لأنه انتهى الوقت. نسأل الله أن يتقبل منه منكم إن شاء الله.
3: حياكم
2: وبارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفا اليوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وزارة الخارجية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بالاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال فترة كورونا. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن رصد مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في عينات جميد متداولة بالأسواق. القوات المسلحة الأردنية تعلن إحباط محاولة تسلل من سوريا وإسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة على الواجهة الشمالية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يعلن أن خروقات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 992 فلسطينياً و3138 آخرين أصيبوا، إضافة إلى اعتقال 95 شخصاً خلال فترة سريان الاتفاق. انتهى الموجز، في أمان الله.

أبرز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب فبالصلاة عليه القلب يطيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطر أفواهنا وأفواهكم بالصلاة على رسول الله. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا كل من يتابع حياة الرابع عصر الموعد جديد ترويحة جديدة. إن شاء الله يا رب تحمل في طياتها الخير البركة السعادة دائما وأبدا. لنا ولكم أجمل وأعطر التحيات.

أجمل وأروع التحيات لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة اللي فعلا إلهم معز ومكانة بالقلب. اسمحوا لي على هو مباشرة أتقدم بي يعني هيك أعطر التحيات لصديقي الحبيب الأستاذ الغالي عبد الله خنفر، بقوله أسعد الله أوقاتك، ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك ويبارك لك في رزقك ومالك وعيالك، قول آمين. اللهم آمين يا رب العالمين، أنت كل السامعين ربي يحفظك ويرعاك.

0: يا جماعة أكيد دعواتنا بالخير لمنتخبنا منتخب النشامة، واليوم الكل عم بلبس الكلر كلر منتخب النشامة، وندعو الله أنه ربنا يا رب لا يضيع لهم تعب. شباب من الأبطال اللي فعلا كانوا يحلموا في يوم من الأيام يكونوا في هذه الرحلة العالمية لكأس العالم، واليوم الحلم أصبح حقيقة، وشباب من الأبطال اليوم عم بيعيشوا هذا الحلم، وهذا اللي شيء فعلا اللي كلنا نتخيله. كأس العالم والأربعاء، الأردن، النشامة على موعد مع رحلة مع كأس العالم، يا رب لا يضيع لهم تعب يا رب، قولوا آمين، وإن شاء الله دعواتنا لإلهم. اللهم آمين. هاي الدكتور فريد بيأمن، اللهم آمين آمين.
1: خصم مين الخوف يموت لما يوقف قباله،
2: بيبطل يعرف شو تضرب يمين وبشمال.
0: لا لازم ما بحكي نزل شو نبغى. على هذا على هذا. يلا يا جماعة أكيد إحنا وياكم دائما وأبدا ندعو الله أن ربنا يوفق منتخبنا منتخب النشامة، ويعني الأنظار أو أنظار الجماهير العربية والأردنية تحديدا ترقب الملعب الذي سيجمع منتخبنا منتخب النشامة في بطولة كأس العالم، وهذا الظهور الأول لنا في نهائيات كأس العالم، والمواجهة ستكون مع النمسا في سان فرانسيسكو تحديدا، والصور انتشرت لمنتخبنا وهم يتجهوا إلى هناك في ضمن منافسات المجموعة العاشرة من هذا الدور، دور المجموعات. يعني قديش مبارح؟ 5-1 5 قديش؟ لا لا لا لا لا، الله يهدي بالهم الله يهدي بالهم. احنا نقول إن شاء الله يعني تحياتنا لمنتخبنا منتخب النشامة، وبإذن الله يعني الفريق المبدع اللي كلياتنا بنترقبه إن شاء الله راح يكون أداؤه إن شاء الله مميز. كما تابعنا منتخب المغرب اللي عادل البرازيل، وتابعنا قطر اللي عادلت سويسرا، وأكيد إن شاء الله الخير قادم لجميع المنتخبات العربية، كذلك إخواننا وأحبائنا الأشقاء العراقيين اللي بإذن الله يعني بنقول لهم كل التمنيات بالتوفيق والسداد. تونس لهم منا كل الدعوات بالخير، عادي مش مشكلة، أي حد ممكن يتعثر، لكن القادم بإذن الله فيه الخير والتوفيق والسداد لجميع منتخباتنا العربية اللي إن شاء الله تكون على قدر المسؤول. الجزائر أيضا ما بنساهم، أبناء مجموعتنا ولاد مجموعتنا، الله يهدي بالهم جميعا، وكل التوفيق لجميع المنتخبات.

مساء الخير لأم حسام ولميمس السعادة والبركات، لأم محمد ومساء النور والسرور لجمال أبو حواس وأم سليم، مساء السعادة لوداد وأيضا مساء الفل والياسمين لجهاد، أيضا رانيا ما بننسى نمسي عليها رانيا منصور، كذلك مساء السعادة ولها تحية بتقول الآن لنسرين ولجميع من يتابعنا في ترويحة اليوم. حنتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة، بعدها نواصل في ترويحة اليوم، فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويح اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من يتابع حياة، وأسعد الله أوقاتكم دائما، نسعد بصحبتكم. من فريق البرنامج اليوم معنا أنا سعر بن خلف المكسر، يعطيك ألف عافية يزيد. إن شاء الله النية أنه موجود يزيد، الله يعطيك ألف عافية أستاذ يزيد، بستنى يحكي. الله يسعدك، أقول الله يعافيك بداني حكاها حرام. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

يعني أنا دعيت لكل المنتخبات العربية موضوع الكأس العالم ونسيتوني مصر. الله يسامحكم يا شباب. مصر مصر أم الدنيا أكيد. يعني مواجهة مصر مع بلجيكا المرتقبة اليوم الساعة 10 مساء, وبإذن الله يعني يكونوا أحبانا أبطال النيل إن شاء الله على قدها. أنا ما بحب أسميهم الفراعنة, بحب أسميهم أبطال النيل إن شاء الله هم قدها بإذن الله. ويعني كل التوفيق لمصر التي ستواجه بلجيكا 10 مساء لهذا اليوم.

إذا كنت تسمعني بحب أحكي لك قبل نهاية الشهر، يعني إحنا شهر 6 اليوم 15/6، يعني ضل أسبوعين. إذا أنت عليك مثقفات بحب أقول لك ادفعها عشان تكسب إعفاءات وخصومات على المثقفات. هذا الكلام دعوة، أنتوا حرين بالأخير، أنتوا يعني مش دافع شيء ولا جايني إشي، لكن والله بحكي لكل شخص عليه مثقفات قبل نهاية هذا الشهر سدد حتى تحصل على خصومات، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون تشجيعية فيما يتعلق بضريبة الأبنية والمثقفات. سامعيني؟ ألا هل بلغت؟

ناس بيقول الموضوع مغري. مغري. بحب أقول لك نعم، قد تصل أو فعليا تتزامن هذه الإعفاءات مع منح إعفاء كامل بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف لجميع السنوات السابقة. أحكي على الغرامات تمام، وضريبة المعارف زي ما حكينا بما فيها غرامة 2025. فأي حد عليه غرامات خلال السنوات الماضية كلها الإعفاء قد يصل إلى 100%. وطبعا بتضمن القرار منح المكلفين خصما بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال السداد قبل 30/6. تفاصيل أكثر ادخلوا على الموقع، عبوا بياناتكم وشوفوا فعلا فرصة اللي معاه. الله يبارك فيك.

أبدا، لا في خربان ولا مو خربان، الأمور تمام. وأحكي لكم أحلى تمام لما بنشوف مدرب في الملعب بصرخ، صح؟ طب في مدرب بنط، طب في مدرب بزعل وبيحرض وبروح يقعد على الكراسي، لكن المرة هاي مدرب اليابان قرر يعمل تكتيك جديد. يا ترى شو هالتكتيك؟ شوف لي هالصورة أمامك على شاشة التلفزيون حياة، وشوف لي لقطة المدرب الياباني هاجيمي مورياسو اللي استعان بسبورة، مسك لوح وقال للاعبين والكم شايفين بدنا هاي الخطة هيك. طبعا 1-3-45 كتب ورسم شغلات معينة إلها علاقة بأرض الملعب، وفعلا فعلا قالوا إنه الرسالة وصلت. كيف وصلت؟ نجح الفريق الياباني بإحراز هدف التعادل والحصول أو انتزاع نقطة الهدف اللي هو الهدف، جابوا نقطة في الدقيقة 90 أمام هولندا. وطبعا هذا الكلام إن دل بدل إنه المدرب فعلا استعان بالسبورة ولعبها صح. اكتبوا لي بالتعليقات هل فعلا هاي الأشياء ممكن تجيب نتيجة؟ اليوم جمال سلام ممكن يستخدم تابات مثلا أو يمسك شاشة 50 بوصة، ما بنعرف. بالأخير قد تكون هناك طريقة أخرى يستخدمها جمال سلامي حتى يوصل رسالته للاعبين، لكن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا رب.

0: الإشارة.
1: خبرية غريبة عجيبة. احنا كلياتنا بنعرف ان الاطباء والممرضين هم ملائكة الرحمة، هيك الاصل، هيك المنطق، هيك المفروض، لكن الموضوع شوي في بولندا مختلف. اتحدث تحديدا عن طبيبة بولندية اخصائية او اختصاصية في علم الامراض. هذه الطبيبة الغريب والمفاجئ جدا انهم وجدوا في حديقة منزلها رفات عشرات الأطفال الصغار اللي وجدوهم مدفونين، أو وجدوا رفاتهم مدفونين. عم نحكي عن أجنة 32 جنين تحديدا، وجدوا هذا الرفات موجود في حديقة منزل هذه الطبيبة. طبعا عمال بناء جايين بيشتغلوا في الحديقة بيجهزوا، ووجدوا في 32 رفات جنين. طبعا وجدوا عظام ومخلفات طبية، قالوا في شيء غريب، استدعوا القضاء، القضاء ألقى القبض عليها على ذمة التحقيق ليتم أو يتبين فيما بعد أنه فعلا هم 32 يعني رفات لأجنة، أطفال أجنة. إيش هذا يا دكتورة؟ قالت والله أنا مش مني هالأشياء، هاي الأشياء استعنت فيها بإحدى المستشفيات اللي أعطتني هاي الأجنة. طبعا ليش؟ عشان أعمل أبحاث طبية. طب ليش مدفونين عندك في الحديقة؟ والله إكرام الميت دفنه. يعني غريب الموضوع بصراحة. السلطات يعني واصلت عمليات التفتيش، وتبين الآن وجود مواقع دفن إضافية ومتورطين آخرين. طبعا عم نحكي عن احتمال الحكم بالسجن 12 عام على هذه الطبيبة في حال ثبوت التهم بحقها. طبعا الموقف بصراحة كان غريب عجيب. اكتبوا لي بالتعليقات، هل فعلا هناك أطباء ما عندهم قلب ولا رحمة، ممكن لا قدر الله يتعاملوا مع هاي الجثث، مع هدول الأجنة، مع هدول الأطفال بهاي الطريقة؟ شاركونا بالتعليقات. فيها الطفولة بتندب، بنشوفها في كل صورة. شو كان تعليق الجيران على هاي الطبيبة؟ تعليق الجيران كان أنها طبيبة غريبة الأطوار، بس يوصل الموضوع أنها فعلا تفعل هذا الشيء وتدفنهم، الموضوع مش سهل بصراحة. الله يصلح الحال.

أغرب التعليقات على هذا الموضوع بكتب أحدهم بقول على فكرة تستغربوش كانت تعملهم زراعة بس تزرعهم بالحديقة. لا والله شر البليتي ما يضحك. الله يصلح الحال حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا اللي يعلق آخر ويقول هذه الإجهاضات اللي ممكن كانت بتفعلها أو بتعملها هاي الطبيبة وغيرها طبعا من التعليقات حول هذا الموضوع.

0: بما انه بنتحسبن فبرضه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يغش الناس في قوتهم في طعامهم في شرابهم. انت بتاكل منسف صح بتسطل بس مش لا سمح الله ممكن يعني تغيب او ممكن لا سمح الله تصير معك مشاكل اخرى. الغذاء والدواء تحدثت عن رصد مادة ثاني اكسيد التيتانيوم في عينات جميد متداولة في الاسواق الاردنية, وهذا فعلا ما كشف حيث تم رصد مخالفات في بعض المنتجات. اتحدث عن الجميد, الجميد يا اخوان الجميد منسف يا اخوان منسف, وهي طبعا هذه المادة اللي هي مادة ثاني اكسيد التيتانيوم مادة غير مسموح باستخدامها في منتجات الجميد وفقا للتشريعات الفنية النافذة. طبعا الموضوع موضوع في رصد للنقاط اللي وجدوها, وتم استدعاء يعني او طلب من تجار من موردين وهكذا. انا بقول على هو مباشرة هو هالشغل الوحيد الواحد الايام هاي بده يكله وهو مبسوط, مش يكلها عشان لا سمح الله يصير فيه مصيبة. حتى المنسف يعني حتى المنسف وصلت هاي الامور, وقول الواحد بكل منسف الايام هاي عن جد مش بغيب بتوفى.
1: كل اللي زرعته في حياتك تجنيه قصاد الناس.
0: والله كلا منسف الجمعة, الله يبارك للعريس ليه الحمد لله. لا ان شاء الله مو طيب يعني الحمد لله ما صدوا المشكلة وبإذن الله حلوها ان شاء الله ان شاء الله. ثاني اكسيد التيتانيوم يعني يقول لو اول اكسيد التيتانيوم بس ثاني اكسيد التيتانيوم مبدئيا حسبي الله ونعم الوكيل, وانا بقول الله يصلح الحال الله يصلح الحال.
1: فما تعملوش حزانة طبقه ما بتخدشوش بردين
0: قوي. انا بقول لعياره مرسناه وغليناه وحطينا عليه اللحمات خلاص بطيب. يا والله بنشوف بموت, والله ما عارف من هو اللي بنشوف بموت يا ناس. الله يصلح الحال, اكتبوا لنا بالتعليقات شو اخبار طعم الجميد الايام هاي معكم, شاركونا يا جماعه من خلال هذا الفيديو بعد ما تمثلوا على يزيد شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو. الله يسعد مساكم جميعا.

0: النبي موسى.
1: إذا نكمل معكم مستمعين الكرام في تلويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد ما ناكل يعني ناكل منسف، نقول ناكل منسف الله كريم، بعد ما نطلع ناكل فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياتك.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا بالعجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيكا واستمتع بصورتها.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

من جديد ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي في أمن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا اللي انضمونا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. مساء السعادة لكل من يبحث عنها في كل تفاصيل الحياة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

طيب يا جماعة، كثير منا امبارح سمعنا وتابعنا مجموعة الفيديوهات والصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا ما نشر حول قطع الأراضي. أتحدث عن الملعب أو استاد الأمير الحسين بن عبد الله، استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، اللي كلنا شفنا فيديوهات وصور ضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، حيث بدأت الأعمال التمهيدية والحفر هناك، وتم وضع الجدول الزمني للمشروع ما بين حزيران 2026 بدء الأعمال إلى تشرين الثاني طرح عطاء الأعمال الرئيسية إلى كانون الأول 2026 يعني شهر 12 نهاية الأعمال التمهيدية إلى نهاية 2029 اكتمال المشروع وافتتاحه رسميا. إذا عرفنا أنه في استاد أو ملعب قرب أو في منطقة مدينة عمرة، هل أنتم مع شراء الأراضي في تلك المنطقة الآن؟ لا سيما أنه عم نشوف كثير من الناس عم بيقدموا فرص استثمار واعدة لها علاقة بشراء الأراضي هناك، مع ضد ولماذا؟ على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هي أرقام التواصل معنا. وبحب أسمع منكم بصراحة، أنا عم بقرأ مساحات الأراضي، يعني مثلاً 3400 متر للقطعة، هيك بعض الأراضي والإعلانات، والأسعار 15000 دينار ممكن تشتري. يزيد أنس يقول بشتري وبخبيها للأولاد، الله كريم إن شاء الله. أفتح المجال لاتصالاتكم الفيسبوكية وتعليق، هل فعلا ممكن تشتروا أراضي حوالين استاد الحسين بن عبد الله الثاني اللي اليوم عم بتم الحديث عنه كمشروع وضمن المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، نعم أو لا ولماذا؟

0: اتصال من امين. يسعد مساك اخوي امين.
1: يسعد مساك سيدي.
0: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك ويرحمك. تشتري؟
1: بدي اسال اول شيء، هي المنطقه هاي في البيضه ولا وين؟
0: لا لا مو بيضه.
1: اه وين هاي؟
0: هاي مدينه عمره جهه بين عمان والزرقاء.
1: بين عم
0: هي منطقه عمان. مدينه طيب. عمره بالله فرجونا الخريطه شباب بعدين عشان يعني هيك نفرج المستمعين والمتابعين ونشرح لهم عن مدينه عمره وحدودها بين يعني من الى كان حوالي 40 كيلو متر شرق عمان.
1: 40 كيلو متر.
0: نعم تقريبا تقريبا أو 35 عن الزرقاء. نعم
1: انا بعرف اي مشروع حكومي بصير الحيتان بيعرفوا فيه قبل 3-4 سنين.
0: السيدي نحن عرفنا بعد.
1: خلينا اكمل بقى.
0: اتفضل انا اسف.
1: بروحوا بكاوتوا على المنطقه كامله غاد.
0: اها
1: فاهم علي.
0: نعم
1: صارت كثير يعني لو تسال واحد خبير بقول لك هسه شوف اذا المنطقه بدها تحيي كامله يعني غير الملعب مثلا يصير بس تحكي ب 40 كيلو يا عمي انت كمان.
0: لا بعيد عن عمان 40 كيلو المساحه. آه. 500 كيلو متر
1: ما شاء الله مدينه كامله متكامله.
0: نعم مدينه عمره. نعم
1: سكانها من عندنا من الاردن
0: ولا
1: من وين بدهم يجوا هدول؟
0: بدنا نخلف ونجيب اولاد كثير شو مالك؟
1: ما احنا كنا عايشين ب 15 كيلو
0: انت شو وراك بدنا خلف زياده.
1: كنا عايشين ب 20 كيلو حوالين عمان
0: يا سيدي. عمان تتسع. هل اليوم العفو منك منطقة الموقر سحاب. آه. منطقة البيضة زي ما تفضلت شارع المية كلها عم تتسع عمان. روح شمال شفا بدران تفضل مضبوط. كمل معك أنا
1: ماشي. شفا بدران هاي جنبك هون. شوف سيدي إذا بدك المشروع هذا ينجح 100%
0: نعم
1: بس يصورنا قطار من عمان لهاي المدينة
0: لمدينة عمرة. تمام
1: وانا بوعدك كل الاردن اللي تشتري غاد.
0: طب انت حاليا على الوضع الحالي ممكن تشتري هناك؟
1: بدي اروح اتفرج والله واشوف اذا الارض.
0: طيب يلا بكره عطله فرصه.
1: اه والله انت شجعتني والله.
0: طيب حاضرين اخوي يعني ربي يبارك لك ويوسع عليك كل الاحترام. شكرا.
1: اه حياك الله
0: جزيلا لاخينا امين. شكرا جزيلا الى محمد. الو مساء الخير.
2: السلام عليكم
0: سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: أبا عبد الله يعطيك العافية وشكرا لك على تحت الفرصة أن نحكي معك.
0: يا مرحبا بك يا حبيبنا
2: سيد أبو عبد الله. هذا المشروع مشروع من خلينا نحكي إحنا جاي من الدوار السابع.
0: نعم.
2: من الدوار السابع لمدينة عمرة الجديدة تقريبا بحدود 45 دقيقة هناك. هلأ أنت بتحكي قاعد عن هذا المشروع. المشروع هو يعتبر من أراضي الموقر.
0: صحيح.
2: وتابع لأراضي تسجيل أراضي الموقر. تمام. هلأ هذا الشارع شارع حيوي حيكون فيه تقريبا الشارع 30 يعني دولي. هلا حيمرق من عنده من عند هذا الملعب وممكن يكون انا يعني بفسرها تفسير لانه هو المشاريع اللي الضخمه اللي بتكون زي هيك بدايه ممكن تكون انه في عندك فندق للاعبين اللي بدهم يكونوا جايين من خارج مدينه عمان او بالاحرى من خارج العاصمه او كذا من مدينه اربد فبدهم يقيموا هناك لو كانت معسكرات كمان حيكون المهم حتكون مدينه حيوية إن شاء الله تشجيع للاستثمار بس هو في شيء بتكون أسعارها شوي باهظة.
0: نعم.
2: لمتناول الناس اللي حاليا الاقتصاد الموجود في البلد كثير متدني.
0: يعني أسعارها مش باهظة
2: تشجع الاستثمار تشجع. نعم. كل شيء عفوا
0: أسعارها ليست باهظة.
2: لا لا أسعارها باهظة بالنسبة لهذا هذا أنت اللي بتحكي دكتور أبو عبد الله 3400 متر هذا يعتبر زراعي ريفي ما بتقدر تعمر فيه يا أبو عبد الله إلا 25%. تمام.
0: نعم.
2: ال 25% بس هذا بده يكون شغل مزرعة أو شغل إلك بيت ريفي فقط لا غير. أما إذا بدك سكني أقل شيء بالنسبة لسكن جيم كهو متعارف بين ال 500 و600 متر.
0: نعم.
2: بده يكون كشانها مستقل.
0: قصدك النمرة. نعم.
2: 750
0: نعم
2: يكون كشان. نعم
0: بقول النمرة واضح الكلام. تمام
2: النمر. نعم صحيح بس بده يكون هذا سكني. إذا سكني بده يكون مختلف إنك تعمر وكذا. أما بالنسبة لل 3400 ذكرت حضرتك في بداية البرنامج. نعم. إنه هو هذا شغل سكن.
0: طيب اليوم بالنسبة لمحمد هل أنت عندك نية للشراء في مثل هذه الأراضي؟
2: هلا زي ما حكيت لك سيدي الدكتور أبو عبد الله إنه كل مواطن بيحب إنه يشتري، بس هاي لازم تكون تحت مظلة إشي اسمها مؤسسة التطوير الحضري مثلا أو كذا، بحيث إنه الإنسان اللي ما بيقدر يشتريها كاش يشتريها عن طريق مؤسسة تطوير أو مؤسسة حكومية مدعومة. و
0: واضح، برا ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك.
2: 15 أو غيره، فهمت علي؟
0: تمام تمام طبعا، واضح تماما. كل الشكر لك أخوي محمد يعني على هذه المداخلة. بالتأكيد مستمعين الكرام حنكمل معكم في ترويحتنا لهذا اليوم، لكن بعد دقة الساعة 5 ومجز الأخبار مع الزميل محمد سلامة، نواصل بعده بحول الله.
3: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. وزارة الخارجية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن السفن بدأت بالتحرك عبر مضيق هرمز والعديد منها محملة بالنفط. الرئيس الإيراني يقول إن طهران قررت بعد تنسيق توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. الخارجية الإيرانية تؤكد أن الساحة اللبنانية تمثل جزء لا يتجزأ من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب، وتشدد على أن طهران لن تسمح للجيش الإسرائيلي بالاستفراد بلبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تسلم ردها الرسمية للوسطاء حول خارطة الطريق المقدمة من قبل رئيس مجلس السلام. وأخيرا، البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين اليوم من تسليم بياناتهم الشخصية أو المالية للمحتلين. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

أخوات أخريات. هذا الكلام أنتم معه ولا ضده؟ هل فعلا الأخ الكبير بيضغط على الشقيقة الكبيرة؟ نعم أو لا؟ ولماذا؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020.

إلى سؤالي لكم مستمعينا الكرام والفيسبوكية التالية، ورح نسمع رأيكم وتعليقكم عليها. دراسة نفسية تحدثت أو أشارت إلى أن الفتيات التي يكبرن مع إخوة ذكور قد يعانين مستويات أعلى من التوتر مقارنة بمن ينشأن مع شقيقات. يعني الأخت اللي بتكبر ولها أخ كبير، التوتر بيزيد عندها عن اللي بتكبر مع

من جديد، هل فعلا البنات اللي بيكبروا مع إخوة كبار لإلهم بيعانوا من الضغط والتوتر أكثر من البنات اللي بيتربوا مع بنات وهم كبار مع بعض؟ يعني بصراحة الموضوع فيه وإنه فيه آه وفيه لا. حاب أسمع رأيكم بهذا الموضوع على 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 و06-516-2020. في ناس بتتساءل هل فعلا ما زالت حظوة الأخ الكبير على شقيقته موجودة؟ ما بعرف إيجابا ولا سلبا بالنسبة لكم، لكن بحب أسمع منكم هذه التعليقات. ومساء الخير لكريم اليوم بنضم لنا أكيد حتى يستقبل اتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020.

0: للأسف بعض الأسر الأخ الكبير بيكون سيد في الدار، بعرفش بتوافقون الرأي ولا بتخالفوني، بيكون يتأمر على شقيقته، بيكون يتجبر في شقيقته في بعض الأسر. كلامي واضح، أنا ما بعمم، لكن يعني هذا الكلام بيدعونا اليوم نسأل بعض هذا السؤال. هل اليوم إن هالبنت تكبر في عائلة فيها أخ أكبر لإلها أفضل ولا مش أفضل، ولماذا؟ بحب أسمع تجاربكم يعني في هذا الموضوع. كثير من الفتيات ممكن بتقولك والله أنا أخوي بضل يتأمر علي، بده يعني خدامي عنده، وين رايحة، وين جاي، لمين طالع، يعني هاي التفاصيل طبعا مع حفاظ على أكيد أدب وأخلاق وكرامة هذه الفتاة. لكن أنا بسأل هذا السؤال لأنه فعلا هذا الكلام موثق اليوم بدراسة لها علاقة بهذا الشأن. الموضوع بيحكي عن التواصل ما بين الفتاة وأخوها اللي بيكبرها سناً، إنها قد تعاني من مستويات أعلى من التوتر مقارنة باللي بتنشأ في عائلة فيها مثلاً ثلاث بنات كبار مع بعض. يعني أنا عندي ثلاث كبار. أخذ اتصال، يلا معنا أمين. مساء الخير.
1: مساء الخير سيدي،
0: حياك الله أخوي أمين.
1: هسا لو سألنا السؤال بالعكس سيدي،
0: تفضل.
1: لو واحد عنده ست خوات وهو متربي مع ست خوات،
0: نعم،
1: شو بطلع الشاب؟
0: بطلع ما شاء الله عليه حنون.
1: بجوز يميل للأنيث أكثر شوي، يعني خلينا نحكي
0: بالضرورة ممكن
1: حنون. هسا العكس سيدي، إذا كان الشباب يعني أكثر من البنات،
0: احنا نحكيش عن عذ البنات والشباب، احنا نحكي عن البنت اللي لها أخو أكبر منها وكبرت ولها أخ أكبر منها.
1: طبعا أخوها إذا كان حنون عليها بده يدير باله عليها، بده غار عليها، مش يشد عليها طبعا. هذا أهم شيء يعني.
0: تمام،
1: يعني في قواعد اكيد انه يعني خلينا نحكي لو كان سنه بالعشرينات بتكون عنده زي ما تقول حامي، بيكون خلينا نحكي بيكون حامي على اخته يعني.
0: نعم،
1: بحب يعني طبعا اذا كان هذا زلمه،
0: نعم،
1: يعني اذا كان ايش متربي صح بحن اخته، بدير باله على اخته، بحب اخته تطلع كويس، يعني هذا إذا كان متربي صح. أما إذا كان بديش أحكي وين ساكن،
0: تمام،
1: بجوز هاي يغير المثل.
0: تمام، أشكرك أخي أمين.
1: شكرا،
0: الصورة واضحة، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أبو حسين الله يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية أبو عبد الله.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك ربي.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله، أنت كيف أمورك؟
2: الله يرضى عنك، الحمد لله رب العالمين.
0: بالنسبة لأبو حسين،
2: والله هي بترجع بالتربية الأب والأم صراحة.
0: تمام،
2: ما دخل الولد وبنت، إنه البنت بين شباب.
0: أنا بسأل موضوع البنت مش بين شباب، البنت التي يكبرها أخ، هل فعلا بيكون يعني خليني احكي بتامر عليها، ممكن لا سمح الله بتجبر فيها؟ يعني بعض الكلام بيقول لك انه والله البنت بتحس حالها يعني والله اخوها بده يتامر عليها مثلا.
2: لا هسه في اخوان كبار، مش انه بده يتامر على البنت لانها بنت وحيده بين شباب، في اخوان كبار هم هيك، هم طبعهم هيك، تامروا ان كانت يعني بنت ولا ثلاث بنات او بنتين، هم طبعهم هيك.
0: تمام،
2: مش انه كبار وصغار.
0: طيب باعتقادك انه الموضوع مش مرتبط انه والله في اخ اكبر او اخت اكبر؟
2: كيف
0: بقول باعتقادك انه ما فيش رابط ما بين انه اخ اكبر او اخت اكبر؟
2: لا لا ما فيش رابط.
0: تمام، الموضوع بنرك على الاهالي. اشكرك.
2: الاب والام منشا الاب والام، وثانيا هو الاخ الاكبر مخه كيف، فاهم كيف؟
0: احنا بنقول لك مخه عوج، مشكلة. ما انا بقول لك لما يكون الاخ الاكبر مخه اعوج.
2: شو بضرب شخصك؟ لا بضربها.
0: الله يصلح الحال، ربي يحفظك ابو حسين، شكرا جزيلا لك، شكرا، ربي يبارك لك.
3: هي اختك ما برد يوم عتبها، هي بنتك تسكن الغيره بقلبها، هي دمك هي لحمك هي عرضك، اكسر اليد اللي تمادت عظفايرها وشعرها.
0: دوس يا لا لا، الاغنية لها علاقة لها سياق، انت قاعد بتقول له هي امك هي اختك هي عرضك، ما طول بالك. نظرة المجتمع يا جماعة للأسف للبنت انها الجناح الاضعف، فبالتالي انا والله حاب اسمع منكم تفاصيل، لانه بعض الاسر الاخ الكبير بتجبر على اخته الاصغر منه. انا هذا حديثي معكم، ما حد يقول لي والله موضوع الاسره اللي فيها بنات وفيها ولد واحد ولا كلها اولاد فيها بنت واحده، انا مش هذا موضوعي. انا موضوعي البنت اللي بتكبر ولها اخ اكبر منها، فبتكبر بالسن ولها أخ أكبر منها، فهذا الأخ بيعرضها للتوتر أكثر من البنت اللي بتربى لها أخت أكبر منها بدل ما هو أخ. هذا سؤالي، مع ولا ضد ولماذا؟ ليه بسأل أنا هذا السؤال؟ إنه للأسف بعض الناس بتروح في الموضوع إن والله ما بدوش إياها تطلع إلا بوافقته، مفروض إلى أب مثلا ممنوع تروح ممنوع تيجي، مش أنت ولي أمرها وإلها أب. إحنا بنحكي قاعدين طبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل الإخوة، وفكرة إنه والله غيور على شقيقته الله يبارك له، لكن ما بتطلع لك تتجبر فيها، قاعد وحط إجر على إجر، سوي لي شاي، جيبي لي قهوة، قومي كوي لي قميصي. هاي التفاصيل اللي أنا بسأل عنها وللأسف موجودة في بعض البيوت. هذا سؤالي لكم، بتوافقوا الرأي ولا بتخالفوا الرأي؟

0: ابو عمر الله يسعد مساك.
1: الله يمسيك بالخير ابو عبد الله.
0: حياك الله يا حبيبنا.
1: حبيبي والله موضوعك انت هذا فعلا انا بقول نعم في منه ونسبه كبيره. يعني احنا امي وامك الله يرحمهم كانوا يقولوا روسيه
0: تعيش،
1: يعني لما يكون روسيه هذول عروس بعض خاصه.
0: نعم صحيح.
1: بس انا بقول لك يعني هو لما يكون الشاب بقول كبير واخته اصغر منه بده يتنمر عليها شوي، بده يتنمر عليها برغم وجود ابها. والبنات عادة بخافوا من أخوها الكبير أكثر من أبوها،
0: بده يفرض شخصيته،
1: بده يفرض شخصيته. بينما لو كان شاب الأصغر منه على راسه ما بيسترجيش يعمل مع أخته زي
0: صحيح
1: ما بيسترجيش يعني، لكن هو بتنمر عليها كونها بيقولها ضلع قاصر.
0: نعم للأسف طبعا هذا الكلام مش إيجابي طبعا.
1: كيف؟
0: بقول هذا الكلام مش إيجابي ترى.
1: طبعا مش إيجابي
0: يعني الأصل الأب يوقف الابن عند حده. تعال يا عم أنت ابني وهي بنتي كمان، أنا ولي أمر، أنا مسؤول عنها، أنا بعرف كيف أتصرف وأنا بعرف كيف أربيها. يعني
1: أنا عندي قاعدة أخوي أبو عبد الله في وجود الأب ما فيش كلمة لا لا لا لا للشاب ولا للبنت، يعني
0: جميل.
1: كلمة للأب يعني هو القائد
0: من الأصل احترام الأب، الأب هو اللي بيقرر أو بيقدر المشهد
1: 100%. نعم صحيح.
0: تمام شكرا لك أخوي عمر. شكرا،
1: تحية
0: لك، ربي يحفظك ويرعاك. إلى حمزة، يسعد مساك أخوي حمزة.
2: يعطيك العافية بحلقة.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك.
2: الله يسلمك ويسعدك يا رب. بصراحة بشكل عام أنا حاسس إنه الموضوع هذا كان زمان، يعني ما كنت منحى إنه الأخت تكون ضلع قاصر والأخوة يعني ممكن يتجبر عليها وإلى آخره، بس هسه حاليا مع التعليم ومع التطور والوعي الفكري السوشيال ميديا والانفتاح على الثقافات الأخرى،
0: الشباب من وراء القزاز بيشيلوا يقولوا والله موجود، والله لو يسيروا
2: موجود. صح موجود، بس حتى أنا بصراحة شايف صرت مرات إنه عمنحى عكسي أكثر، يعني مرات بتلاقي الأخوة مش باينين على أختهم بشيء، وحتى مش مينين بديش احكي على موضوع انه خدمه او الى اخره، مش مينين انه يامرها بمعروف او ينهى عن منكر لدرجه هاي صراحه، يعني صار مرات الاشي عكسي وليس بالاتجاه الايجابي.
0: طيب شو الحل بحالها بالنسبه لك اخوي حمزه؟
2: لا بصراحه هو وعي، زياده وعي، بس زياده دين، زياده ثقافه. بس الموضوع انا حاسس انه صار احسن من قبل، يعني
0: اشكرك
2: بشكل عام على البنات.
0: الله يبارك لك. تمام اشكرك، انا بحب اسمع صوت اخواتنا، صوت بناتنا اللي فعلا هم بيعيشوا الحاله، حاب اسمع منهم هل فعلا وجود الاخ بالنسبه لها الاكبر منها لربيه هويه، هل هو فعلا كان يعني عم بعطيها الاحترام والتقدير واحنا بنسميه الحنان الاسري، ولا العكس تماما كان يتجبر فيها ويتامر عليها؟ والله بنتي فطوم هي بتأمر على الكل في الدار، ماخذ مجدة والله العظيم. طيب أخوي أحمد الله يسعد مساك.
3: الله يسعد مساك، كيف الحال؟
0: حياك الله.
3: شو أخبارك سيدي؟
0: ربي يبارك لك.
3: الله يفتح عليك. هسا الموضوع بالنسبة لي يعني جاي يعني على وجهين، مش على وجه واحد.
0: تفضل.
3: الوجه الأول إنه إحنا سبع شباب على ثلاث بنات.
0: الله يبارك. إحنا عكسكم. إحنا سبع بنات ثلاث شباب، الله يبارك.
3: أهو الله يبارك لهم يا رب.
0: تمام اللهم آمين.
3: فكان في شيء من الدلال بالذات من جهة الوالدة للبنات. أنا محسوبك يعني معلم شاطف جلي،
0: ملك الغسيل.
3: غسيل لا،
0: بتعرف الرياح شمالية جنوبية معتدلة السرعة.
3: نعم.
0: شمالية جنوبية. شمالية جنوبية.
3: نعم صحيح، نعم صحيح.
0: تمام. طيب يعني بالنسبة لك هل فعلا بتحس إنه البنت اللي بتربى في عيلة فيها الأخ أكبر بتكون مضطهدة أكثر؟
3: ما هو كان يصير معنا زي هيك، بس أنا بنفس الوقت كنت أنا مضطهدهم، يعني في قضية الألعاب تبعتنا وإحنا صغار كان في اضطهاد للأمانة، يعني على سبيل المثال هاي من ضمن اللعبة أكيد أنت لعبتها مع اللي بجيلك، السرشة وزيحنا على البلاط وعلى الدرج.
0: أوه طبعاً طبعاً.
3: سحسين بجنة هاي وكبير القبيس.
0: تسرد دورنا منها.
3: لكن للأمانة في كان موقف لحد الآن أنا يعني بنسهوش، الله يذكرها بالخير، من إبراهيم.
0: آمين.
3: أكلت من وراها كشاط بنسهوش لحد الآن للأمانة.
0: أكلت أنت كشاط؟
3: آه.
0: الله يبارك. الله يبارك.
3: طلع الحج يعني فحكى لي هاي مصروف لك ولأخوانك، فبتشيلهم طبعا أنت وياهم بتشيلهم. طبعا كان أنا حاط إيجار على إيجار، فحكت لهم ما في طلعة إلا معلش يعني أعتذر من الجميع إلا تبوس وأجري.
0: كفو زلمة.
3: الزومية بنت.
0: أي في عمري كنت أخوي؟
3: هذا الحكي كنت في يعني صف ثالث رابع زي هيك.
0: والله
3: رابع.
0: والله فطر بوس بتخليهم يبوسوا إيدك كلهم بالدار.
3: ما بعدي أنا بوس اليدين والجرين.
0: طبعا أنت. الله يسهل حالك. الله
3: يسهل حالك. تحية لها لأنها السيئة طبعا متزوجة عندها.
0: الله يوسع عليهم جميعا ويبارك لهم ويحفظك ويرعاك وتظلك سند لهم يا رب. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يهدي بالنا وبالك. يعني أنا بصراحة عم بقرأ يعني من التعليقات إنه بوافق الرأي في كثير من الأحالات. معني يسعد مساك، مساء الخير لأكرم، بيقول أنا عشت مع أخت والله أنا اللي عندي ضغط وتوتر منها. طيب جميل. نبيلة بتقول يسعد مساكم، أنا عندي ثلاث شباب وبنت، والبنت بالنسبة لأخوانها هي الأصغر بتختلف شخصيتها، تكون قوية من ناحية الشخصية. أنا عم بحكي. أكرم بيقول يب ماشي صحيح 100% نضال. ميساء بتقول أكيد البنتين ورا بعض بيكونوا صاحبات أكتر من الأخت، ما بتقدر تحكي لأخوها كل شيء. ميساء بتقول والله الأيام هاي البنات بأبو حلقة قويات ما بردوا أحدا وما أحدا بتحكم فيهم. أم أحمد لا إله إلا الله أحسن الكلام ولا تعليق، وبتبكي أم أحمد. يعني بعرفش أم أحمد، يبدو أنه بقى يعني بحب أسمع منها. طبعا أخوي حازم يسعد مساك. ألو حازم أو عمر، من معنا؟
4: عمر معك.
0: عمر يسعد مساك، حياك الله.
4: كيف الحال؟ شو الأخبار؟
0: الله يحفظك ويرعاك. مع
4: دكتور أنا شايف المشكلة بغض النظر مع أو ضد، إنه هي بموضوع القوامة، إنه إحنا ماخدين فكرة الرجال قوامود عن النساء،
0: بنورثها
4: لأبنائنا بمصطلح غلط، فخلص الأخ الكبير بفهم موضوع القوامة غلط، فأكيد بده يفرض شخصيته على أخته الأصغر. أنا شايف
0: الأخ له قوامة على أخته، ما في قوامة من هذا.
4: لا إحنا مفهوم قوامة الرجال عن النساء صرنا نترجمه بأنه خلص الزوج على زوجته والأخ على أخته، هي هيك خلص اتأخذت بأنه رجال ونساء ورجال قوامون عن النساء بغض النظر عن العلاقة بينهم أخ وأخت أو زوج وزوجة. أو هي هون أنا شايف أنه مجوز هذا بالتثقيف بهذا الموضوع له دور كبير بموضوع تسلط الأخ الكبير.
0: ما زال موجود ولا خلص؟
4: والله لازال موجود. أنا بشوف المستوى حوالينا لازال موجود، والأهالي بيعطوا مجال إنه أخوك الكبير مش مهم هو اللي بيعرف، لازم يكون له صوت.
0: أخوك هذا أخوك الكبير.
4: أيوة.
0: كلمة زي كلمة أبوك صحيح.
4: أحسن. فأنا لا لازالت موجودة للأسف.
0: طيب شو الحل باعتقادك أخوي عمر؟
4: الثقافة التربية والثقافة فقط لا غير.
0: ثقافة الله يقدرنا على شرائح الثقافة. بارك الله فيك. طبعا الثقافة الإيجابية، أنا مرة ثانية بكرر وبقول يا جماعة أنا مع الانضباط، مع الأخلاق، مع القيم المجتمعية، لكن مش مع أنه أخي يتجبر في شقيقته، لأنه مش حقه ولا بأي شكل من الأشكال يضربهم، يعتدي عليهم، يتجبر فيهم، ولا بأي شكل من الأشكال. أم أحمد بتقول ليش ترجعنا للزمن اللي راح؟ والله يا أم أحمد الزمن اللي راح تعلمنا منه كثير وما زلنا نتعلم وسنتعلم إن شاء الله. في إخوة هيام بتقول بيحبوا السيطرة بحكم إنهم هم الأكبر. طبعا مسيطرة حمشك مسطرة بيخلني يصير غني لأخواته مسيطرة. لا والله أنا كنت أنا وسط أنا رقمي 8 يا إخوان، أنا لاني 1 ولا 2 ولا 3، رقمي 8 في الدار، يعني أنا من اللي تحت مش من اللي فوق. بعدين في 9 و10، ما عمري سيطرت حدا ولا حد سيطر علي، أنا حولي ما بحبه، ضد الطبيعة. شو رقمك؟ 1 2 3 4 علينا لابس لي 4 رافع لي 3 ولا

0: بس كليت كان استفاد منه ولاد الحارة سلة. فاصل يلا طلع طلع اتصال قبل الفاصل ناخذ اتصال قبل الفاصل على السريع بس اتصال واحد يلا معنا اتصال. طيب بعد الفاصل هنكمل معكم ومرة تانية بكرر أنا حاب أسمع صوت أخواتنا الفتيات اللي هم صاحبات المشكلة أو صاحبات المعاناة إن كانت موجودة. لينا بتقول بتوقع ترجع لشخصية الشاب أو البنت علما إنه هاي الأيام تبدلت الأدوار. وجهة نظر. بعد الفاصل هنكمل معكم واللي بيتصل يا ريت يرجع عودة اتصال بعد الفاصل. تكرما ابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-668-44-43.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91. تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأكرم، نتشرف بدعوتكم لزيارة أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن، جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية، الآلات والعداد واللوازم الصناعية، الكهرباء والأتمتة والإنارة والطاقة المتجددة، تكنولوجيا المياه وأنظمة إطفاء الحريق والتدفئة والتكييف. وجهتكم للقاء أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم. قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران 2026، يوميا من الساعة 4 إلى 10 مساء. المتميزون يلتقون كل عام في جايمكس.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك لا بالعجيك على ماجيك الكل بيتفق.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. وبتمنى من الجزء المتبقي من ترويحة اليوم الآن نسمع فقط رأي أخواتنا الفتيات اللي فعلا الموضوع بهمهم وموضوع بمسهم هم بالشكل الأساسي. يعني احنا رجال أخذوا فرصتهم في التعبير عن رأيهم، ناخذ رأي البنات اللي هم فعلا عانوا أو عاشوا هاي القصة والمشهد. معنا إحدى الأخوات. ألو، مساء الخير. ألو
1: ألو، مساء النور.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
1: أهلا، الحمد لله تمام.
0: كله تمام، أمورك تمام؟
1: أهلا دكتور محمد.
0: مع ولا ضد؟
1: لا طبعا أكيد أنا ضد أنه الأخ يضرب أخته يعني أو أي.
0: أنا معك تماما، أنا ما قصدي، هل أنت بتوافق الرأي أنه الأخ الأكبر بيكون لشقيقته ممكن يكون يتجبر فيها يأذيها يضربها يزعل؟
1: لا طبعا أكيد ضد، يعني بالذات بوجود الأب. بالذات يعني لما يكون الأب موجود فخلص ما في سلطة للأخ على أي يعني أي أخت، يعني سواء أكبر منه أو أصغر منه حتى ما إله سلطة عليها لا نهائيا بوجود الأب.
0: هل هذا الكلام واقع بمجتمعنا موجود؟
1: مع الأغلب يعني نحكي إحنا 75% أتوقع إنه موجود، يعني الاحترام بيكون موجود، بس في فئة معينة من الشباب أنا هاي اللي بدي أحكي عنها وأنا هاي اللي بعاني منها.
0: تفضلي.
1: إنه لما يكون الأخ سواء أصغر أو أكبر من أخته بيكون يعني بيكون متعاطي، هون بتجبر فيها أكثر وبتحكم فيها أكثر. ولما تكون هي بوضع خاص كمان مثلي أنا منفصل أو عندي بنت وقررت إني أنا بعد 14 سنة صبر وتعب إني أشتري شقة إلي ولبنتي، أنا تهددت بالقتل من أخوي إذا أنا بطلع أسكن لحال، تخيل يعني بوجود أبوي.
0: يعني شو كانت رأيت فعل الوالد عفوا؟
1: لا بالضبط، حكاله أنت ما إلك كلمة عليها وما إلك سلطة طول ما أنا عايش وأنا موجود وراسي بشم الهواء، ما حدا بتحكم بنتي وبحكي معها. بس أنا صرت رجل ورا ورجل قدام خايفة، لانه كان حاكي لانه هو ما حكى لي هالوجه، والله هاي بنتك اذا بتطلع بتسكن لحالها، هي وبنتها لاطعنها، هي وبنتها. طب انا مثلا انا لا سمح الله تعرضت للطعن او القتل او الموت انا وبنتي، الناس شو رح يحكوا عني؟ شو شايف على اختي؟ صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فانا يعني هيني انا محطوطه بخانه، يعني اقسم بالله الله يعلم فيها، فما بعرف.
0: طب يعني العفو منك، يعني انا اسف على السؤال، فكرتي تحكي مع حدا مثلا الاجهزه الامنيه، مثلا مع حدا من
1: الصراحة؟ يعني ما هو احنا هون في خلل، انا اكيد مع احترامي كله كامل للاجهزة الامنية ولفرع المخدرات ولفرع الامن، بس في يعني عندنا سهولة احنا بالاجراءات. يعني انا مثلا لما اكون اخوي مسك معه تجارة او مسك تعاطي، ليه يعني ليش يستقبل الاب اصلا يروح يتكفله؟ المفروض تكون الاجراءات صارمة اكثر من هيك. هلا احنا بنحكي عن عاطفة يعني الاب والام،
0: عاطفة العائلة اللي ما زالت موجودة.
1: نعم. بالضبط، ما بحزنوا انه ينسجن شهر شهرين، بحزنوا فعطول أبوي بروح بركض يتكفله. فهي يعني بصراحة هو أنا عارف الأساس إنه الغلط من أبوي، الله يسامحه يعني.
0: الله يحفظه ويرعاه.
1: آه والله، بس المفروض تكون الإجراءات صارمة أصلاً، ما يستقبل أبوي نهائياً. يعني رجل عمره 75 سنة يروح يتكفل واحد عمره 40 و35 سنة مجننا ومشيبنا ومطلع الشيب براسنا يعني.
0: الله أكبر.
1: والله يعني أنا هسه أقسم بالله إني أنا عايشة على رعب، يعني صرت والله صرت عايشة أنا
0: بالجمعة 14 سنة
1: ومحافظة عليها وبربيها، يعني ربيتها زي ما بيحكوها كل شبر بندر. أنا بنتي حافظة 5 أجزاء من القرآن، ليه تروح تموت على يد واحد متعاصي؟ ليش؟ شو ذنبها؟ أنا هذا اللي بدي أوجهه لكل الشباب، ارحموا خواتكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما تعيشونا برعب، ما تعيشونا بخوف، خلوا في ثقة موجودة، خلي الأمان، خلي الحنان. يعني الأب لازم يكون أخ أصلاً، يعني مفروض إنه الأخ يكون أب يعني يكون
0: سند، على الأقل يكون سند، يعني مش طالبين يكون أب، يكون سند لأخته. صحيح،
1: يكون سند لأختي يعني. بس أنا ما
0: الله يصلح الحال،
1: لما هذا بتغير يعني، وأنا برجع بحكي الله يسامح أبوي، رأيت الإجراءات تكون صارمة. هل أنا أكيد ما توجهت للفرع أي أمن يعني؟ أنا
0: طبعا بتقولي شو،
1: حكولي بتقدمي شكوى رسمية، بس أنا يعني شو بالنهاية رح يكتب تعهد؟ وأنا شو استفدت لما يكون ماخذ لحبتين ويجي يقتلني؟
0: لا أسأل الله أن ربنا يحفظك ويرعاك.
1: آمين.
0: أسأل الله ربي يقر عينك ويهدي بالك ويعينك يعني. وبالأخير قصة يعني أنت حبيت تشاركيها معنا على الهواء مباشرة، رسالة الأخت لشقيقها، قديش اليوم فعلا نظرة البنت لأخوها، أنه يعني كون فعلا السند اللي إحنا نستناك فيه. الله يحفظك ويرعاك ويهدي بالك.
1: وأنا بحكي يعني أنا إذا متت أنا أو
0: لا، الله يحفظك ويرعاك. إحنا بالأخير
1: الله
0: يهدي بالك. لا والله، لا أبدا
1: يعني.
0: أنت برضو كمان ما تفكر بالطريقة، يعني أحيانا ممكن الكلمة تطلع من الأخ بطريقة إنه والله بقتل والله بعمل، لكن في الأخير ما بيكون هو قاصد هذا الكلام يعني. فبرضو
1: أنا حكيت لك هو أكيد مش قاصد هذا الكلام، هو لما يكون بوعيه للأمانة.
0: نعم.
1: ما
0: نعم.
1: في أحل منه أحسن منه. هاي مشكلة.
0: أسأل الله ربنا يعافي، أسأل الله أن ربنا يعافي.
1: آمين.
0: أسأل الله ربنا
1: أن
0: يعافي ويهدي بالك ويسر أمرك يا ربي. يا الله، الله المستعان، الله المستعان.

0: جماعة الخلية تبليا. احنا بنقول الحمد لله في مجتمعنا في خير، في خير كثير، في كثير إخوة. الآن أنا متأكد في أخوات راح يشاركونا ويحكوا عن قصص الأخوة اللي الإيجابية، ولليوم فعلا طبعا لولا يعني هذه الروابط اللي الحمد لله ديننا وأخلاقنا ومجتمعاتنا ربتنا عليها أنه نطلع على البنت اللي إحنا بدنا نكون سند لإلها. هذه الرسالة أيضا موجودة، أنا ما لا شك أنه الخير الحمد لله موجود. بحب أسمعكم، بحب أسمع صوت أخواتنا البنات اللي بيسمعون الآن، وطبعا يحكوا لي بالنسبة لإلهم هل فعلا ممكن الأخ الأكبر بيكون سند ولا بيكون الله مستعان. والله الواحد بالطيارة شو يحكي، أقسم بالله الله يفرج الهم، الله يفرج الهم. قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان في شقيقه، أو تبتلى الفتاة بأخوها، بأبوها، بابنها، يعني هذه ابتلاءات من الله. لكن والله إحنا يعني بنقول الله يفرج الهم، الله يفرج الهم عنا جميعا. سليمان يسعد مساكي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: مساء الخير، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخ أبو عبد الله.
0: الله يعافي عمرك ويحفظك ويرعاك.
1: وموضوعكم والله يعني سبحان الله، يعني يعني احنا بعرفين زي ما أنت تفضلت، يعني مجتمعنا الحمد لله في خير، دائما الخير موجود. يعني قصة الأخت يعني ما بتتعمم، يعني الأغلبية العظمى الحمد لله بعائلاتنا الحمد لله الأخ داير باله على أخته، سند لأخته، والحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله يا ربي الله يديم المحبة والأخوة.
0: الواقع تجربتك، ألك أخ أكبر منك؟
1: لا الحمد لله.
0: ها لا الحمد لله، ها شفت كيف؟
1: أو أنا رقم اثنين يعني بالعيلة الحمد لله.
0: بس أختك أكبر منك.
1: أختي أكبر مني.
0: أنا بحكي عن حالة الأخ الأكبر، هاي النقطة.
1: إحنا سبحان الله الإخوة الذكور كلهم أجوا يعني بعد رقم أربعة، يعني
0: سبحان الله زي حالتنا إحنا أربع بنات بعدين ولد بعدين بنتين
1: أربع بنات بعدين ولد
0: بعدين بنتين بعدين ولد
1: بعدين بنتين بعدين بنتين
0: زي ما شاء الله، يعني زي تقريبا الله يبارك لكم ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني قديش اليوم ممكن الأخت توصل رسالة لأخوها على هوا مباشرة، شو بتقول؟
1: والله يعني أنا ما شاء الله يعني إخواني يا ربي من هنا من إذاعتكم بوجه لهم تحية ما شاء الله عليهم، يعني هم سند وما شاء الله عليهم الله يحفظهم ويرعاهم يا رب. يعني الواحد ما بيحكي أخ إلا يعني عن جد بكون أخ، يعني خاصة يعني ما شاء الله أخوي محمد دغري، يعني أنا بتذكر لما أول ما زوجت ابني وقع فدغري أول ما رنيت عليه محمد تعال ياسين هيك انطبش يعني على السريع ما شاء الله، يعني كان
0: الحمد لله وان شاء الله بيضل السند. ربي يحفظك، ربي يحفظك اختي ايمان ويبارك لك،
1: والله يديم يا ربي دائما
0: اللهم امين ويهدي بال بيوتنا كلها يا رب يا الله يا رب يا رب. يا جماعه خطر خطر لما بصير الاب خطر على اولاده، والاخ خطر على اخوانه، والابن خطر على اهله، يعني والله الله حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ينشر المخدرات واللبيعين في إيصالة للشباب. الله حسبي الله يتولاهم، بس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ليلى يسعد مساكي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لا موضوع الحلقة هو موجود
0: موجود،
2: بس إنه الحمد لله إنه خف، يعني
0: خف.
2: لا أنا عندي أخ أكبر مني.
0: تمام.
2: الحمد لله، يعني يمكن ما بتذكر في حياتي، أنا عمري 27، يمكن ما بتذكر في حياتي طلب مني طلب. دائما كان يحكي، كنت أحكي له خليني أعمل لك إشي،
0: الله يبارك له،
2: إلي إيد ورجلين، الإيدان والرجلين
0: ما شاء الله. طب الحمد لله.
2: بالمناسبة إذا تعرضت لموقف يعني بروح له قبل ما أروح لبابا.
0: يا سلام يا سلام.
2: وأنا هلأ مقبل على زواج،
0: الله يبارك لك.
2: بتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه يكون زوجي مثل
0: زي أخوك. يا سلام ما شاء الله، جميل جميل.
2: وبالمناسبة هو واحد على ست بنات، يعني
0: شفت ليش شفت ليش الهنية موجودة.
2: وبرضه أكبر منا وعمر، يعني هي التربية إلها دور في أي بيت، التربية إلها دور. هو صغير تربى إنه زلمة، يعني
0: جميل.
2: تربية الولد غير عن تربية البنت، البنت يعني كان
0: سبحان الله. لكن مش تربية الولد يكون عنيف على خواته، ولا تربية الولد يكون ما هو أخوكي ردي على أخوكي أبداً. أو يعني
2: أبداً. بس يفتح. هذا الإشي في بيتنا الحمد لله زود إنه الاحترام، لكن جميل. إحنا بنشوف إنه في مجات الأخت ما بتسأل على أخوها، في مجات الأخ ما بيمون على أخته.
0: صحيح صحيح، وهذه نقطة خطيرة جداً. طبعاً طبعاً طبعاً.
2: هاي تربية والدتي، لأنه والدتي كانت يعني تعبت مع إخوانها.
0: يا سلام.
2: بهاي النقاط. فما كررت أبداً هذا الإشي.
0: يا الله.
1: جميل. ما كررت ابدا انه تخلي
0: مثلا والدتك إنه والله
1: ما رد اختك ما ردت علي مثلا او شوف اختك مع انه كان يعني وحيد وممكن انه يستغل الفرصه. نعم. بس هنا موقف يعني احنا سته عمره ما حدا تعرض لموقف من اخوي يعني
0: سبحان الله. ربي
1: واي شيء بصير معنا بنلتجئ لاخوي قبل ما
0: الله يبارك فيك. الله يبارك
1: والدي.
0: يعني اكيد احنا بدنا نقول هاي الاغنيه الى الان اهداء من اخوك لك. تمام يلا تفضل نبارك لك ان شاء الله ربي يتمم عليك الافراح. بارك الله لكما وعليكم وجمع بينكما في خير وعلى خير انت وزوجك ان شاء الله.

طيب يا جماعة، يعني قبل ما أختم معكم حلقتنا لهذا اليوم، اسمحوا لي أقول الحمد لله هذا مجتمع يعني فيه كل شيء، لكن أسأل الله أن ربنا يقرع لنا جميعا في ذرياتنا، في إخواننا وأخواتنا، ونجعل أسرنا وبيوتنا بيوت آمنة فيها الخير فيها السكينة، ونجعل شبابنا رحمة على إخوانهم وأخواتهم. اللهم أمين يا رب العالمين. وصلنا لنهاية مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أكيد اليوم إحنا وياكم مع أجواء برنامج أصداء المونديال مع الكابتن أنس الشويكي، وبعده هنكون إحنا وياكم مع ميكانيك اف ام وأجواء اليوم كأنه في شغل سيارات تخميس. طيب أكيد الأجواء الجميلة جدا هتكون الساعة 6:30، هالساعة 6 أصداء المونديال، 6:30 هنكون مع ميكانيك اف ام ونور الدين درويش الغالي إن شاء الله، وكل الشباب الرائعين بهذه الإذاعة اللي دائما أبدا نسعد بكم وبصحبتكم أنتم مستمعين الكرام. وصلنا نهاية هذا اللقاء، تقبلوا تحياتنا جميعا، لا تنسوا أهلكم إخوانكم في قطاع غزة من صالح الدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: ندعوكم لزيارة المعرض السنوي لتخفيض فاتورة الكهرباء سونيكس 2026، معرض ومنتدى الشرق الأدنى لتقنيات الطاقة الشمسية والمتجددة. وجهتكم لحلول ترشيد وتخزين الطاقة باستخدام أحدث تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية وأجهزة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالتزامن مع أكبر معرض صناعي تجاري في الأردن جاي ميكس 2026، المعرض الدولي 21 للآلات والمعدات الكهروميكانيكية. بانتظاركم أكثر من 200 جهة عارضة من الأردن ومختلف دول العالم في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان من 15 إلى 18 من حزيران يوميا من 4 إلى 10 مساء. سونيكس لطاقة بلا حدود.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة ماجيك واستمتع بصورتها. الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
7: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
6: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال الذي يأتيكم يوميا عند السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM ومنصاتها عبر السوشيال ميديا لمواكبة كل الأخبار والتحليلات حول نهائيات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا 2026. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شاشات ماجيك التي توفر لكم الهدايا خلال كأس العالم وتوفر لكم متعة مشاهدة مباريات كأس العالم من خلال جودتها ودقتها. إذن بإمكانكم أن تستمتعوا بمشاهدة مباريات كأس العالم مع شاشات ماجيك الأولى في الوطن العربي. رحلة يومية متجددة حول الأخبار والتحليلات والنتائج وتقديم المباريات وردود الأفعال لمباريات كأس العالم 2026 ونستهلها بأبرز العناوين. خماسية السويد الهزيمة الأكبر لنسور قرطاج في تاريخ المونديال. التاريخ يقف في صف مصر قبل مواجهة بلجيكا. والمنتخب السعودي يبدأ مشواره بلقاء ثقيل أمام الأوروغواي وإسبانيا تفتتح مسيرتها المونديالية أمام الرأس الأخضر. طبعا نحن نعد الساعات بانتظار لقاء منتخب النشام الأول مع المنتخب النمساوي في 7 PM يوم الأربعاء القادم. ساعات ربما قليلة باتت تفصلنا عن بداية المباراة المرتقبة. إن شاء الله كل الدعوات والأمنيات بالتوفيق لمنتخب النشامة في الظهور الأول، والمدرب المغربي الكابتن جمال السلامي مدرب منتخبنا الوطني سيعقد في 2:45 من فجر غد الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النمسا في قاعة المؤتمرات الصحفية التابعة لاستاد سان فرانسيسكو باي أريا، ويجري النشامة التدريب الرسمي في 6:00 الثلاثاء بتوقيت عمان على ملعب سان خوسيه بارك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب النمساوي، وستكون الدقائق 15 الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام للتغطية وإجراء المقابلات الصحفية.

0: طبعا بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم حول النتائج المنتخبات العربية في كأس العالم، توقعاتكم لمباراة مصر مع بلجيكا والسعودية مع الأوروغواي من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر سوشيال ميديا حياة اف ام، الفيسبوك، صفحة تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام. الآن سنتحدث عن المباريات التي جرت فجر اليوم ومساء أمس، وكذلك سنقدم للمباريات القادمة. نبدأ مع المنتخب التونسي الشقيق الذي تلقى هزيمة قاسية أمام السويد بهدف مقابل 5 لتصبح بذلك أكبر هزيمة للفريق التونسي في تاريخ مشاركاته بالمونديال. قبل مواجهة السويد في المكسيك كانت أكبر هزيمة للمنتخب التونسي أمام بلجيكا بهدفين مقابل 5 في دور المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا. أصبحت مواجهة السويد في مونتيري هي الهزيمة الأكبر في تاريخ تونس، وهو الفريق الذي شارك في البطولة لأول مرة في عام 78 وحقق فوزه الأول أنذاك على حساب المكسيك بثلاثة أهداف مقابل 1. طبعا المجموعة ذاتها شهدت تعادلا إيجابيا بين هولندا واليابان بهدفين لمثلهما. لماذا ظهر المنتخب التونسي بهذا الوجه الشاحب ولماذا خرج بنتيجة قاسية؟ للحديث عن ذلك ينضم إلينا من تونس الخضراء الشقيقة الزميل الإعلامي الرياضي وسام بالحاج. مساء الخير الأخ وسام.
1: مساء النور كابتن أنس، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين وإلى الشعب الأردني الشقيق.
0: لك كل التحية. لا شك أن النتيجة أحزنتنا كثيرا، تفائلنا خيرا بعد تعادل قطر، وتفائلنا خيرا بعد

0: تعادل المغرب أيضا مع البرازيل، ولكن المنتخب التونسي صراحة خيب الآمال بهذه الهزيمة. إلى ماذا تعزو هذه الخسارة القاسية بالنسبة للمنتخب التونسي؟ هل جاءت في السياق المتوقع برأيك؟
1: والله في البداية يعني هي هزيمة وأكثر من هزيمة، لأنه يعني تعتبر كارثة فضيحة وسقوط مدوي للمنتخب الوطني التونسي. لما ننظر إلى لما نعرف الأسباب يعني لا نستغرب النتيجة الحاصلة، هو نتاج لمكتب جامعي فاشل ومنظومة كروية فاشلة أدت بهذا المستوى لكرة القدم التونسية. لما يكون في بعض اللاعبين الموجودين في المجموعة، وأعي ما أقول أنه المدرب صبري اللموشي لا يعرف ببعض الأسماء الموجودة في المجموعة، فهذا يعني أن هنالك خلل كبير في اختيار أسماء اللاعبين. المشكلة اليوم أعمق من نتيجة 5-1 بنظر للمكتب الجامعي الذي واصل سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاعتراف بالنتائج التي حققها سابقا والخروج من مسابقات بنتائج كذلك كبيرة دون القيام يعني دون العودة لمعرفة الأسباب التي أدت بالمنتخب التونسي إلى هذا المستوى.
0: لكن كابتن وسام، ألا تكون قد حكمت بالإعدام على مشاركة المنتخب شاملة في كأس العالم ونحن ما زلنا في المباراة الأولى؟ يعني إمكانية التعويض واردة أعتقد.
1: والله إمكانية التعويض واردة، ولكن لما نعرف الكواليس والأخبار الموجودة في المنتخب التونسي، وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عنها في المباشر، يعني ستكون مهمة صعبة للمنتخب الوطني التونسي بالنظر للأجواء الحاصلة اليوم. الحديث أصبح عن تغيير مدرب يعني وتغييره بالمدير الفني لجامعة التونسية لكرة القدم منذر الكبير. هل بإمكانه تعديل الأوتار؟ هل بإمكانه إيجاد التوليفة المناسبة للخروج يعني من الأزمة التي يمر بها المنتخب؟ لأنه اليوم أصبحت أزمة ثقة كبيرة بين المسؤولين واللاعبين والإطار الفني. إذا غادر صبري اللموشي، وإلى حد الآن ليس هنالك بلاغ رسمي من قبل المكتب الجامعي الحالي، ولكن الحديث يقول أنه هنالك اجتماع قد حدث بعد نهاية المباراة، ومباشرة تم الإقرار بإقالة المدرب صبري اللموشي وتعيين منذر الكبير مكانه. ولكن اليوم المهمة ستكون شبه مستحيلة إذا اليوم المنتخب الوطني التونسي ظهر بمستوى متواضع جدا سابقا على الأقل في النسخ الماضية، سواء كأس أفريقيا كأس العرب أو كذلك كأس العالم، كان المنتخب التونسي لما يفقد جانب اللاعب يعني الفردي، المهارات الفردية تغيب، تكون هنالك روح المجموعة وتكون هنالك يعني الروح والجرينتا كيف ما نقوله بالتونسي، يعني تكون حاضرة وهي التي تذهب المنتخب إلى بر الأمان. حتى إذا هزمنا يكون هنالك الهزيمة 1-0 2-1 إلى آخره، ولكن اليوم في المنتخب الوطني التونسي لم نشاهد لا مهارات فردية ولم نشاهد لاعب جماعي، لم نشاهد تكتيك، لم نشاهد يعني اختيارات صائبة من المدرب. حتى التغييرات التي قام بها في مباراة المنتخب أمام المنتخب السويدي كانت يعني هي التي جعلت المنتخب التونسي يستقبل العديد من الأهداف، وكذلك الأجواء بصفة عامة والأخبار التي تصلنا لا توحي بأن المنتخب التونسي ستكون له كلمة
0: نعم
1: في المباريات القادمة، بالنظر لقيمة المنتخبات التي سنواجهها. نقول بالتونسي ما نخبيوش عين الشمس بالغربال، يعني لا نخفي الحقيقة. اليوم لما تشوف مستوى المنتخب الياباني وتشوف مستوى المنتخب الهولندي، لا نتحدث بالعاطفة ولكن نتحدث كرويا، مستوى بعيد جدا على مستوى المنتخب التونسي. يعني يمتلكون خيرة اللاعبين.
0: هل من الإنصاف أن يتحمل الكابتن صبري اللموشي المسؤولية وحده؟ وهل يكمن الحل في تعويضه بمنذر الكبير؟ أم أن كما تفضلت في البداية المنظومة كاملة ربما أدت إلى هذا السقوط المدوي؟
1: هو يعني صبري اللموشي لا يتحمل المسؤولية كاملة، لأن إمكانيات اللاعبين لدى المنتخب التونسي لا تسمح لهم بمواجهة منتخبات عالمية كبرى، لأنه بصراحة حتى المحترفين التوانسة في أوروبا دائما نجدهم في الصف الثاني، إما احتياطيين وإلا متواجدين يلعبون في درجات ثانية وثالثة في الدوريات الأوروبية. يعني ما عندناش للأسف رياض محرز، وإلا ما عندناش محمد صلاح ذلك اللاعب القادر على الأقل على أنه يهز الفريق، أنه يكون قائده على أرضية الميدان. إمكانيات اللاعبين لا تسمح، تلك حدود الله، هذه من نقطة. ومن نقطة أخرى، المدرب صبري اللموشي لا يمتلك سجل يعني حافل على الأقل حتى بالتتويجات وإلا بالتأهل مع منتخبات شاهدنا في سنة 2014 مع منتخب الكوت ديفوار، لما كان يمتلك خيرة اللاعبين
0: نعم.
1: على المستوى القاري وكذلك على المستوى العالمي، ولم يحقق معه نتائج وغادر من الدور الأول. اليوم بمجموعة متواضعة زد عليها المدرب جعلت النصور يظهرون بهذا المستوى المتواضع.
0: نعم.
1: وكذلك ربما... المكتب الجامعي الذي يتحمل المسؤولية، الذي اختار كالعادة سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل المدرب صبري اللموشي المسؤولية بإقالته. يعني هما يرسلوا وكأنها رسالة إلى الجماهير، وكأنه المدرب هو الذي يتحمل المسؤولية. بالعكس، اليوم لما نشوفه مثل هذه القرارات من قبل المكتب الجامعي، يعني هي سياسة هروب إلى الأمام. هذا ليس بجديد على المنتخب الوطني التونسي، دائما هنالك الحديث أن المنتخب قدم مستوى، بحثنا عن تحقيق التأهل للدور الثاني، بحثنا عن التتويج مثلا باللقب بكأس أمم أفريقيا، وسنقوم بتقييم، ولكن لا يكون هنالك تقييم.
0: صحيح، ربما هذه بحاجة إلى قراءة موسعة إن شاء الله ستكون بعد نهاية مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم. لكن بالعموم الخسارة كانت مزعجة بالنسبة لنا جميعا، ونتمنى أن يحدث ما هو غير متوقع وأن يفاجئنا نسور قرطاج إن شاء الله بالفوز على هولندا واليابان أو على واحد منهما، من أجل يعني الحفاظ بأمل التأهل إلى الدور القادم. شكرا جزيلا لك الإعلامي التونسي وسام الحاج، نلتقي إن شاء الله خلال المونديال
1: إن شاء الله، وبالتوفيق للمنتخب الأردني الشقيق في المباراة الأولى أمام النمسا، ونتمنى له التوفيق إلى جانب المنتخب الجزائري، ويحققون التأهل عن المجموعة إلى يعني التي تضم الأرجنتين والنمسا.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا، حياك الله.

إلى بقية نتائج أمس. تخطت ألمانيا عقبة المباراة الافتتاحية بفوز كاسح على كوراساو بسبعة أهداف مقابل واحد على ملعب NRG في هيوستن ضمن منافسات المجموعة الخامسة. سجل فيليكس نيميتشا ونيكو شولتربيك وكاي هافرتز مرتين وجمال موسيالا وناثانيل براون والبديل دينيز أونداف، فيما سجل ليفانو هدف كوراساو الوحيد. واختير كاي هافرتز مهاجم أرسنال رجل المباراة بالنسبة لمباراة ألمانيا وكوراساو. بدوره نجح منتخب كوتيفوار في كسر سلسلة قياسية للمنتخب الإكوادوري بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة. وجاء فوز كوتيفوار على الإكوادور ليكسر سلسلة من 19 مباراة لم يتعرض فيها الفريق للهزيمة منذ الهزيمة أمام البرازيل في سبتمبر أيلول عام 2024. كما حقق منتخب كوتيفوار فوزه الرابع في تاريخ مشاركته بالمونديال، وذلك بعدما فاز في أول مشاركة في 2006 على صربيا، ثم فاز على كوريا الشمالية في نسخة عام 2010 وعلى اليابان في نسخة 2014. اليوم تتجه الأنظار إلى موقعتين إحداهما من العيار الثقيل بالنسبة للمنتخب السعودي الذي يواجه أوروغواي، والثانية كل الأنظار أيضا على منتخب إسبانيا واحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب عندما يلتقي مع منتخب الرأس الأخضر. المجموعة الثامنة في كأس العالم يبدأ المنتخب السعودي مشواره بمواجهة صعبة أمام الأوروغواي في ميامي، بينما تستهل إسبانيا بطلة أوروبا وإحدى المرشحين للقب حملتها أمام الرأس الأخضر أو كاب فيردي في أتلانتا. بين طموح الأخضر في استعادة وهج مونديال 94 ورغبة الأوروغواي في تأكيد حضورها تحت قيادة المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا وحلم الرأس الأخضر في كتابة فصل تاريخي، تبدو المجموعة واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة على مستوى التوازن والطموحات المتباينة.

بإذن الله الفوز للمنتخب السعودي أمام الأوروغواي. طبعا المنتخب السعودي يدرك أن نتيجة المباراة قد ترسم ملامح طريقه في المجموعة مبكرا، خصوصا أنه سيصطدم بإسبانيا في الجولة الثانية قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء الرأس الأخضر. لذلك تبدو مواجهة ميامي أكثر من مجرد مباراة افتتاحية، فهي فرصة لانتزاع دفعة معنوية كبيرة والتمسك بحلم بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 32 عاما. المنتخب السعودي لم ينجح في تجاوز دور المجموعات منذ ظهوره التاريخي الأول في مونديال 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما بلغ دور 16 من مجموعة ضمت هولندا وبلجيكا والمغرب. طبعا الأوروغواي لم تعد بقوة الأوروغواي السابقة مع لويس سواريز وأدينسون كافاني، لكن تمتلك جيلا أيضا جيدا يقوده فيدريكو فالفيردي قائد ريال مدريد، ومعه أراوخو وأوغارتي وبنتانكور ونونيز. هذا وتفتتح إسبانيا مشوارها أمام الرأس الأخضر في أتلانتا، وهي تدخل البطولة بوصفها بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للتتويج. فقد تعافى المنتخب الإسباني من خيبة الخروج أمام المغرب في ثمن نهائي مونديال 2022، وتوج بيورو 2024 في ألمانيا، كما فاز بدوري الأمم الأوروبية 2023 وحل وصيفا للبرتغال في 2025. يقود لويس دي لا فوينتي المنتخب الإسباني في هذه البطولة منذ رحيل لويس إنريكي بعد مونديال قطر، وقد نجح في بناء فريق شاب ديناميكي يملك ثقة كبيرة. تبدو إسبانيا مكتملة الصفوف بعد عودة لامين يامال من الإصابة ونيكو ويليامز أيضا، وتحدث لافوينتي أن اللاعبين سيكونان متاحين لمباراة الرأس الأخضر، لكن يمكن أن لا يشاركا كأساسيين. يامال البالغ 18 عاما سيكون أحد أبرز وجوه البطولة، اللاعب الذي يدخل أول كأس عالم له في مسيرته بعد تتويجه كأفضل لاعب في الدوري الإسباني هذا الموسم. ينظر إليه داخل معسكر منتخب لافوريا روخا بأنه النجم القادر على ترك بصمة كبرى. يبحث المنتخب المصري الشقيق عن تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، والتي بدأت عام 1934 عندما يلاقي نظيره البلجيكي في مباراتهما الأولى التي ستقام في الولايات المتحدة. ويملك الفراعنة تاريخا عريضا في البطولات القارية، هو المنتخب الأكثر فوزا بلقب كأس أفريقيا بسبع مرات، لكن هذا النجاح بطبيعة الحال لم يمتد إلى مشاركاته في كأس العالم. التاريخ يقف إلى جانب الفراعنة. منتخب مصر تفوق على نظيره البلجيكي في تاريخ المواجهات المباشرة قبل أول لقاء رسمي سيجمع المنتخبين، التقيا أربع مرات في مباريات ودية، وذلك قبل لقاء اليوم نجح الفراعنة في الفوز في ثلاث مباريات وخسروا مباراة واحدة.

حتى لو بدأ شخص واحد فقط بالتقاط القمامة سيشعر الآخرون من حوله أنهم مضطرون للانضمام، لأنه إذا لم يفعلوا سيعتقد من حولهم أنهم أشخاص سيئون. تعد أعمال التنظيف جزءا من التعليم في اليابان منذ سن مبكرة. يمكن رؤية الأطفال يوميا وهم ينظفون الأرضيات والطاولات في المدارس، كما أن سلال المهملات العامة نادرة في البلاد ويأخذ الناس نفاياتهم معهم إلى المنزل. المشجعون اليابانيون تركوا مدرجات الملعب نظيفة تماما عقب مباراة منتخبهم الافتتاحية في كأس العالم ضد هولندا، وبقي المتفرجون في المدرجات للتأكد من أنهم غادروا الملعب كما دخلوه. قاموا بعناية بالتقاط القمامة ووضعوها في أكياس بلاستيكية زرقاء. ما أجمل هذه الثقافة اليابانية التي يجب أن تكون درسا نتعلم منه.

مهندس رئيس نقابة المهندسين في مدينة خاليسكو في المكسيك استقال من منصبه خلال بطولة كأس العالم، والسبب أنه تورط في واقعة عنصرية تجاه مشجعة كورية جنوبية خلال مباراة منتخب بلادها أمام تشيك. ظهرت المشجعة الكورية الشهيرة باسم إينوكات وهي تشتكي من تعرضها لحادثة عنصرية من أحد المشجعين خلال حضور مباراة منتخب بلادها، ظهر بإيماءات غير مقبولة كما نتابع على الشاشة، ما أثار غضبا واسعا داخل المكسيك. وتعرف مستخدمو مواقع التواصل على الرجل وكشفوا عن هويته. اتضح أنه رئيس نقابة مهندسي المساحة في مدينة خاليسكو المكسيكية، ظهر بعد ذلك ليقدم اعتذاره. طبعا إينوكات واحدة من أشهر صانعات المحتوى في كوريا الجنوبية، وقررت دعم منتخب بلادها من المدرجات في كأس العالم.

0: الختام مع مواعيد المباريات اليوم: إسبانيا وكاب فيردي أو الرأس الأخضر الساعة 7، في 10 مصر تلتقي مع بلجيكا، فجر غد الثلاثاء السعودية تلتقي مع الأوروغواي بعد منتصف هذه الليلة الساعة 1، وفي الساعة 4 من فجر غد إيران مع نيوزيلندا، وبعد ذلك سندخل في يوم الثلاثاء عند 10 مساء تلتقي فرنسا مع السنغال. بهذا نأتي مستمعينا إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال، البرنامج اليومي الذي يأتيكم في 6 مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام. شكرا للزملاء فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم مساء المستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. ميكانيك أف أم وحلقتنا لليوم حلقة مختلفة تماما عن ما قدمناه سابقا. اليوم لن ننظر إلى الاقتصاد، بل حلقتنا لليوم راح تكون كلها إثارة وراح يكون الأرقام فيها مرتفعة، ولكن من ناحية التكلفة اليوم راح يكون في عنا دخان وصريخ عجلات وقدرة حصانية عالية جدا وإدرينالين عالي جدا. ابقوا على السمع. طبعا برحب بكل إخواني والجيش اللي معي دائما في الجاليري، من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن التنسيق والمتابعة كريم الصراوي، وعبد الرحمن أبو رياش من تلفزيون حياة. بصراحة أنا متحمس جدا اليوم للحلقة قد ما فيها إثارة، لكن خليني أذكر بأرقام التواصل 06-516-20-20 06-516-50-20 06-516-50-20 و 06-516-20-60. كمان تقدروا تسمعونا على تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط 101.1، ومن العقبة 102.7، وعلى صفحة الفيسبوك حياة أف أم وعلى آي بي تي في حياة أف أم. نصيحة، اليوم لازم تتابعونا مرئيا لأنه راح يكون في شغلات مثيرة جدا، في أشياء بيحبوها الشباب، في ممارسات جميلة جدا، ولكن بحذر، ابقوا على المرأة والسماء. بداية حلقتنا اليوم بتحكي عن شيء اسمه رياضة الدريفت. هذه الرياضة مظلومة إعلاميا عندنا في الأردن تحديدا، عالميا هذه الرياضة مشهورة جدا وفي لها أبطال وفي لها متسابقين. هذه الرياضة بكل شغف وبكل ثقافة وبكل أسلوب حياة هي نمط حياة لناس كثر ولها داعمين ولها محبين. خلينا نشوف مع بعض هذا الفيديو ونكمل إن شاء الله.

تخيلوا مستمعين أن كل هذا الاحتراف وكل هذه الدقة ناتجة عن متسابق أردني محلي اسمه إبراهيم النجار، سيكون ضيفا معنا إن شاء الله اليوم في حلقتنا. قبل ما أستضيف إبراهيم ونأخذ الحركات اللي كانت موجودة عندنا بالفيديو، خليني أحكي لكم شغلة. هذه الرياضة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. هذه الرياضة كان سببها متسابق ياباني مجنون اسمه كوناميتسو تاكاهاشي. على قولة كريم تحكيهاش أكثر من مرة بلاش يطلع لنا جن هون. هذا المجنون كان يقود داخل الطرق المتعرجة في اليابان، الطرق الجبلية المتعرجة، وكان بالمناسبة قبل ما يدخل مجال السيارات كان بسوق الدراجات النارية، لكن اكتشف انه عند المنعطفات لما بيعمل انزلاق تعطي هذه الحركة سرعة اداء وبيكون اسرع من الناس اللي بتفوت المنعطف كما هو. تطورت فيما بعد وعجبت الناس اللي شافوه حتى أصبحت رياضة وثقافة. من بعدها انطلق مسمى في اليابان اللي هو DK الكينج دريفت، وسننطلق إن شاء الله تعالى وسنكمل حلقتنا ولكن بعد فاصل قصير.

0: قبل الانطلاق خليني أذكر باسم ملك الدريفت في اليابان. بالمناسبة تذكروا فيلم طوكيو دريفت اللي هو كان يحكي عن الانجراف وعن رياضة الدريفت بشكل كامل؟ هذه الرياضة انطلقت حرفيا من جبال اليابان. هذا المتسابق اللي هو أو دي كي الدريفت كينج اللي هو كيبيتشي توسيتشيبا اللي هو شاب ياباني كان يتدرب على الطرق الجبلية. لما مشى بسيارته أكثر من مرة بسرعات عالية وأخذ المنعطفات بطريقة انسيابية وانزلاق, هذه الرياضة انتشرت من اليابان إلى أوروبا إلى أمريكا وأصبحت ثقافة, والآن في إلها منظمات دولية وفي إلها إيفنتات عالمية ترعاها شركات كبرى جدا. راح يكون معانا اليوم ضيفنا اللي هو سائق الدريفت إبراهيم النجار. ضيفنا جاهز؟ ألو.
1: مرحبا, يسعد مساك أخوي.
0: ألو.
1: مرحبا
0: سيد إبراهيم, السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله, الله يسعد مساك.
0: أسعد الله مساءك, كيف حالك؟
1: مساك ربي تمام الحمد لله, الله يسلم عمرك يا رب.
0: سيد إبراهيم, بالنسبة لرياضة الدريفت, هذه الرياضة المظلومة إعلاميا كما نسميها دائما.
1: نعم.
0: هذه الرياضة, أولا خليني أتعرف بس كم عمرك وكم إلك فيها؟
1: يعني أنا عمري 37 سنة.
0: تمام, كم إلك بتمارس رياضة دريفت في الأردن؟
1: رياضة دريفت في الأردن يعني من تقريبا 4 سنوات استمر كنت فيها.
0: تمام.
1: بس من قديم الزمان كنت من هواها وعشاقها.
0: من الهواء والعشاق.
1: أي نعم.
0: طيب اسمح لي أسألك أول سؤال بداية في حلقتنا لليوم, كيف بلشت معك هذه الهواية؟ هل هو كان مثلا حب من الصغر ولا هو كان شغف وانت بعد اول تجربة حبيت انك تستمر فيه ودخلت هذا المجال؟
1: والله هي كانت حب من الصغر.
0: حب من الصغر,
1: يعني عشق سيارات من الصغر.
0: عشق سيارات يعني من الصغر. تمام.
1: من وانا صغير كنت احب السيارات واحب يعني هوس السيارات, فما كبر الواحد وهيك وكنا نشوف السباقات وروح نحضر, فالواحد صار عنده شغف انه يجرب الشعور هذا.
0: ابراهيم تتذكر اول سيارة جربت عليها دريفت؟
1: هي اول سيارة جربت عليها هي اللي كانت يعني هاي شخصيا كانت الي, كنت اسوقها وانزل عليها, بس قبليها كنت انزل مع شباب اصحابي في حلبات ويجربوا واكون مثلا تفرج معهم, فمن ضمن الايام يعني جربت وعجبني الشعور تاعها.
0: بالمناسبة إبراهيم وصلتني معلومة أنه كان في لها لقب سيارتك الأولى.
1: الأولى السيارة السابقة القديمة ولا السيارة هاي؟
0: لا, أول سيارة كانت لها كان في لها لقب معروف. الشباب غششوني لقب, قالوا لي في سيارة إبراهيم كان في لها لقب.
1: القديم تاعتي يعني اللي كانت معي بالشارع مش تاعت الدريفت.
0: نعم صحيح.
1: بقسموها سنايبر الصياد.
0: تمام, والقوية؟
1: القوية
0: اللهم صل على
1: محمد.
0: هاي معلومات سرية صح؟
1: آه.
0: شايف كيف؟ كان في له سيارة يا شباب.
1: زي ما نقول أنها قديمة نسيها شوي.
0: كان في له سيارة كان لقبها القوية, وبالمناسبة كان لونها أحمر. أنا من متابعين إبراهيم بشدة بصراحة. طيب إبراهيم خلينا نفوت على المجال شوي, خلينا نشوف هذا الفيديو. شباب بدنا حركة التاندوم اللي بيكون فيها إبراهيم موجود مع متسابق آخر.

0: طبعا ما يعرض حاليا هي حركة التاندوم. حركة التاندوم بيكون فيها متسابقين اللي هو الليدر والتشيسكار. الليدر اللي هو القائد، التشيسكار اللي هو طبعا المطارد. إبراهيم تشرح لنا أكثر عن هذه الحركة.
1: هسا يا سيدي العزيز، هسا احنا من البداية بنبلش ليد وتشيس.
0: نعم.
1: هسا مثلا انت بدك تمشي، هسا اول بداية عندك الانشيشن.
0: نعم.
1: بدك تمشي مثلا من الستارت للانشيشن، من الانشيشن لازم تبلش بالانجراف.
0: بالانجراف ابراهيم.
1: نعم.
0: اكثر شيء ممكن يكون خطر في الحركة هاي ايش هو؟
1: اكثر شيء ممكن خطر انه لا سمح الله مثلا هسا بس تيجي انت على الانشيشن تيجي مثلا بسرعة عالية.
0: نعم.
1: حط غير مثلا ثالث وسرعتك عالية.
0: نعم.
1: بس تيجي انت بدك ترميها مثلا بدك يعني انت بتكون ماشي بدك ترمي السيارة على الانشيشن.
0: بدك تحول ترانزيشن. اوكي.
1: نعم.
0: بدك تحول ترانزيشن.
1: ايوه بكون معنا صارت معنا مع بعض المتسابقين بس تيجي ترميها مثلا وزن على الانشيشن يا بتسحل السيارة يا بتلف وترجع يعني.
0: اللي هو خلينا نحكي احنا نسميها البادي رول تبع السيارة لما بدك تحول من زاوية لزاوية. ممكن تكون صير في معك هون فعليا فقدان للسيطرة.
1: ايوه صارت معنا كثير ومع بعض المتسابقين برضو بتصير ايام.
0: بالمناسبة خليني اذكر بشغلة. هلا احنا كل ما اللي بيشاهدوا الفيديوهات لما بتفرج على الدريفت هو يعتقد انه المتسابق فقد السيطرة على السيارة، لكنه هو بيكون فعليا في قمة السيطرة على السيارة في هذه الحركة، صح ابراهيم؟
1: طبعا قمة السيطرة انك انت يعني كل تركيزك بالسيارة بكون.
0: بالمناسبة بالتقييم عند الحكام بيكون تقييم الحكام خصوصا بالمسابقات هاي بيكون التقييم على قديش بقدر السيارة المطاردة انها تقرب من السيارة الليدر، صح؟
1: طبعا.
0: طيب
1: يعني شو ما كنت قريب عليها شو ما انت اخذت نقاط احسن
0: طبعا. بعض الناس تعتقد ابراهيم واليوم من يعني اجتني اسئلة كثير بما اني نزلت موضوع الحلقة باكرا كانت الناس تحكي لي انه اغلب الغيارات اللي تستعمل في حالة التاندوم اللي هي الغيار الثاني. تشرح لي اكثر ان احنا ممكن فعليا يكون الغيارات لا ممكن يكون انت على الخامس او على السادس، مش شرط انه زي الفكرة اللي مأخوذة انه انا بس بضلني على الغيار الثاني.
1: هسا هذا بيعتمد على تجهيز السيارة ومساحة الحلبة. هسا مثلا احنا عندنا الحلبة اللي مثلا نحكي فيها البحر الميت مقابل الفنادق كراون بلازا.
0: تمام.
1: هسا احنا كجاهزية سياراتنا والمضمار اللي عندنا يعني اخر حدنا الغيار الثالث.
0: الغيار الثالث.
1: ممكن في سيارات البرو جاهزة كثير بتكون مثلا على الرابع، بس احنا عشان المسافة عندنا قصيرة اكثر من ثالث ما بتقدر، وفي بعض الاماكن ترجع فيها ثاني.
0: بعض الأماكن ترجع فيها ثاني. طيب إبراهيم. سؤال يطرح نفسه، القدرة الحصانية في السيارة كم تلعب دور في هيك مسابقات؟
1: والله القدرة الحصانية هي كل إشي.
0: كل شيء. يعني مبدئيا خليني أسألك، سيارتك اللي أنت بتشارك فيها دائما واللي بشوفها حاليا على الفيديو قدرتها الحصانية كم؟
1: هاي كانت 540 حصان من يعني تقدر تحكي من أقل السيارات الموجودة في السباق يعني أكثرهم دائما بكونوا أحصنتهم أعلى خاصة للتاندوم.
0: خاصة للتاندوم لازم تكون أحصنتها عالية، يعني خلينا نحكي أنها تتعدى 700 حصان.
1: التاندوم بده بال 700 حصان، من 650 ل 800 حصان.
0: من 650 ل 800 حصان، ما شاء الله والله أرقام مرعبة هاي. طيب السرعات اللي بتكونوا عليها إبراهيم في أثناء الاستعراض. السرعات اللي بتكون تبدأ من كم من من خلينا نحكي الليمت المنخفض من كم يبدأ؟
1: هسا انت مع يعني انت بدك تكون مثلا الغيار الثالث، هسا هو الغيار الثالث بالعام المتعارف عليه تكون تقريبا سرعته 160-170، بس انت في عندك تآكل الإطار فما بكون التسارع بال 160 بكون تسارع تقريبا 100-120
0: اثناء حركة التاندوم. بتكون سرعتك 100-120؟ هي سرعة دوران العجل. سرعة دوران العجل غير الثالث 100-120. انتم متخيلين القوة المرعبة لهذه السيارة؟ طيب من اكثر التحديات اللي قرأت عنها انا وحاب اسمعها منك كونك انت مارستها على ارض الواقع، طبيعة التاندوم تحتاج تركيز عالي جدا كونه بيكون في معك رفيق جنبك. الدخان والضجيج وخصوصا انه السيارات بتكون مخففة احيانا بيكون ما في لها ابواب.
1: لا هسه لما بدك تشارك رسمي لازم يكون عليها ابواب، بدك انت كامل راكب
0: لازم يكون عليها ابواب. طيب بالنسبه لباقي الحركات ابراهيم، هلا احنا شفنا التاندوم باستعراض واظن انه في فيديو ثاني بيكون في سنجل، لما بتنزل سنجل لوحدك بيكون استعراض فردي.
1: استعراض فردي هاي مثلا في هسه احنا عندنا كار بارك وعندنا التاندوم. هسه التاندوم تنزل فردي بكون هذا مثلا يوم الخميس الكواليفاين.
0: نعم.
1: دوله التأهلية عشان انت شو بتلم نقاط عشان تتأهل للجمعه.
0: ايوه يعني انت لازم تنزل دوله لازم تنزل جوله تاهيليه عشان تاهلك انك تنزل تاندوم.
1: تاهلك تاندوم لانه هسه سبق التاندوم ليومين هو بكون يوم الخميس كواليفاين والجمعه التاندوم. فانت لازم يوم الخميس تنزل تعمل جوله تاهيليه عشان تتاهل يوم الجمعه. في ايام بصير معك عطل او مشكله ما تقدر تتاهل يوم الجمعه.
0: يعني ممكن انت تنجح بالدوره الفرديه او الجوله الفرديه لكنها ممكن في عطل مفاجئ لا قدر الله انه ما يأهلك تطلع للجوله الثانيه.
1: اي نعم. لانه مثلا بكون ما صار معك عطل او انت مثلا على الانشيشن او على الكليبات السفليه اللي بتلم فيها نقاط ما تلمها كامل فما بتتاهل حسب شو نقاطك. او اذا مثلا طلعوا عندك ثلاث عجال برا المسار انت بتكون جولتك صفر نقاط.
0: كمان مره ابراهيم هاي النقطه كثير حلوه. هلا اذا طلع عندي ثلاث اطارات خالف خارج المسار انا هيك تعد انه مثلا احترافيتي لا تؤهلني اني اطلع للمرحله اللي بعديها.
1: خلص انت هيك دولتك صفر نقاط ما بعطوك عليها نقاط.
0: ما بتاخذ عليها نقاط وقد تخرج خارج المسابقه كامله.
1: في بيكون عندنا ثلاث حكام طبعا دوليين هم اللي بيحكموا.
0: خلينا بنشوف اعماله بينعرض الان اللي هي الجوله الفرديه هاي. هذه الجوله الفرديه اللي هي تؤهل للتاندوم صح؟
1: الجولة الفردية بتأهل للتاندوم.
0: طيب خليني أسألك اليوم لو أنا مثلا كشخص عادي حابب أبني سيارة من الصفر علشان تأهلني أني أنا أصير متسابق دريفت تقريبا التكلفة المبدئية كم؟
1: هسه عندك أنت حسب التكلفة والقدرة المادية.
0: لو بدي أبلش تقريبا خلنا نحكي الحد الأدنى
1: أقل مستوى حد الأدنى بدك تقريبا من 10,000 دينار.
0: من 10,000 دينار بتكلف السيارة الواحدة
1: أدنى سيارة بسيطة تكون. بس هاي طبعا ما بتفوت للتاندوم لأنه ما في كفاءة لها تكون يعني كثير قوية أو نشطة زي ما بيحكوها بالعامية.
0: طيب أثناء أنا ببني السيارة هاي إبراهيم حاليا.
1: نعم.
0: هل هذه السيارة لها ترخيص معين عندنا ولا هي ممنوعة أنها تسير على الطرقات؟
1: هاي ممنوعة تسير على الطرقات. هاي لها ترخيص من نادي السيارات الملكي.
0: من نادي السيارات الملكي.
1: تترخص زيها زي السيارة الطبيعية. سيارة عادي بتروح على الفحص الفني على السير ترخص سيارة قانونية ومعها رخصتها بس أنا ما بتنقاد على الطرقات العامة فيها.
0: هل ملحوظة هل في دورات إبراهيم معينة تعطى عندنا في الأردن للدريفت أو لممارسة هذه الرياضة أو للتدريب عليها؟
1: هسا في ناس مثلا بكون إلهم مثلا في عندنا مثلا اثنين كباتن ثلاث في الأردن بعطوا دورات.
0: يعني هذه الدورات ممكن أنا أروح أسجل فيها كشخص انه انا اروح اخذ دورة دريفت بدي اصير او اتأهل انه يكون في عندي سيارة دريفت واشارك فيها.
1: اي نعم. او مثلا زي مسيرتي انا اللي بلشت كان لي صديق بشارك دريفت وبطل.
0: تمام.
1: مثلا هو شجعني ووقف معي فيها وكان يعطيني تعليمات.
0: ابراهيم اول سيارة دريفت اول سيارة دريفت شاركت عليها او جربت الشعور تتذكرها؟
1: اتذكرها.
0: كانت سيارتك؟
1: لا سيارتي بين خالتي.
0: كانت سيارة دريفت مجهزة.
1: مجهزة سيارة قبل تقريبا 10 سنوات داتسون 180 بي.
0: شاركت فيها على الشارع ولا على حلبة إبراهيم؟
1: لا بالحلبة.
0: بالحلبة.
1: بحلبة اسمها مادة بس مارتن فورمان.
0: طيب سؤال كنت بدي أسأله بعيدا عن الحلبة قليلا. برأيك ممارسة مثل هذه الرياضة في الطرقات والشوارع العامة أو خلنا نحكي إنه الناس اللي عندها شغف وبتحاول إنه تعمل بعض الحركات للدريفت في الشوارع برأيك يعني الخطورة أو نسبة الخطورة فيها كم تكون ونسبة الاحترافية في إنقاذ الشخص لنفسه كم بتكون؟
1: هسي نسبة الخطورة فيها 100%.
0: 100%.
1: لأنه أنت أول إشي بشارع عام.
0: نعم.
1: وتاني إشي أنت يعني أنت مثلا بتشحط بشارع انت مش شايف مثلا قدامك جايك سيارة او مش جايك مثلا من دخل صغيرة من اشي فانت بتعرض حالك بتعرض الناس للخطر فيها هاي.
0: طيب نسبة الخطورة حكينا 100% ابراهيم الان
1: 100%.
0: بداية لو, لو, لو, لو في نصيحة تنصحها للشباب بحيث انه الممارسة للدريفت على سيارة مجهزة ممارسة الدريفت على سيارة مجهز تختلف تماما عن سيارات الاستعمال اليومي. بل أعتقد أو أنه أكثر الناس بتتفق معي أنه ممارسة الدريفت على سيارة مجهزة قد يكون أقل خطورة، مع العلم أنها أكثر وأكثر قوة وأعلى قدرة حصانية.
1: سيارة الدريفت المجهزة هي بتفرق معك، لأنه أصلا فيها نظام كامل بيختلف عن سيارة الشارع. مثلا ممكن سيارة الشارع يكون موتورها مثلا معدل ومجهز، السيارة الدريفت هي أصلا مجهز مخفف وزن، وهي مجهزة كسنبرصات كمجموعة أنها تساعدك في التشحيط. يعني أنت بسيارة عادية تنزل على الحلبة بتشحط، بس تكون كفاءتك 30%. أنت لما تكون معك سيارة الدريفت أنت يعني حسب سواقتك، بس أنت بتكون تقريبا كثير مرتاح وسلس السيارة معك.
0: على ذكر نظام التعليق، حسب المعلومات اللي عندي انه اغلى ما يكون او من حجر الاساس في السيارات الدريفت اللي هو نظام التعليق اللي فيها، وقد يكون الاغلى في التجهيز. صحيح هذا الكلام؟
1: صحيح، نظام التعليق هو الاساس. انت شو عندك، شو بنيت تحت اشي كويس تقدر تشتغل عليه وبتساعدك بالسواقه، بتصير السياره سلسه.
0: طيب، سمعت انه في مبالغ قد تكون يعني على أرض الواقع نسمع فيها قد تكون المبالغ ضخمة جدا، تقدر تعطيني ولو يعني شيء تقريبي لهذه المبالغ؟ من يعني من ليمت كم يبدأ موضوع السسبنش أو نظام التعليق في سيارات الدريفت؟
1: هسا أنا عشان أشرح لك نظام التعليق، إحنا حكينا قبل شوي السيارات مثلا من كم لكم تكلفتها، أنا قلت لك أقل مستوى بال10,000 دينار.
0: تمام.
1: السلمة المعين السقف العالي عشان ينجم عليها سنبرصات مثلا تكلفتها ظاهرة الثمن، عندك سيارات، في عندنا سيارات مكلفة 100,000 تقريبا.
0: 100,000 دينار تكلفة سيارة دريفت؟
1: 100,000 دينار. هسه مثلا السيارة البرو هي اللي بنحكي عنها، هي تكلفتها عالية، مثلا بيجمعوا في سنبرصات هم تكلفتهم عالية، هذول مثلا بي سي، في هذول المتعارف عليهم عالميا، احكي لك فخرم طقم سنبرصات سعره من 2000 دينار ل 3000 دينار.
0: يعني ممكن انا فعليا نظام تعليق يكلفني، فقط نظام التعليق في سياره الدريفت يكلفني 3000 دينار.
1: هذا النظام البرو يعني للسيارات مستواها عالي جدا،
0: السيارات مستوى العالي. طيب، على ذكر التكلفه العاليه ابراهيم، النزول للحلبات، هذا النزول فيه الاشتراك اكيد طبعا.
1: الاشتراك طبعا.
0: يعني هي رياضة مكلفة جدا، هل هناك داعمين لكم؟
1: الداعمين يعني عندنا المشكلة يعني في بشكل عام الداعمين هون يعني ضعاف، مش ضعاف يعني ما في فرص للمتسابقين داعمين كثير.
0: يعني ما في عندنا الرياضة ما إلها داعم هذا، أو ما في إلها صدى إعلامي إنه تحصد داعمين.
1: أي نعم، إحنا عندنا كثير أبطال في الأردن، يعني لو في داعمين كثير بتلاقي أبطال، يعني بدل بصيروا مثلا في الأردن بتلاقيهم أبطال عالم وشرق أوسط، لأنه عندنا ناس مثلا كثير شاطرين وأبطال بس ما في دعم.
0: يعني إحنا عندنا كفاءات وعندنا قدرات، لكن المشكلة تكمن بالدعم.
1: أي نعم.
0: طيب خليني أسألك هيك، المشاركة في هذه الحلبات تقريبا، مشاركة السيارة للمرة الواحدة أني بدي أفوت اليوم أشارك، كم تقريبا تكلفتها؟
1: تقريبا يعني هي اشتراكها، انسى التكاليف، الاشتراك تقريبا 100 دولار هي.
0: اشتراك السيارة فقط اني افوت على الحلبة تقريبا بيكلفني 100 دولار.
1: تقريبا. طبعا بعدها عندك انت اللي نحكي فيه التكاليف وكوشوك وإيثانول وصيانة.
0: إيثانول، انتم بتستعملوا وقود الإيثانول بالمناسبة، ما بستعملوا الوقود العادي للدريفت.
1: لا، وقود الإيثانول طبعا، لانه ما بزبط، لانه درجة احتراق عالية ودنيا، فبدك كفاءة وبدك احتراق للموتور المضبوط، فبنستعمل وقود الإيثانول.
0: طيب بدي أسألك الآن، الجولة في السيارة تقريبا كم الوقت للجولة الواحدة؟
1: الوقت للجولة الواحدة، الوقت للجولة التاندوم للتشيس أولاد، وتقريبا بدها تقريبا دقيقتين ونص أو 3 دقائق.
0: هل السيارة بتخولني أني أشارك من بعدها أشارك في جولة ثانية، ولا لابد أن السيارة تروح خلنا نحكي فترة ريست أو راحة علشان تقدر تطلع الجولة اللي بعدها؟
1: لازم هسه لما تكون مثلا في التاندوم انت جولتين لك تشيزوليت، لما تكون انت قدام وورا لازم بعديها جولة راحة للسيارة انها بتحمى، ولازم تغير اطارات اصلا، لانه عندك الجولتين هدول بتكون الكوشوك خلص.
0: يعني مجرد جولتين انا بحاجة لتبديل اطارات.
1: بحاجة لتبديل اطارات، فعشان هيك انا بحكي لك هي تكلفتها عالية، لانه بدك اطارات، والتاندوم اطاراته ما بتنزل. يعني إذا بدك تنافس وسيارة برو بدك إطار بسموه سيمي سليك عشان يكون تماسكه عالي.
0: كم تقريبا تكلفة الإطارات إبراهيم لكل جولة؟
1: لكل جولة تقريبا تكلفة الإطارات بدك إطارين خلفيات، هسا الاطار اللي بسموه السينس ليك تقريبا اطار سعره من 70 ل 100 دينار كل واحد.
0: يعني انا ممكن احسبها بتكلفه تقريبيه انه اي جوله بدي انزلها ما بين اشتراك السيارة وما بين وقودها وما بين ممكن تكلفني بحدود ال 400 دينار الاشتراك الواحد.
1: لا هسه تكلفة كاملة عامة
0: للاشتراك الواحد لو بدي انزل اشتراك
1: خميس وجمعة.
0: نعم
1: هسه اذا انت كانت سيارتك مش برو يعني كان نحكي كالبسيطة تنزل كوشوك عادي مش سيمس لك مع اشتراكك وإثانولك وينش وكوشوك بدك تقريبا لا يقل عن 1500 دينار.
0: 1500 دينار المشاركة الواحدة فقط؟
1: الواحد الفقط باليوم.
0: 1500 دينار علشان أفوت أعمل كم من جولة تقريبا؟
1: يعني عندك أنت يوم الخميس تتدرب تقريبا جولتين أو ثلاث.
0: تمام.
1: لك جولتين أهليات ويوم الجمعة تتدرب تقريبا كمان جولتين ويوم الجمعة حسب السباق أنت بتتأهل بتفوز ما بتفوز حسب عندك ببلش مثلا من توب 32 توب 16 توب 8 توب 4.
0: تكلفتها 1500 دينار
1: للسيارة العادية مش البرو.
0: البرو تكون تكلفتها أعلى طبعا
1: وبنزلوا على سيمس ليك تكلفتهم لا تقل عن 3000 دينار.
0: والله هذه أرقام يعني فعليا ما بقدر عليها أي حدا. يعني اللي عنده شغف بهذه الأمور وبهذه الرياضة بحاجة لداعم وبحاجة لتمويل عالي جدا حتى يمكن الواحد ما يحصل عليه بسهولة. يعني بدك تكون في عندك القدرة المادية القوية جدا حتى تقدر تنزل مثل هذه الرياضة أو مثل هذه المشاركات.
1: هي بدها يعني لا هي الأساس الداعم عندنا. لو الداعم متواجد كثير بتريح لأن تكلفتها كثير عالية جدا.
0: تكلفتها كثير عالية جدا. طيب إبراهيم نصيحة أخيرة إليك اللي بيحبوا هذه النوع من الرياضات وين ممكن يتجه بعيدا عن الشوارع؟
1: هسا مثلا إحنا عنا مثلا ما في حلبات كثير. يعني في حلبات مثلا زي حلبة البحر الميت هاي تتأجر بس مثلا هاي لتاعت التاندوم مثلا أجارها غالي شوي. في عنا حلبة هي قديمة أقدم حلبة بالأردن.
0: نعم.
1: حلبة مادرت بارتن فورمانس.
0: تمام.
1: هاي تقدر تستأجرها أنت يعني ممكن أنت وأصدقائك مثلا إذا بدكم تنزلوا أكثر من سيارة أجارها 50 دينار باليوم على السيارة.
0: على السيارة الواحدة.
1: يعني أنا زمان لما كان معي سيارة عادية عشان كنت أتلاشى تشحيط الشارع كنا نستأجر الحلبة إحنا والشباب هاي يطلع على الشخص 50 دينار.
0: على الشخص الواحد.
1: على السيارة ننزل مثلا أنت قانوني وبعد يعني زي ما تحكي فيش أدب فيش إشي تنزل تتسلى بتنبسط أنت والشباب رحلة وبتطلع وبتروح فيها.
0: بوركت يا إبراهيم وإن شاء الله من تقدم لتقدم وبإذن الله تعالى نراك في حلبات عالمية. سعيد جدا بلقائك وسعيد جدا بالمعلومات القيمة اللي أعطيتني إياها. ولكن بصراحة يعني إحنا نحكي كمجتمع أردني الأرقام اللي أنت حكيت لي إياها أرقام قد تكون تفوق الخيال بالنسبة للشباب الصغار اللي بيحبوا هذه الرياضة. ولكن كنصيحة أخيرة أقدمها لكم ابعد عن ممارسة هذه الرياضة في الشوارع. الاحترافية دائما تكون بأنك تضلك سالم تخرج من بيتك سالم وتعود سالم. الاحترافية دائما أنك تطور من مهاراتك ولكن بدون ما تأذي نفسك. مرت حلقتنا بسرعة جدا. ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء من يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. ابقوا بالقرب من حياة وإلى اللقاء.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2020 كما نرحب أسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا يكرم الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن النصح، تكلمنا عن واجب البيان، وهذا أيها الكرام قام به النبي عليه السلام خير قيام. هذه مهمة الرسالة ومهمة النبوة، والأمة حملت المسؤولية بعده، فهو الذي قال ألا هل بلغت؟ فقال الناس نعم، قال فاشهدوا. ومن هذا الباب أشهدنا على أنفسنا بأنه قد بلغنا. ومقام بيان أيها الكرام قام به النبي اسم خير قيام، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فقام النبي فبين وبين مهمات الدين ولم يؤخر البيان عن الحاجه او الى وقت الحاجه. وهذا فيه معنى كثير مهم يا كرام، أن الحجة أقيمت على الأمة، على أي أمة؟ ليس على أمة ذلك العصر الأول الزاهر، بل على من بعدهم من صغار التابعين وكبار التابعين ومن صغار الصحابة حتى وصل إلينا، والحجة لا تزال. هذه الحجة يا كرام أقيمت علينا إلى قيام الساعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن نحاصر أولئك الأفاكين الكذابين الذين يزعمون بأنهم اليوم هم الذين وصلوا إلى بعض القضايا في العلم والدين العصور الأولى ما عرفتها. قل لهم هذا كذب، هذا كذب على الرسالة، وهذا كذب على النبي أسام. النبي قام بهمة البيان خير قيام. إنما في بعض الاجتهادات تركت للناس، هذه اجتهادات لأهل العلم، والاجتهاد لا ينقضي، تتطور الحياة والاجتهاد يتطور مع تطور الحياة. أما البيان فقد بلغنا الدين كاملا، والنبي عليه السلام علمنا كل ما نحتاج إليه، وليس بعدها إنما مفردات بسيطة يزيدها العلماء كل عصر وكل حين. الله يفقنا إياكم في الدين. طيب، من الأسئلة التي كثرت هذه الأيام قصة شاب يمني توفي رحمة الله، مغامر كان ينزل من حفرة غاية في الخطورة، فأخذ الناس يتكلمون هل هذا فيه إثم ما فيه إثم. إحنا بالنسبة لنا نرجو له الرحمة لأنه مسلم، إنما التأكيد الآن بده يكون ليس على هذه الواقعة ولكن على فكرة مثل هذه المغامرات. هل يصح الإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ الحقيقة لا. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية طبعا لها عدة معاني. الإمام الماوردي ذكر فيها 6 تأويلات، ذكر من معانيها ترك النفقة في سبيل الله، وهذا معنى سياقي، وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بعدم النفقة. قيل لا تخرجوا بغير زاد فتهلكوا بالضعف. قيل لا تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي فلا تتوبوا. طيب، وقيل أن تتركوا الجهاد، وقيل التقحم في القتال من غير نكاية، وأفضل ما قيل قول الإمام الطبري قال عام محمول على جميع ذلك كله. فيدخل فيه من فعل شيئا خطرا قد يهلك حياته، فيدخل في ذلك النهي ولا تلقوا بأيديكم للتهلك، ولكن مع الإشارة إلى بعض

0: قضايا، لكن بعد هذا الاتصال. أخي عامر تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله يا عامر، أهلين، تفضل.
1: الله يسعدك دكتور.
0: حياكم الله
1: دكتور. سؤالي ليش يعني من الجادل وناس يقول لك ليش لم يذكر الرجم للزاني في القرآن، للزاني والزانية في القرآن، ليش ذكر الجلد ولم يذكر؟
0: طب خليني أسأل هذا السؤال بطريقة أخرى، ما قيمة السنة النبوية من الكتاب؟ هل لها أثر أم لا أثر لها؟
1: السنة أكيد لها
0: قطعا، ولذلك هذا ثابت، الجلد ثابت بالقرآن والرجم ثابت بالسنة النبوية المقطوع بها، يعني هذا ليس اعتراض. هنالك من العلماء من استخرج آية من سورة النمل على هذا، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، سأشير إلى ذلك. إنما أخي الرجم ثابت بالسنة والجلد ثابت بالقرآن، بارك الله فيك. طيب أنا بشكرك أخي عامر. هنا في قضية منهجية في الأصول وفي العلم، ما بنفع أن تأتي إلى كل مفردات المسائل تريدها أن تكون نصا في كتاب الله، هذا لا يوجد. يعني مثلا ممكن أنا أتساءل معك، أعطيني حرمة زواج العمة والخالة على الزوجة من كتاب الله نصا، ما في له وجود، لكن لا يعني أنها غير صحيحة. إذا قالوا عدم الورود لا يعني عدم الصحة، السبب لأن السنة النبوية، إذا أقصد عدم الورود في القرآن، وإلا السنة النبوية هي التي بيّنت ذلك. طيب حرمت عليكم الميتة، بهذا المعنى كل الميتة حرام، لكن السمك نأكله، من أين أخذنا ميتة استثنيت من عموم التحريم؟ من السنة النبوية. ومن هذا الباب فكرة الرجم فكرة فيها خلاف بسيط، رأي الجمهور أنها ثابتة في السنة والجلد ثابت بالقرآن، ورجم النبي عليه، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، لكن في بعض المذاهب لها آراء واجتهادات. حتى وجدنا في عصرنا عالم كبير الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه، عالم الموسوع الذي كتب مؤلفات ضخمة، كان في نهاية عمره يرى هذا الرأي، والعلماء انتقدوا من أهل هذا الرأي الخوارج على فكرة أنه لا رجمة، وبعض أهل العلم صار يتبنى هذا الرأي على قلة. لكن إحنا منهجيا ليس بالضرورة أن ينص على كل المسائل، لأنه في قضايا وكل الله تعالى أمرها إلى رسوله، قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تحكيم للرسول هنا. طيب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، طب من يطع الرسول فقد أطاع الله، كلها تبين منهجيا يا كرام أنه في أشياء ثابتة بالسنة. طيب عودة إلى قصة هذا الشاب المتوفى إلى رحمة الله، هل في أعمال يعملها الإنسان ذات خطر، حتى الشركات والدول بتبين أنه هذه والله مهنة خطرة وبناء عليها يكون هناك مكتسبات مالية زائدة، طيب لكن مع هذه المهن الخطرة لازم يكون في وسائل أمان، حتى القوانين تتابع أي شركة كلفت موظفا بإنجاز شيء من الأشياء الخطرة بدون أدوات السلامة بحمله جزء المسؤولية، وهذا اتجاه سليم. ولذا كان الأصل في أي إنسان يقتحم مثل هذه المخاطر أن يكون عنده أنظمة أمان وأنظمة حماية، وإذا شرعا لا يجوز الإنسان أن يتعرض لإهلاك نفسه، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، كلمة كما قلنا فيها ستة أويلات، الإمام الطبري كان يرى أنها تحتمل كل المعاني، ومنها إتلاف الإنسان بدنه وماله إلى غير ذلك، الله يرحم الجميع. طيب كان هنا في سؤال حول ما معنى جملة والله أنت ومالك لأبيك. على كل حال هي هذه الجملة النبوية وردت في سياق أن رجلا قال إن أبي يريد أن يأخذ من مالي، فقال له أنت ومالك لأبيك، معنى ذلك أنه أنت جزء من كسب أبيك وما اكتسبته أبوك له حق فيه، فإذا كان الأب يلك. ولكن العلماء فصلوا بصراحة بين مسألتين، هل الأب كان متجنيا على الولد غير محتاج ولا كان محتاجا؟ فإذا كان محتاجا نفعل الحديث أنت ومالك لأبيك، يأخذ الأب قدر حاجته من ابنه. ولذلك حتى القرآن يكون لما ذكر ليس على الأعمى حرج ولا على العار في آية الطعام، قال ولا أنفس أن تأكلوا من بيوتكم، ما قال بيوت أبنائكم، لأنه بيت ابنك بيتك بهذا المعنى. فالعاقل والإنسان الذي يتقي الله يأخذ من مال ابنه حاجته، لكن هب أن هذا الأب كان غنيا وكان ذا مال وأراد أن يأخذ من ولده والولد ما عنده زيادة، لا هذا ما أحد يقولها، لا، إذا الفقه الإسلامي كرام بعموم الأدلة يظهر أنت ومالك لا بك، ذاك في أحاديث إلها وقائع خاصة، هذه الوقائع الخاصة تفهم على قدر، ولا يفهم منها العموم إنه ظلم الناس. إحنا بنعرف حالات إنه دائما الأب يطلب من الأبناء، عنده ولا ما عنده، ما بصح، لأنه الابن أحيانا لما يكون ذا عائلة بالكاد عارف يعيش، فمثل هذا الإنسان بدها يعني الأب لازم يساعده في هذا المجال. طيب، سأل سائل هنا حول قضية شركة تم الاتفاق بين أخوين، أخ وأخت، وهو شرط على نفسه إنها تأخذ ربح، وشرط على نفسه أن لا تتحمل معه أي خسارة، وتمت الخسارة، والآن وقع بينهم التنازع، الاتفاق خطأ أصلا. ولذلك الكلام الأقارب كالغرباء في الحقوق المالية، الزوجان كذلك، الأب والأم مع الأولاد غرباء في الحقوق المالية، وذلك هذا بيتم معنى أنت ومالك لا بك. وقال الله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لما يكون في إنشاء الشركة لما يكون هنالك خلل في الاتفاق، هذا غير معمول به، باطل، لذلك ما بصح. لذلك الشركات قائمة على الربح والخسارة، اللي هي الغنم والغرم، الغنم المغانم والمكاسب والأرباح، المغارم اللي هي الخسارات. وأعدل ما قيل فيها التالي: نقيم كم حصة هذا الشريك المستثمر، والله شارك، والله ماخذ دافع قيمة الثلث من الشركة، من ربح الثلث الأرباح بعد ما طول المصاريف وكذا، ثلث الأرباح. طيب لا تمت الخسارة، من خسر ثلث المخاسر. والله تعالى أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم إلى برنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. سؤال حول اختيار جنس المولود والقدر الإلهي. القدر الإلهي الكرام محيط بنا، ما تفعله ما تختاره علم الله به. هذه قضية لا يمكن أن تفهمها إلا إذا فهمت معنى العلم الإلهي، أنه علم إحاطة وشمول منذ الأزل إلى الأبد. ولذلك إنما القضية الفقهية اللي بتتعلق فينا إنه الأصل عدم الإقدام على هذا، لأنه فيه كشف عورات وفيه قضايا. دع كل شيء لاختيار الله أحسن وأفضل، حتى لو عملت اختيار جنس المولود لن تخرج عن قدر الله، ولكن إحنا ارتكاب الوسيلة الأصل عدمها إلا للضرورة، والله أعلم. أخت أم أحمد تفضلي. تفضلي أم أحمد، أهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ بدي أسألك في موضوع هام جدا.
0: تفضل.
1: يشهد الله، يشهد الله إنه ما في في كلامي زلل.
0: تفضل.
1: بس يشهد الله إني بعاني من يعني سنة وأنا بعاني في هذا الموضوع.
0: ما وهو؟
1: يا شيخ أنا بنتي عمرها 34 سنة.
0: طيب.
1: مصلية ملتزمة بصلاتها، متعلمة. ما شاء الله عليها. يا شيخ في يوم قررت بنتي انها تقرأ سورة البقرة كل يوم. عندها ضغوطات وعندها يعني اشياء في شغلها، فقالت انا بدي اقرأ سورة البقرة لانها عارفة انه لها فضل سورة البقرة.
0: طيب.
1: المهم لما قرأتها يا شيخ قرأتها يوم الاربعاء، يوم الخميس وليلة الجمعة. بعد ما قرأت كل يوم تقرأها كاملة. في ليلة الجمعة هاي هي استغفرت. تغفرت عائدها، تغفر الله العظيم الفتاح الرحمن، تغفر الله، تغفر الله، يعني بأسماء الله الحسنى.
0: طيب.
1: هون في آخر إشي لقيت، أنا كنت طبعا بعيد عن بنتي، فلقيتها طلعت صوت عالي جدا يا شيخ، صوت يعني بخوف. فركضت على بنتي وأنا يعني قشعريرة في بدني، يعني قلت بنتي انحرقت، بنتي يعني صار فيها إشي. فلما وصلت عليها لقيت إيدها يا شيخ ملتفة يعني للأعلى، ويعني تمها جاي على جنب وعينيها جاحظة، وهي تحكي في سحر في البيت، ولكن لا بحال صوتها ولا هي ولا هي.
0: مش بس الموضوع حيأخذ معنا وقت طويل. ماذا فعلتي؟ هل أخذتي عند معالج
1: هنا أو مسكت إيديها هنا؟ ما نزل علي إلا أحكي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وصرت أكبر والأذان.
0: طيب يعني ماشي ماشي. هلأ أنا بدي في النهاية أخذتي عند طبيب نفسي أو معالج؟
1: لا لا يا شيخ، أنا بس أنا ممكن إذا سمحت أحكي معك خاص، لأنه
0: بعد البرنامج لأن هذا موضوع طويل، بس إحنا بدناش نوقع في الوهم. إن شاء الله بعد البرنامج تحكي معي.
1: كل مرة طيب. اقرأ في سورة البقرة بنتي من حال أخذتها معالج، والله يا شيخ صرت أخاف، صرت أخاف، ما عندي ثقة بيعالجها وقتي، وفي نفس الوقت بنتي في الليل تتحول.
0: توكل على الله. إن شاء الله الله يشفيها ويعافيها. بعد البرنامج كلمين. أشكرك يا محمد. أبو حسين تفضل سيدي.
2: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام، حياك الله
2: شيخ. في شوف سمعت دكتور نسيت اسمه حقيقة بفسر عن امرأة لوط وامرأة نوح.
0: نعم.
2: وما كانت عبدين. فبيقول امرأة لوط هي مبين كيف خانت سيدنا لوط بينها، بلغت أهله كذا. فبيقول عن امرأة نوح انه في الآيات الثانية انه لما سيدنا نوح قال له ربي ان ابني من اهلي، بعدين ربنا طبعا الى نهايه الايات قال له انه ليس من اهلك، بعدين طبعا تبرأ منه. فهذا بيقول انه هو ابن حرام. يعني
0: هذا كلامه غير صحيح يا ابو حسين. عارف
2: يعني انا بصراحه
0: عارف ليش مش صحيح. اسمع معي الايات من نفس الايات سوره هود. ونادى نوح ابنه. القران أنت تؤمن أنه معجز وكلام الله ولا لا؟
2: طبعا لا شك.
0: كيف القرآن يقول ونادى نوح ابنه وبعدين ما يكونش ابنه؟ لو كان ابنه كان القرآن ما قال أنه ابنه. القرآن أثبت البنوة لهذا الولد لنوح ولا لا؟
2: هو لما قال له الابن ليس من أهلك،
0: ليس من أهلك المستحقين للنجاة، مش ليس من أهلك نفيا للنسب.
2: لأنه بقول لك الخيانة، الخيانة كيف تقع مفهوم الخيانة
0: هي هذا هذا هذا كلام غير صحيح. أنا بشكرك يا أبو حسين، أشكرك يا حبيبي. القرآن طبعا في منتهى الدقة، بل أستغفر الله مش في منتهى الدقة، هو معجز، كل كلمة معجز. ولذلك الكرام لما كون القرآن يقول ونادى نوح ابنه، ووقف عند العلماء قال هذا إثبات لأنه ابن، ولكن ابن عاصي ابن كافر، لما قال يا نوح أنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الناجين لأنه كافر، أما مش والله ليس ابنك، كان القرآن ما أثبت له البنوة. والله أعلم. أخي معي انت، فضل سيدي.
3: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. دكتورنا الغالي الدكتور ابراهيم الجلمي، كل الحب والاحترام واشرتك الطيبه وتحياتي لفريق العمل. لا يمكن استغنى عن هذا البرنامج، مستحيل.
0: حياك الله.
3: لا يمكن الله. لانه بحب هذا البرنامج لانه فيه نوع من الفوائد وفيه نوع من العبر والمواعظ. طبعا الدكتور ابراهيم احنا بنستفيد منك اصلا.
0: تفضل يا حبيبي، تفضل.
3: لذلك بسم الله على بركه الله، احنا بنقول بالنسبه لنا انه غدا الهجره النبويه، احتفال بالهجره النبويه. والهجره النبويه شيء رائع، وايضا نعتز ونفتخر في هذه المناسبه العزيزه اللي هي احتفال بالهجره النبويه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه من اجل ان ينشر الاسلام.
0: صحيح.
3: لذلك لما ذهب الى الطائف اهل الطائف اذوه ورموا بالحجاره وحرضوا المجال.
0: خلينا نوصل للسؤال، ما هو السؤال يا معلم؟
3: شايف المهميه، شايف كلها تهاد في الأخير أنه ملك الجبال قال لك حاجة أطلق عليهم خشبين، قال لعل أن يخرج من أصلابهم من قال لا إله الله، منهم أكرم بن أبي جهل ومنهم أبو سفيان، كان مشرك وهذاك كان مشرك ولكن أسلم، ولكن أبوه أبو جهل كافر، صح ولا لا؟
0: طيب ما
3: أنا سؤالي لا أطيل، ما هي الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الرائعة التي نغرسها في نفوسي قلوبنا وفي مجتمعنا؟
0: بارك الله فيك يا سيدي، أنا بشكرك يا دكتور معلوم، هذا بده محاضرة خاصة ولكن بما تيسر إن شاء الله. أخي محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: السلام الله حيك، أهلين يا سيدي. أهلا
4: وسهلا بك شيخ. بدي أسألك سؤال، يعني في الأوان الأخيرة يعني تتداولوا على الفيديوهات إنه بتطاولوا على الكعبة.
0: والله سمعنا، مش عارف هل الكلام صحيح ولا لا.
4: يعني أنا بدي أوجه رسالة، إذا هذا الكلام صحيح يعني الكعبة هاي رمز للديانة الإسلامية لأمة المليار، واللي إذا صح الكلام وغلط على الكعبة لأنه هو هذا هو بلا مؤاخذة هو الزبالة هو ابن اليهودية، هذا ما يتطول علينا. إذا في ناس علماء ما بيقبلوا يردوا عليك، إحنا الشعوب منرد عليك، لأنه هاي كعبتنا وهاي اللي أشرف منك ومن طيب. كل عائلتك.
0: صحيح
4: يا شيخ. علماء المسلمين بدل أنتوا بتقولوا تبا لإيران، تبا له هذا ابن اليهودية لابن نتنياهو، كلهم هذول حقرة ما يتطاول على ديننا، لأن أنا الدين عندي خط أحمر، والله ما بخاف إلا من الله، لأنه طيب. هذا عمره 80 سنة مخرفن، هذا حيوان، هذا هو الزبالة.
0: طيب أخي محمد أنا بشكرك يا حبيبي، ولن نسمح ولن نقبل أن يتطاول أي كذاب أشر على رموزنا الدينية، لا على الكعبة ولا على الرسول ولا على القرآن، بل ولا على أي مسلم. أنا بشكرك، ولكن إحنا ما بعرف حتى الآن مش متحققين، مهما كان الأمة لازم يكون لها موقف مع هؤلاء الأشرار الذين لا يحترمون. ونذكر بقول الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولذلك الأمة لازم اليوم تعتصم بالله تعالى، كون يد واحدة وأن تحافظ على رموزها وأن تلفظ مثل هؤلاء الأشرار قولا واحدا. إذا موضوع الكرام امرأة نوح ولوط بدنا نفهمها ضمن سياقها، لما قال الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، قال العلماء خيانة بالكفر، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأظهر. طيب كان في سؤال حول ما حكم إنشاء شجرة عائلة وتعليقها في المنازل، ما في إشكال في الجمعيات، ما في حرج، بس بشرط أن تكون صحيحة وأن تكون ذات مراجع، ما في إشكال. ولذلك هنا ما بيجوز أن ينتسب إنسان إلى غير أبويه، يعني أهم شيء يكون الصدق، وبعد هذا من الأمر الجائز. ما حكم تلوين الشعر للشباب؟ على كل حال يعني الموضوعات كثيرة هذه الأيام، المهم أن لا يكون هذا شعارا لفجرة لفسقة لأناس، والله طلع لاعب هون وفنان هنا في الغرب وإحنا من قبل. هذا قاله عليه السلام: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل. الأصل يعني عدم ذلك، والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول قضايا التعويضات المالية. التعويضات المالية الكرام جائزة، بس بشرط أن تكون لها دعوة صحيحة وبينات صحيحة، وأن لا يكون تزيد ولا كذب ولا يكون شهود زور. وعندها قد تكون قضية عمالية، وقد يكون في قضية تزوير، يعني واحد زور إنسان شيء ثم ثبت تزوير. الآن القاضي إذا حكم لك بالمال حلال يكون إذا كانت البينات والدعوة صحيحة، وتكون حرام إذا البينات حرام، ما في كلام في ذلك. ولذلك يعني بعض الناس ممكن يعمل مؤامرة، كما نشهد أحيانا في المسلسلات والأفلام، بيعمل لك مؤامرة، ممكن يطعن واحد، يجيب السكين يحط عليها بصمات كذا، مثل هذه النماذج. فإذا كانت الدعوة صحيحة والبينات سليمة وحكم له، فهذا حلال، وإلا كان حراما، ما في كلام. الموضوع لا يقبل المزاح. أما أنا بدي ألتقط من كلام أخي معن حول الهجرة قضية يعني دعوة النبي عليه السلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ولعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. هذا رسول الله، وهذا هو البيان، وهذه الرحمة، وهذا هو الاقتداء. الاقتداء اليوم يكرم يكون عندنا رحمة النبي عليه السلام في التعامل مع الناس، خاصة التعامل مع المخالفين، خاصة التعامل مع أصحاب الذنوب. اليوم بعض الناس يجلدون أصحاب الذنوب ولا يبقون لهم وزنا، لا، ما بنفع. لازم يكون بمنتهى الرحمة والحكمة التعامل مع هؤلاء الناس. طيب، كان هنا في سؤال حول قضايا السحر. طيب، هل هناك فعل؟ طيب، هاي أي مسألة بناش ندخل فيها الآن. في تعديل على سؤال من أمس بيقول: محل جوهرات يقسط المجوهرات عن طريقة بطاقة الائتمان من بنك معين بدون فائدة أو غرامات، البنك يحجز على المبلغ ليضمن حقه ويقوم بتسديد محل الصاغة مباشرة. طيب، ما هذا حكيناه، هذا أنا هذا الذي ذكرته، قلت هذا هو الصحيح، إنه في النهاية إذا دفعنا المبلغ عن طريق البطاقة الائتمانية دفعنا لصاحب محل الذهب، انتهت المعاملة، صار انت الآن بينك وبين البنك اللي دفع عنك مبلغ، مدام من غير زيادة هو أخذه، جيد، يعني حجزه حتى يضمن انك اتقسط المبلغ، ما فيها شيء هذا. وانا ذكرت هذا المعنى بشكل واضح ان شاء الله تعالى. كان في سؤال حول شراء يعني منتج ويطلع فيه تلف، هل يمكن التعويض عنه؟ والله انت بالخيار، من اشترى شيئا فيه خلل بالمواصفات أو خلل مصنعي، انت لك الخيار انك ترده وتسترد المبلغ، وإما انك تقبله ولكن يعني يرجع لك جزء من الثمن. وهذه قضية هامة يكرم حتى لا يخدع أحد من الناس، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكماجبات. بالنسبة لهذا الخبر حول التطاول للكعبة، إن كان الخبر صحيحا فهذا دليل على طغيان الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى، وهذا جنون، هذا جنون. أما نحن فنبرأ إلى الله منه ومن جنونه ومن لغته الوقحة، لكن على من يتعامل معه إن كان صحيح أن يتعامل معه يعني بالمصارحة، وما يتعامل معه أبدا ما دام يتطاول على وزن الدنيا. لكن هذا الخبر بده تحقق. طيب، كان في سؤال حول رجل كبير في السن، يعني قريب من 100 سنة، وممكن الشغال أحيانا من باب المساعدة بتساعدهم في نقله، وممكن تمس اليد يده، إن شاء الله ما فيها، هل ينقض وضوء؟ ما أظن، رجل كبير في السن، لا أظن، يعني التحرز أفضل، لكن أرجو أن لا يكون شيء بعون الله تعالى. طيب، كان في سؤال حول القصر والجمع، إنه إنسان والله عازم على الإقامة 2 أو 3 أسابيع، خلص ما دام أكثر من 4 أيام فهذا يتم الصلاة، لا قصر ولا جمع، أي مسألة. يعني أحيانا الإنسان يذهب إلى مكان لا يدري متى تنقضي حاجته، هذا يبقى يقصر ويجمع. أما الآن إذا، وخاصة أيام السفر محدد، زمان كانت الأمور أصعب يا جماعة، الآن صار سهل ما دام إقامة وسياحة وثابت في مكان، فالأصل أنه غير مسافر والله أعلم. طيب، نفس القضايا في شركة، الآن في شركة وما بده يحمل الشريك الثاني أي خسارة. أنا بالنسبة لهذا، هذا تطميع في الشراكة، طمعوا أنه أنا بتحمل خسارة كلها والآن تصير منازعات. الأصل عدم ذلك. هلا لو أنا إنسانا كان قادرا، والله صاحب الشركة أو صاحب العمل كان قادرا من غير إلزام نفسه أحبه أن يتحمل، بيمشي الحال. لكن إذا أدت إلى منازعات، إحنا بنفعل قواعد الشريعة وبنقول هذا الذي حصل خطأ. طيب، كان في سؤال هو حول إنسان ما بيصلي، رجل لا يصلي وتم الطلاق، والآن في فرصة للرجوع، يعني ما بعرف هل هو طلقة بائنة ولا رجعية، لا أدري. المهم، فهل يمكن أن تعود العلاقة مع عدم الصلاة؟ طب ما أنت قبلته في أول مرة. يعني إذا كان هذا الإنسان غير منكر غير ملحد، ولكن تارك للصلاة، هو قطع المرتكب لكبيرة وتارك لفريضة، لكن إعادة الحياة صحيح، لكن هي فرصة الآن أن نضع هذا الشرط، إنه أنا لا أعود إليك إلا أن تصلي. خلي هذا الشرط، فإذا كان راغبا فليؤدي، لعلنا نكسبه. هل الرجعة تصح؟ لكن مع الاشتراط أفضل والله أعلم. طيب، إنسان حلف للأسف اللي كفاه اللي هي الظهار. الظهار كلام، كلمة، لكن كلمة فيها سخط، وكلمة لا يلقي الإنسان لها بالا، والشريعة تعطي يعني عقوبة صعبة. أن يقول الإنسان عن زوجته أنت كأمي أو كأختي أو كخالتي، أي واحد من المحارم، هذا قطعا ظهار، والظهار فيها عتق رقاب ما لها وجود. فإذا ما وجدها عليه صيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماسى. فإذا كان لا يستطيع حسب عمله وظروفه وصحته، يؤول الأمر إلى إطعام 60 مسكينا قبل أن يتماسى، ضروري. ولذلك يعني هذا الموضوع شوفوا يعني كثير خطير. كلمة تكون هذه العقوبة، نعم، مثل والله العلاقة الشرعية بين الزوجين في نهار رمضان فيها كذلك، يعني الكفارة العظمى كذلك، كلام بدأ انتباه. طيب، كان بيتكلم هنا حول قضية الطلاق، انه لو ان انسان انطلق كتابة، يعني ارسل رسالة في حالة غضب، يعني بروح بكتب انت طالق، هل الكتابة تعتد لك؟ الكتابة لها قيمتها كالكلام تماما، الكلام بحاجة الآن إلى إقرار بقصده وعزمه، والكتابة كذلك بدها إقرار بعزمه وقصده. فإذا قال نعم أنا كنت قاصدا الطلاق واعيا لما كتبت، فهو طلاق. ما أحد يستهين بالكلمة، الكلمة هاي يعني الكلمة ملفوظة مكتوبة كل واحد، فإذا أقر بها فهي ملزمة الحقيقة. فموضوع كثير مهم. كان في سؤال حول قضية النفقة، يعني امرأة فقيرة بدهم يساعدوها، لكن من باب إنه والله هاي هدية، لأنها نفسها كبيرة أن تتقبل نفقات وصدقات وزكوات، لا مانع والله، لا مانع أن نغلفها بغلاف من الأدب ونقول هذه هدية، لا مانع إطلاقا، لأنه بصراحة هذا بعض الناس الحقيقة يصعب عليهم ذلك الأخذ، لكن الأمر سهل إن شاء الله ما دام يعني إحنا وضعناها في مكانها بإذن الله تعالى، ولا حرج. إذن واجب بيان الأمة يا كرام اللي اليوم مطلوب منا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأن ننصح وأن نبذل، قام بهذه المهمة النبي خير قيام، كان يقف على المنبر يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، باب الأدب والتعليم، ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، ويصحح قال لصحابي إنك امرئ فيك جاهلية، ولما أبو سعود البدري ضرب واحد من العبيد قال له اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، إلى غير ذلك. فالنبي قام بهذه المهمة خير قيام، ونحن نتبع ونقتدي، لا يمكن لواحد منا أن يصل إلى مستوى حشا، ولكن يمكن في سبيل أن نقوم يعني بما وجب علينا حتى يبقى في الأمة نبض الخير ونبض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يبقى مجتمعنا سليما. أما لا سمح الله المخالفات تزيد والصمت يزيد فهذا لا يجوز. أعيدكم بالله من ذلك، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

0: كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام 8 مساء. تعد سلاسل التوريد العصب الحيوي الذي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، فهي المسؤولة عن ضمان تدفق السلع والمواد الخام والمنتجات من مصادرها، بما يحافظ على استقرار الإنتاج والأسعار ويعزز الأمن الغذائي والدوائي والصناعي. لكن كشفت الأزمات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الأخيرة حجم التحديات، بعدما تأثرت حركة الشحن البحري والجوي وارتفعت كلف النقل والتأمين، وذلك تسبب بضغوط إضافية على الحركة في المنطقة. في المواجهة برزت الحاجة إلى إيجاد حلول أكثر مرونة واستدامة عبر تعزيز التعاون العربي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لضمان استمرار تدفق السلع وتقليل آثار الأزمات على الاقتصادات الوطنية. فجاء إشهار منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا كخطوة تهدف إلى ربط شركات الشحن والتخليص والنقل العربية ضمن شبكة موحدة تسهم في تبادل الخبرات وتسهيل حركة البضائع وخلق بدائل لوجستية فعالة عند تعطل بعض المسارات أو إغلاقها. كما تفتح المنصة الباب أمام تعزيز مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وقدراته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. والسؤال: كيف تؤسس هذه الخطوة لبناء سلاسل توريد أكثر مرونة، وما متطلبات النجاح المشتركة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم مع ضيفنا مؤسس منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا عودة الرمحي. عودة الرمحي، أستاذ عودة حياك الله. أهلا وسهلا بك. نتشرف بك في إذاعة حياة FM. فكرة رائعة، فكرة رائدة. ربما تحدثنا قبل الحلقة عن بعض التفاصيل، والأهم من ذلك أن الفكرة عربية خالصة، والأهم أنها أردنية. أسألك بداية، كيف تأسست فكرة إطلاق منصة أوفا، وما هي الأهداف اللي اليوم تتطلعون إليها؟
1: في البداية أشكرك أستاذ محمد سلامي على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يعتبر مهم جدا.
0: صحيح.
1: لدعم الاقتصاد العربي. واستغل بهذه المناسبة التهاني لجلالة سيدنا للمناسبات العربية. موضوع أوفا جاء من حاجة حقيقية لربط شركات الشحن والخدمات اللوجستية في الوطن العربي، بحيث تتحول المنافسة العربية إلى تعاون عربي مشترك حقيقي.
0: جميل.
1: ولا ننسى أن ما يوحدنا لغة واحدة، نختلف عن الاتحاد الأوروبي وغيره.
0: صحيح.
1: الوطن العربي كله يتكلم اللغة العربية، فهذا يسهل عملية التداول وتحقيقا للحلم الذي يجمعنا كشركات شحن عربية. هدفنا هو تسهيل التجارة وتبادل الفرص ودعم الاقتصاد العربي من خلال شبكة لوجستية واحدة.
0: جميل. أنا اليوم يعني وأنا بتحدث معك قبل الحلقة، كان من الجميل أنه اليوم شخص مهتم بهذا الشأن ويكون أردني أن يخرج خارج الصندوق اليوم ويفكر بهذا التفكير، مع أنه نظرة بسيطة ربما لأغلب يعني العاملين في هذا المجال يمكن اليوم كانت فتحت لهم آفاق. لكن من الجيد اليوم أنه أنت اليوم كنت يعني صاحب السبق في الموضوع. أنا بدي أسألك، إلى أي حد اليوم أو إلى أي مدى اليوم يمكن لهذه المنصة أوفا أنها تسهم فعليا فيما يخص تعزيز التكامل اللوجستي بين الدول العربية؟
1: بشكرك على هذا السؤال. مثل ما تفضلت، شركات شحن عملاقة وموضوع اللوجستي ليس حديثا، هو قطاع مهم جدا، وقياداته اللوجستية كبيرة. وكنت أتمنى بيوم من الأيام أن أجد من يطلق منصة توحد القطاع العربي، قطاع الشحن العربي.
0: جميل.
1: ولكن وجدتها أنه ما حدا بادر من عمالقة

0: الشحن العرب ولهم كل الاحترام والتقدير. فأيقنت أنه حان الوقت لإنشاء هذه المنصة.
1: تفاصيل مهمة نتحدثها مع السيد عودة اليوم. أنا بدي يعني نشرح بطريقة مبسطة للناس وللمهتمين أيضا هاي الفكرة، حتى ما ربما البعض يعتبر أنه بعض المشاريع هي عبارة عن ترف أو إنها يعني مش بحاجة يعني حقيقية لهذا الموضوع. لكن أنا اليوم بدي أسمع من السيد عودة الفكرة اليوم كيف نشأت، كيف فكرت فيها، وكيف لاقت أيضا الأهم من ذلك أنه كان في تعطش اليوم للموضوع وقبول كان من قبل الدول العربية لهذا الموضوع. أعرف أعداد الشركات اللي دخلت، في ناس يعني بس شافت هذه الانطلاقة. إحنا طبعا للتنويه أنه اليوم هذه بدأت الشركة بشهر 11 2025، وحتى هذه اللحظة يعني نحكي عن وقت قصير للغاية أو هذه المنصة، ولاقت قبول ورواج كبير للغاية. أسألك صحيح. عن هذه التفاصيل تفضل.
0: للأمانة مشروع أوفا هي كانت حلم عربي بالنسبة لي أنا من بداية عملي بهذا القطاع إلى أن بدرت وقررت أنه أنا لازم أمشي بهذه الخطوة. وإحنا كشركات شحن في تعامل مستمر صحيح. مع الشركات الشبيهة في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام، بحيث أنه نقوم بتسهيل أعمال الشحن للتجار والصناعيين وغيره. فبدأت بطرح الفكرة على الأشخاص أصحاب الشركات العربية من مصر ومن تونس ومن المغرب ومن الخليج العربي، فلاقت قبول ومع عاطفة.
1: يا سلام.
0: صحيح. إنه شو هالفكرة الحلوة، يعني إحنا معك، إحنا مع هذا المشروع العربي، لأن هذا حلم عربي.
1: صحيح.
0: ودائما إحنا كلنا من يوم وعين على هالدنيا الحلم العربي، الحلم العربي، الحلم العربي. فبدنا أي مظلة نحس إنه إحنا فعلا حققنا حلم عربي. صح. وهذا بالنسبة لي أنا حلم عربي ولكل عربي، إنه في مشروع عربي متكامل. صحيح هو محصور بقطاع ما، لكن هذا القطاع يؤثر على الاقتصادات.
1: صح.
0: وله أثر إيجابي في حال نفذ بالأهداف والفكر وتبادل الخبرات العربية. فمن هنا بدأنا بطريقة بسيطة جدا، أنشأنا جروب واتساب، بدأنا مشاركة الأفكار والأهداف والطموح والأحلام، إلى أن وصلنا إلى التوكل على الله وإنشاء هذه المنصة. طبعا بالمقابل اللي حفزني أكثر هو عضو مجلس إدارة معنا برضو، بوجه له تحية، اللي هو السيد الدكتور تامر سعدات من مصر.
1: نعم.
0: فهو مشروع عربي، فلازم يكون فيه جهود وأفكار عربية مختلفة. فالمنصة أسست في مصر، الموقع الإلكتروني البلاتفورم أنشأناه بمصر، وعيننا ممثلين بعدة دول عربية، إلى أن بدأنا بفضل الله أشهرنا، أعلن عن إشهار المشروع من كم يوم، والحمد لله رب العالمين. بخلال فترة قصيرة سجل عنا بما يقارب 100 شركة عربية تغطي 22 دولة عربية. فإحنا غطينا الوطن العربي بفضل الله.
1: يعني إحنا بنحكي اليوم عن الوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: 100 شركة. أنا اليوم في نقطة هنا استوقفتني أستاذ عودة.
0: نعم.
1: يمكن أحيانا الناس لما بتطلع على موضوع أي حلم عربي مشترك بقول لك ما هو هذا عليه فيتو، يعني أو صعب، ما حد حيشارك فيه. اليوم يمكن اللي بتطلع من بعيد يقول لك يعني هذا الأمر صار مستحيل في الدول العربية. لكن اليوم لما نبدأ في مشروع، إحنا بنحكي عن دول عربية موقعها استراتيجي اليوم لهذا العمل. نعم. على وجه التحديد.
0: نعم.
1: ويمكن في أثناء الحلقة نحكي بعض التفاصيل المهمة عن هذا الموضوع. لكن اليوم في ناس بتسأل، هل اليوم بتشوف أنه القطاع اللوجستي العربي هو قادر أنه يستوعب هذا التحول نحو العمل الموحد بشكل عام؟
0: نعم نعم، احنا عندنا قدرات ما حدا بتخيلها كوطن عربي، عندنا خبرات، أنا معلومات كافية كقطاع لوجستي عربي.
1: صحيح.
0: و دليل احنا خلال فترة الحرب على الحرب الأمريكية وإغلاق الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز, احنا كان لنا دور فاعل, وللأمانة أعلنا حالة طوارئ من باب الوحدة العربية والحلم العربي والواجب العربي. أعضاء الشبكة عندي بكل دول الدول العربية, فبدأنا بالمشكلة بالحاويات اللي علقت بميناء جبل علي,
1: صح.
0: وضعنا خطة طوارئ, وأنا شخصيا سافرت على دبي وجمعت الأطراف مثل السعودية, لأنه الشحنات راح تطلع مرورا بالسعودية. وهون أنا بوجه الشكر الجزيل لدولة رئيس الوزراء اللي أصدر أول قرار عربي بالسماح بدخول الحاويات بالغلاف من المنافذ البرية.
1: قرار ممتاز,
0: قرار رائع, ساعدنا أنه إحنا نوجد حلول, تمام, ونحاول نخفف العبء على التجار, لأنه الحاويات كانت كل يوم عم بتعد غرامات وتخزين ومبالغ مهولة.
1: صحيح.
0: ففي شركات للأمانة تأثرت وخسائرها كانت مش سهلة. فبفضل الله اشتغلنا على تعليمات وقوانين للدول اللي راح تمر منها الشحنات. بدأنا بتنفيذ العمل مباشرة, حركنا الحاويات خروجا من الإمارات مرورا بالمملكة العربية السعودية إلى أن تصل إلى الأردن, حتى وصلت بعض الشحنات إلى تركيا. فإحنا ربطنا الخليج,
1: السلام,
0: الخليج بالبحر المتوسط من خلال سلسلة توريد وإمداد وسلاسة بفضل الله. يعني كانت الأمور ممتازة,
1: الحمد لله.
0: فهي هاي العقول اللي احنا بنبحث عنها لتكون أعضاء معانا بأوفا.
1: اليوم القرار تبع رئيس الوزراء كم مدته؟
0: القرار كانت مدته لشهر, يعني أتمنى من خلال هذه المنصة الرائعة, لأنه لسه في حاويات وفي شحنات علقانية بميناء جبل علي, أتمنى تمديد القرار
1: إن شاء الله
0: حتى آخر شحنة عالقة في ميناء جبل علي, حتى نخدم اقتصادنا المحلي بالبداية, ونساهم بمساعدة إخواننا العرب في دول المحيط.
1: يعني احنا اليوم بنحكي عن نقطة مهمة, سواء كان في إشكالية في المضيق أو ما في إشكالية, اليوم هذه المنصة اليوم تخدم كل الدول العربية بمشاكل أو من دون مشاكل. طبعا. لكن حتى لما صارت في مشكلة في المضيق كان فيه لها الحل.
0: نعم.
1: يعني كانت الحلول موجودة, خصوصا أنه كل الدول يعني تضررت, ويمكن كمان زي ما تفضلت ذكرت أنه أيضا دول الخليج العربي هي موجودة.
0: نعم.
1: أيضا معاكم في هذه.
0: نعم.
1: المنصة.
0: نعم.
1: يمكن يعني يطرح سؤال, أنه اليوم ذكرت أنه كل الدول العربية موجودة بما فيها فلسطين.
0: طبعا.
1: طب هناك يعني يمكن يسأل إنه في تحديات وإشكاليات اليوم تواجه.
0: نعم.
1: في فلسطين على وجه التحديد, خصوصا من قبل الإسرائيليين.
0: صحيح.
1: كيف تصرفتوا؟ كيف
0: وبكل فخر احنا فتحنا آفاق لأخواننا بفلسطين بتيسير تجارتهم. بتعرف فلسطين لما بده يصدر هو مضطر اما بصدر من خلال الموانئ,
1: صح,
0: او من خلال الجسور البرية. فبفضل الله احنا فتحنا افاق, وفتحنا من خلال المملكه الاردنيه الهاشميه, لانه قانون. يعني برضه بوجه شكر جزيل لعطوفه احمد العكليك مدير عام الجمارك,
1: كل التحيه.
0: نظام الترانزيت الاردني من اسلس الانظمه في الوطن العربي.
1: شهاده حلوه هي.
0: تسهيل الاجراءات, الواحد بحكي كلمه حق, تسهيل الاجراءات اللي عم بصير عندنا بتجاره الترانزيت. راح أحكي لك لاحقا النسب اللي ما حدا ممكن يتوقعها, نسب النمو اللي صارت عنا بالأردن خلال هاي الفترة. فتحنا أفاق للصادرات الفلسطينية.
1: حلو.
0: من فلسطين إلى سوريا, ومن فلسطين إلى كافة دول العالم.
1: يا سلام.
0: لو التشريعات والأنظمة بالأردن مش سلسة أنا ما قدرت أخدمه.
1: صحيح.
0: فهون بيجي دورنا إحنا, لما أنا أشيد بقانون وتشريعات دولة فهذا واقع, ولما أطرح بعض الحلول لبعض الدول والجيران مثلا, إنه يا ريت لو تعمل 1-2-3-4 أسوة مثلا بالدولة الفلانية, يكون في إلنا صوت يوصل وينسمع. فالحمد لله.
1: الحمد لله يعني
0: نفتخر انه
1: يعني احنا بنحكي اليوم عن فلسطين انه يعني بضائع يمكن ما عمرها وصلت لسوريا ولا لبنان.
0: ولا لبنان.
1: اليوم عن طريق هذه المنصة اليوم استطعتوا من إدخال هذه البضائع، ويمكن طبعا بعدها الانطلاق يعني
0: إلى العالم،
1: إلى العالم بإذن الله تعالى. وهذا الأمر يمكن راح في المستقبل يمكن ستعملوا على هذا الموضوع، أنه يكون قوة هذه المنصة أيضا بالتشبيك مع الحكومات والدول. نعم. فيما يخص التسهيلات اللي يمكن تصير بحيث أنه تصبح هذه المنصة أقوى. لكن في تحديات تواجه المنصة اليوم بين الدول العربية على وجه التحديد؟
0: يعني هي تحديات لا تواجه منصة، ولكن هي تبتعرف اختلاف القوانين والتشريعات بين الدول. برضو نسعى انه نحاول نقرب وجهات النظر الإقليمية بين الدول، نحاول نساهم بإيصال كيف تضمن ديمومة تيسير التجارة. صحيح. ما بين الدول الاتحاد العربي. احنا عندنا كنز، يعني تبتعرف الوطن العربي، احنا في عنا جامعة الدول العربية، وعنا اتفاقية تيسير التجارة الحرة ما بين الوطن العربي
1: المفتر.
0: فليش ما اطورها اكثر؟ ليش ما اطورها؟ انه انا مثلا بدولة يصعب اني اصدرها لدولة اخرى عربية من خلال تحديات او غيره، بموانئ او ما بدنا، يعني عدة تحديات ممكن تواجهها اي دولة بالنسبة لصادراتها. انا اقبل، يعني زي ما بصير بالاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي انا لو صدرت من اسبانيا لايطاليا ومن ايطاليا للاردن تطبق. صح. الاتفاقية الاوروبية اليورو 1. فهاي نقطة برضو جدا مهمة وجوهرية. احنا لازم هلا هون انا دوري ان شاء الله بس تكبر موضوع اوفى، وبتمنى يكون في إلنا دور واحتضان بجامعة الدول العربية، لانه خبرات كبيرة وطاقات ما شاء الله عربية حافظين القوانين وعارفين الأنظمة والتشريعات، وعندهم أفكار ممكن تساعد هاي الدول أو أصحاب القرار صانعين القرار بتنفيذها حتى تتسهل التجارة العربية.
1: جميل جدا. اليوم يمكن يعني انطلاقك، هذه الانطلاقة تهيئ الكثير لدول المنطقة، وربما تجعل الحكومات أيضا يعني إن كان لديها إذا أرادت اليوم أنه يكون في هناك تطور حقيقي في هذا الموضوع، موضوع الوسطاء الأجانب اليوم أستاذ عودة، يمكن هذا اليوم الشركة يمكن تلغي هذا الدور وتقوي اليوم يعني من عملكم. أنا أسألك عن حجم التأثير اليوم المتوقع لهذه المنصة يعني على تقليل الاعتماد اليوم على الوسطاء الأجانب في موضوع قطاع الشحن.
0: كما بدأت المنصة بحلم وموضوع الوسطاء الأجانب مش بالسهولة انه انا بفترة قصيرة اقدر انافسه.
1: صحيح.
0: لانه الفترة الحالية اغلاق مضيق هرمز، وكلنا بنعرف واغلب التجار الصناعيين اكيد بايدوني بالتحدي والهيمنة للشركات الاجنبية مثل خطوط ملاحة وغيره. انا متفق معك على اجور شحن 3000 دولار، صارت الحرب عكست علي مخاطر التأمين وغيره، وصلت لعشر 15,000 دولار. صحيح. ورميت لي الكونتينر تبعي ببلد آخر الدنيا، وتيجي بتقول لي اتفاقية لهاي حاميتني. فأنا وين دوري؟
1: صح.
0: أنا كتاجر وكمستثمر عربي هون بشيد بالخطوط العربية. أنا عندي خطين عربيات، وكان في عندنا خط عملاق، خط الملاحة العربية، ولكن اشترته شركة أجنبية، وأحزني أنه شرطه شركة أجنبية، أنه اسمه خط ملاحة عربي. لأن أنا خطين عربيات، خط إماراتي وخط سعودي.
1: جميل.
0: ونأمل يعني من ضمن طموحاتنا إن شاء الله، هي بعيدة ولكن إن شاء الله بيوم من الأيام رح نوصلها، أن نبني الأسطول العربي
1: يا رب.
0: ومن ضمن مشاريعنا إن شاء الله رح تطرح بحفل الإطلاق بإنشاء مشروع عربي يمتلك حاويات بالبداية، وبعدها إن شاء الله يتملك البواخر الفيدر اللي تخدم المنطقة حاليا، وساعتها بنقدر ننافس الخطوط العالمية
1: بإذن الله. وسهلة يعني عندما
0: ما فيش صعب.
1: اليوم لما بدأت في هذا الحلم يعني كان مجرد حلم، ثم صحيح. بدأت ذلك الأمر، واليوم ما شاء الله يعني صار في لكم إنجازات بالرغم من أنه بنحكي عن نص سنة تقريبا على البداية. يمكن اليوم يعني في ظل كل اللي بيجري في ناس بتسأل هل اليوم تكفي المنصات الرقمية لحالها حتى نعالج يعني إشكالات أو اختلالات سلاسل الإمداد العربية؟ طبعا نضع الأحداث الإقليمية بعين الاعتبار.
0: أكيد منصة كمنصة لا تخدم لحالها إذا ما كان في شبكة وكان في أشخاص مؤمنة بهذا المشروع. إذا كانوا موجودين ممكن نأثر، ممكن تخدم سلسلة التجارة والتزويد العربية.
1: جميل. نعم. جدا. أنا بدي أطلع لفاصل، بعد الفاصل نتحدث اليوم أكيد يعني منصة أوفا اليوم أيضا على مستوى الأردن يجب أنه يكون في إلها إنها تخدم طبعاً. اليوم البلد، لكن بعد الفاصل، فاصل قصير مشاهدين الكرام، بعدها نواصل ما تبقى من صالون حياة.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع مؤسسي منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا سيد عودة الرمحي. حياك الله مرة أخرى سيد عودة.
3: الله يحييك.
2: يعني من الضروري اليوم نحكي على مستوى الأردن، كيف هذه المنصة ستخدم الاقتصاد وتعزز أيضا مكانه كمركز لوجستي إقليمي؟
3: تعرف الأردن موقعها الجغرافي
2: صحيح.
3: موقع مميز يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط من خلال سوريا، والمنافذ البرية تربط الخليج
2: صحيح.
3: بأغلب بسوريا وحتى مرورا بالمعبر المائي لمصر
2: صح.
3: فدور الأردن دور فعال وأدار الفترة هاي للأمانة بكل حرفية. سوق العراقي هو كان بحاجة لمنفذ بعد إغلاق ميناء أم قصر، فتوقع الارتفاع بأول 6 أشهر لهذا العام 38% في موانئ العقبة. عدد البيانات اللي اشتغلناها كشركات تخليص 395 ألف بيان جمركي، وليس عدد حاويات، أضرب بأعداد
2: جميل.
3: يعني أتوقع أنه بإذن الله طبعا 2025 ميناء العقبة حرك أكثر من 1,000,000 حاوية، وكانت احتفال أنه وصلنا لعدد 1,000,000 حاوية في 2025 وتجاوزناها. وكان في إلي لقاء مع صحافة مصرية وقلت لهم أنه 2026 سنتجاوز 1,500,000 بإذن الله
2: ما شاء الله.
3: العقبة إلى خصوصية هي بيئة جاذبة لوجستية، فيها احترافية بتجارة الترانزيت، تفريغ الشحنات من حاويات إلى حاويات وساحات لوجستية، ونأمل برضو بدها كمان، لأنه ما شاء الله حجم البواخر اللي أجت على ميناء العقبة لم تكن متوقعة وبازدياد.
2: جميل.
3: فدور مملكتنا الحبيبة ودور منصة أوفا، احنا برضو كان لنا دور بتوجيه اكثر من 145 الف طن من موانئ غير عربية الى ميناء العقبة.
2: السلام.
3: ونفتخر انه نجحنا بتحويل مسار هذه الشحنات الى ميناء العقبة مرورا من الاراضي الاردنية بالبر الى الاسواق العراقية.
2: جميل جدا.
3: فالحمد لله رب العالمين، انجزنا ونأمل أن نقدم أكثر وأكثر من خلال منصة أوفا
2: بإذن الله. يعني هذا جهد مميز اليوم
3: الحمد لله.
2: ويمكن يعني أستاذ عودي يمكن اليوم موضوع تسليط الضوء على العقبة في اللي تفضلت فيه، يعني هذا اليوم احنا لما بدنا يعني نسلط الضوء على شيء بنقدر، وكان اليوم مهم اليوم هذه الرسالة اليوم للمعنيين والمختصين أصحاب القرار الإعلام اليوم الأردني على وجه التحديد، انه من الواجب اليوم يكون في تسليط الضوء على الامور الايجابيه اللي اليوم ترفع من يعني الاقتصاد الاردني، تفتح اليوم افاق جديده بحيث الجميع يعلم حجم اليوم هذه التجاره المهمه اللي اليوم اصبحت العقبه مركز رئيسي لها. فيعني احيانا يستغرب انه ما بيكون في تسليط ضوء كافي وكامل من قبل المعنيين في هذا الموضوع. على اي حال اليوم يمكن لازم اسالك قبل ما اتابع عن موضوع الشركات اليوم اللي بنحكي عنها، كم اعدادها تقريبا اليوم الشركات اللي موجوده في الوطن العربي، كم تقريبا اعدادها؟
3: راح اصدمك بالارقام ترى. عدد الشركات العربية بدأتك تقريبا السعودية من 5,000 ل7,000 شركة لوجستية، شركة شحن.
2: سلام.
3: الإمارات من 4,000 ل6,000 شركة. مصر من 3,000 ل4,500 شركة. الأردن من 800 ل1,200 شركة. المغرب والجزائر طبعا أعداد مهولة. ما عندي بصراحة رقم إجمالي
2: هذا
3: ولكن هذا. العفو هي بتضم أكثر من 30,000 شركة في الوطن العربي.
2: 30,000 شركة من
3: نعم. أحكي لك أصدمك بالعاملين بهذا القطاع.
2: يا ريت.
3: بيبنوا دولة من 5-7 مليون عامل في القطاع اللوجستي في الوطن العربي.
2: بس في الوطن العربي.
3: فقط في الوطن العربي.
2: يا سلام.
3: العمل المباشر والغير مباشر. أنت بتعرف سلسلة الإمداد والتزويد كبيرة.
2: هذا بعيدا طبعا عن الموانئ والمطارات وال.
3: أكيد. هلا بالنسبة للموانئ والمطارات. عندك الموانئ العربية من 150-170 ميناء عربي. عندك 120 مطار عربي. برجع بأكد لك الموارد موجودة. والخبرات والقدرات موجودة. نحتاج إلى هذه الشبكة اللي تنظم.
2: صحيح.
3: فقط.
2: ما ظل. اللي نعم. هي يعني تيسر هذا العمل بالطريقة الصحيحة. يعني يمكن اليوم من الأشياء اللي الواحد بيحزن عليها إنه في تفاصيل كثيرة في حياتنا اليومية اللي تتشارك فيها الدول العربية مع الأسف. نعم. الشديد يعني كان باستطاعتنا إنه نكون إحنا ما بدنا اليوم على مستوى يعني تكتلات معينة. بنحكي اليوم عن الاقتصاد بس. نعم. الاقتصاد كمجمل يعني لو كان في هذا الربط ما بين تفاصيل كثيرة في ثنايا الاقتصاد العربي يمكن كان الأوضاع مختلفة بشكل كامل.
3: أكيد.
2: خصوصا إذا تم التسهيل والتيسير من قبل الحكومات لهذه التكتلات العربية إنها تنجح بالشكل المناسب.
3: صحيح.
2: في هنا يعني أيضا يسأل عن موضوع الشركات اللي اليوم معاكم. كم أعداد الشركات تقريبا الموجودة معاكم في المنصة اليوم؟
3: ما يقارب 100 شركة عربية.
2: 100 شركة عربية.
3: نعم.
2: في ناس يعني طلبت الانضمام؟
3: في أنا شركات أجنبية.
2: أجنبية.
3: على الويتنج ليست.
2: يا سلام.
3: نعم. إحنا بحاجة عفوا. إحنا بحاجة برضو لفتح آفاق عالمية. أنا ما بقدر أحصر سوقي بيني.
2: 100% صحيح.
3: ففي صادرات للعالم في واردات من العالم. فأنا بحاجة كمان لشركات موثوقة. تمام. ولكن الخصوصية عربية.
2: صح.
3: وممكن أفاجئك أغلب الشركات العالمية مهتمة جدا إنها تشترك في هذه المنصة. لأنها عربية لأن السوق كبير وواعد.
2: صح.
3: نعم.
2: اليوم يعني لما بنقول إنه الشركات الأجنبية هي التي تريد الدخول والانضمام إلى هذه المنصة هذا يعني يعزز اليوم من قيمة هذه المنصة ويظهر اليوم أيضا إنه الدول الأجنبية والغربية يعني تتابع التفاصيل والحيثيات بشكل جيد.
3: نعم.
2: بحيث إنه بتعرف إنه بالنهاية مصلحتها سوق هذا سوق
3: طبعاً.
2: كبير ومهم
3: طبعا.
2: الشركات العربية أيضا في على الانتظار على لوائح الانتظار شركات عربية.
3: والله شوف يعني ما بديش أعملك زي بيل جيتس احنا قبل السؤال وبعد السؤال بس ما شاء الله ما شاء الله تسجيل مستمر ويومي
2: كويس يومي يعني. هذا الأمر أنتوا اليوم باستطاعتكم استيعابه في المنصة.
3: نعم.
2: أنه تستوعبوا هذه الأعداد الكبيرة. هل اليوم هذا بيفتح اليوم بيوسع اليوم الآفاق بشكل أكبر؟
3: أنا بالبداية شوف ما بدنا إحنا نفتح المنصة للجميع. في شروط للعضوية.
2: كويس.
3: هاي الشروط لازم تكون الشركة تحقق هذه الشروط حتى تقدم الخدمة المطلوبة وتعكس قوة هذا الاتحاد. لازم تكون مرخصة وحصل على عدة تراخيص وهي جزئية كثير مهمة وللأمانة كثير من الشركات بالعالم العربي غير مرخصة ولكن ظهرت على السوشيال ميديا وعملت البومينج وغيره وأساءت للقطاعات في عدة دول مع الأسف. فإحنا وضعنا ليميتيشن لكل دولة حتى برضه تكون هاي الشركات كافية لحجم اقتصاد كل دولة. فالحمد لله اللي أنا شايفه أنه العدد ممتاز. عدد قياسي قابل للزيادة طبعا. والحمد لله
2: الطموح اليوم في يعني بحسب الترتيب اللي رتبت له طموحك في 2026 هل اليوم وصلت للطموح المناسب ولا تجاوزناه ولا لسه ما وصلنا له؟
3: لا أنا طموحي بعيد.
2: أنا أقصد على العام هذا على وجه التحديد
3: على هذا العام. والله شوف أنا طالما أنه هالمنصة أطلقت فأنا حققت الخطوة الأولى من الطموح.
2: صح.
3: طموحي بعيد. بعيد جدا وفي في 2026 أطمح أن تكون هذه المنصة عضو في جامعة الدول العربية.
2: يا سلام.
3: تصنع قرارات وتؤكد الموقف العربي الإقليمي كمان. وموضوع الرقمنة والتكنولوجيا لازم يكون في إله دور.
2: طبعاً.
3: فلازم يكون في شباب. بتعرف التحديات لكثير شباب واعدة مش لاقي فرصة. هذا بدي إياه. أنا بدي أطوره وخليه يقدم وأخدم بلده ويخدم الوطن العربي. ففي أهداف كثيرة للأمانة. وفي برضه من ضمن طموحات إن شاء الله إنه نقدر خلال 2026 أربط الصناعات والتجارة في هذه المنصة من خلال منصة برضه عربية. لأنه هاي المرحلة الأولى أنا قاعد ببني بالأساس. المرحلة الثانية أنا بدي أمكن المصنع والتاجر إنه يصدر ويستورد من خلال هذه المنصة.
2: ممتاز. يعني اليوم احنا كمان بدنا ننوه انه هذا المشروع شبابي حتى لو ما شاء الله الشاب بغازي راسك. الله يعطيك الصحة والعافية. لكن شباب ما شاء الله عليك. وهذا هو المهم اليوم. اليوم فيما يخص يعني فئة الشباب مهم انه يكون لهم دور يعني دور واضح للغاية. الشركات اليوم اللي موجودة معاكم في لها تواصل مع حكوماتها الشركات العربية في لها تواصل اليوم بحيث يكون في هناك تسهيلات معينة ممكن إنها مستقبلا يعني تتوسع هذه الشركات في الدول العربية بحيث طبعا المنضوية تحت اليوم منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن في عندهم تواصل بحيث إنه اليوم يمكن هذا بيسهل عليكم موضوع القوانين لما أنت بدك تعرف قوانين الدول الجميع اليوم على اطلاع في الأعضاء عندكم الكل صحيح. يعني بيعرف ما في إشكالية يمكن فيها.
3: هاي من ضمن الشروط اللي احنا بنطلبها للعضوية. تكون شركة ملمة بالقوانين والتعليمات.
2: يا سلام.
3: يكون في كونكشن مباشر مع أصحاب القرار بتلك الدول حتى احنا نأخذ الخلاصة وما نأخذ اجتهاد مش مبني على على على قوانين وتشريعات. فالحمد لله أغلب الأعضاء ملمين و فهم القوانين والتعليمات.
2: هذا هو الأهم. اليوم التكتلات والشركات في قطاع النقل الأردني يمكن بتشكل 26% من حجم القطاع ويمكن الباقي أملاك فردية. هل هذا الأمر يصعب الوصول إلى مبدأ العمل المؤسسي المنظم تحت مظلة المنصة على سبيل المثال؟
3: يعني شوف للأمانة توجه المنصة يختلف عن هذا التحدي في الوضع الراهن ولكن يشارك في وضع الحلول وبناء المعلومات حتى نحل. فموضوع نحكي النقل البري ناقلين الأفراد هم إخوانا وأهلنا وقرايبنا لازم تكون في مظلة أو اتحاد ينظمهم داخليا. وللأمانة امبارح أنا لسه كنت أتناقش مع الأستاذ مجاهد من هيئة تنظيم النقل فطرحت عليه بحكي له بالنسبة لموضوع الناقلين الأفراد فجاني بتطبيق رائع. قال لي إحنا أصلا نشتغل من خلال تطبيق بننظم عمليات النقل لثلاث فئات ولكن موضوع الحاويات لسه بتوقع أنه بالزمانات كان في اتحاد كانت الأمور ماشية تمام ومنظمة. الشركات أفراد ما لازم أضل في موضوع شركات أفراد لازم يكون في جهة تنظم أعمال السائقين الأفراد وتضمن حقوقهم وتضمن حقوقهم هذا بالدرجة الأولى.
2: يعني بنقدر نقول إنه بهاي الطريقة بنقدر نعزز دور الشركات المنظمة في قطاع يمكن يغلب عليه الطابع الفردي.
3: أكيد. يعني خلينا نعطي إحنا بتجربة أوبر وتطبيقات السيارات التطبيقات الذكية بدأت والناس شوي شوي تعلمت عليها وما شاء الله مشيت. فبقدر أنا أعكس وأبسط هاي الصورة
2: 100%.
3: على الشاحنات والشوفير بيضمن رحلته وعارف شو أجر الأجرة تبعته وأموره ما شاء الله. بس احنا بحاجة لتثقيف أكثر. موضوع السلام العام مهم جدا وبرضو بدك أنت مظلة حتى تطبق موضوع السلام العام على الطرق وضمان سلامة السائق والبضائع
2: وأيضا يعني تعزز من القيمة. يعني أحيانا هناك الكثير يمكن من العاملين في هذه الشركات أو المؤسسات يشعرون بالغبن يمكن أيضا الغبن المادي يمكن مع وجود منصات يعني هذا الأمر يتم تجاوزه. هل اليوم يمكن يسأل مشروع سكة الحديد الأردن الإماراتي، هل اليوم بتقاطع مع فكرة المنصات الرقمية كأوفى خصوصا في تطوير القطاع اللوجستي؟
3: هلا يتقاطع، وهو مشروع مهم وللأمانة يعني احنا لازم يكون في عنا تنوع بوسائل النقل المتعدد. فأوروبا سكك القطار من عشرات من مئات السنوات موجودة،
2: صحيح،
3: في تركيا وغيره. احنا شو بنقصنا كوطن عربي؟ والربط مهم جدا اذا ادير صح واعتمد لوجستيا بمنصات لوجستية تخدم السائقين ولا تؤثر عليهم. فمشروع رائع وبديل. انا الفترة الحالية تصور انت لو الان سكة الحديد الأردنية الإماراتية شغالة،
2: صحيح،
3: انا ما عندي تحدي. حمل هالحياة وصلتني لعندي هون من خلال السكة.
2: اليوم تقلل الاعتماد على الشحن البحري خصوصا في ظل اي ازمة بتصير
3: طبعاً.
2: اليوم الدول العربية مش بس يعني هذا الخط، بنحكي الدول العربية كلها.
3: اتمنى انه ينتشر الى كافة الدول العربية. عندك المشروع سار بالسعودية، ربط لك ما بين الخليج للقريات للحدود العمري،
2: صح،
3: فهذا مشروع رائع وتشكر الحكومة السعودية أنها نفذته، فوجدت حل من الحلول هي اللوجستية، انقطاع اللوجستي بشكل عام. أنت وظيفتك توجد حلول. فربط ميناء الرياض بالحدود الأردنية هذا مؤشر رائع،
2: صح،
3: وناجح، وقلل المسافة والمدة والكلفة. هلا من بعد الحدود أنا ما لغيت الشوفير، تعال حمل من هاي المنطقة اللوجستية وكمل حملك،
2: صح.
3: فبنفس هذا الكونسبت إذا إحنا اشتغلنا السكة بمثلا الماضونة، أتوقع هي ميناء بري، فهي راح تصير هب. فالسيارة لما بدها تيجي تحمل، بعدين بالمقابل أنا لما بدي صار في عندي أكثر من خيار، أنا ممكن أحمل سيارة، ممكن أحمل على القطار على السكة. سعر السيارة راح يرتفع لأنه يختلف عن السكة، السكة راح تكون مدة الوصول أطول،
2: صحيح،
3: كسرعة وغيره، لكن السيارة راح تكون سعرها مرتفع. أسوة بأوروبا هيك قاعدين بيشتغلوا
2: 100%. يعني أنا يمكن في الدقيقة المتبقي بدي أسألك عن موضوع سوريا على وجه التحديد اليوم. يمكن سوق واعد سوريا اليوم. هل اليوم المنصة عندها خطط معينة بشأن سوريا؟ يمكن أيضا بتفتح لكم أفاق وبتفتح لكم أسواق جديدة كذلك.
3: طبعا طبعا عندنا أعضاء بسوريا طبعا،
2: جميل،
3: ونفذوا برضو شحنات اللي حكيت لك طلعت من جبل علي وصولا إلى تركيا وأذربيجان أوزبكستان وتلك الدول.
2: يا سلام.
3: فسوريا موقعها مهم ودورها أهم في تيسير التجارة وفتح الأفاق إلى أوروبا والانتشار العالمي.
2: أتمنى إن شاء الله دائما لكم التوفيق. إذا في عندك رسالة بتحب توجهها
3: أكيد
2: في الدقائق الأخيرة تفضلوا. الدقيقة الأخيرة
3: بآخر دقيقة بأكد أنه أوفا ليست منصة إلكترونية، بل مشروع اقتصادي عربي يهدف إلى تحويل الخبرات والإمكانات العربية إلى قوة لوجستية موحدة قادرة على خدمة التجار والتجارة العربية والوصول بها إن شاء الله إلى العالمية
2: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق.
3: الله يبارك
2: وإن شاء الله يعني العام المقبل نستضيفك ويكون يعني أجزاء كبيرة من هذا الحلم تحقق. شكرا لك.
3: إن شاء الله.
2: مؤسس منصة الاتحاد العربي لوكلاء الشحن أوفا سيد عودة الرمحي. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ربما يعني منذ الصغر ونحن نتحدث دائما عن ما يخص الحلم العربي ودائما ما ندغدغ عواطفنا بهذا الحديث، لكن هناك صعوبات كبيرة تقابلنا في مختلف المجالات. من الجميل اليوم أن يكون هناك حلم اقتصادي يجمع الجميع، نتعالى على الجراحات، نترابط في أمور اقتصادية ربما تسهل للكثيرين يعني هذه الحياة اليوم التي تزداد صعوبة شيئا فشيئا. لذلك اليوم يعني أي مشروع يجمع ما بين الدول العربية مهما كان خاص حكومي، مهما كان اسمه شكله صيغته، هو يسعد يعني قلوب العرب. على أي حال دائما نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكم على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السابق.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع القرآن العظيم. نمضي إن شاء الله تعالى، كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة، الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا. العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبر، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك، حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.

0: فإن انتهوا أي عن قتالكم فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم، هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام، قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96%. سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 92.
1: باب التجارة فيما يكره لبسه. الحديث 1013. عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. الحديث 1014. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. باب ما يكره من الخداع في البيع. الحديث 1015. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. باب ما ذكر في الأسواق. الحديث 1016. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم. الحديث 1017. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث 1018. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. الحديث 1019. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. الحديث 1020. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. باب كراهية السخب في السوق. الحديث 1021. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. باب الكيل على البائع والمعطي. الحديث 1022. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. باب ما يستحب من الكيل. الحديث 1023. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث 1024. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. في خطوة جديدة لتنظيم سوق العمل، أعلنت الحكومة حزمة واسعة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، حيث يجمع القرار بين الإعفاءات والتسهيلات من جهة والتشديد بعد انتهاء المهلة من جهة أخرى. لكن ماذا يعني القرار فعليا على أرض الواقع؟ وهل سينعكس على البطالة وفرص العمل للأردنيين؟ يأتي القرار في وقت تشير فيه البيانات إلى انخفاض معدل البطالة العام إلى 16.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة ب 16.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر بيانات وزارة العمل وجود نحو 327 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة غير أردنية، كما يتزامن قرار التصويب مع توجه حكومي لرفع نسب تشغيل الأردنيين. لكن السؤال الأبرز، هل سيعيد القرار تشكيل سوق العمل؟ وكيف سيكون أثر هذا القرار؟ وماذا عن تحديات التطبيق؟ أهلا بكم من جديد عبر أثير حياة اف ام في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، معنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة. أهلا ومرحبا بك سيد حمادة.
1: يا هلا، شرفتون.
0: أهلا بكم. ماذا يعني بداية قرار الحكومة بتصويب أوضاع العمالة المخالفة على أرض الواقع والأثر المتوقع لهذه القرارات؟
1: شكرا لكم. أكيد العملية كما أبدت الوزارة، وزارة العمل والحكومة، بأن هذا هو استكمال لقرار السابق بوقف استخدام العمالة الوافدة من خارج المملكة باستثناء قطاع المنازل وقطاع مصانع المحيكات الملابس. هذا القرار الهدف منه حسب ما أبدت وزارة العمل هو الحد من المخالفات القائمة حاليا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة الموجودة في الأردن بسبب عدم تجديد تصريح عملها أو عملها بدون تصريح عمل أو بأعمال مختلفة عن الأعمال التي صرح لها بالعمل. هذا بيعني طبعا هناك بعض التصريحات التي تفيد بأن هذا القرار سيساعد أو سيساهم في الحد من البطالة، وأنا يعني لا أتفق مع هذا الأمر، وبدليل أن كل الحملات السابقة مثلا في عام 2020 كان هناك حملة للتصويب واسعة، بالعكس زادت معدلات البطالة لأسباب متعددة. يعني لا يمكن أنه إحنا نجزم ونحسم بأن الأمر هو يتعلق بتشغيل الأعمال الوافدة أم أنه هناك خلل في ذلك. لا، الأمر بالنتيجة هو محاولة لتصويب الأوضاع، ولكن هذه المحاولة هناك أمامها عديد من التحديات.
0: نعم. ألو. نعم، التحديات، ماذا عن التحديات سيد حمادة؟
1: التحديات من أهمها أن العمالة الوافدة في الأردن تتسم بأنها متنوعة في الجنسيات وأيضا في التخصصات، فبالغالب هي فئة تعمل بحدود دنيا من المهارات وبتخصصات لا يقبل عليها في الغالب العامل الأردني، وبالتالي التوجه العمال الوافدين في هذا الشأن هو توجه نحو الأعمال بشكل خاص، الزراعة، الإنشاءات، بعض الصناعات.
0: نعم.
1: ما يحصل عادة أن أصحاب العمل في الغالب هم الذين يرتكبون مخالفة عدم تجديد تصريح العمل، وبالتالي عندما نطلب من العامل بأن يدفع عن سنوات سابقة حتى لو كان هناك تخفيض 50%، فسيبقى مبلغ 50% عن كل السنوات الماضية سيدفعها العامل، وهذا في الغالب العامل غير قادر لدفع هذا المبلغ، وهذا سيؤدي إلى إحجام عدد لا بأس فيه من العاملين إلى التوجه نحو تصويب الأوضاع، وشفنا هذا الأمر في حالات سابقة. فالسبب الرئيسي سيكون هذا العامل، وهو أن العامل نفسه لا يستطيع دفع المبلغ اللي هو بحدود 50% من الرسوم السنوات الماضية بأثر رجعي، وهذا سيؤدي إلى أن لا يقبل على ذلك، وإلا في الحالات التي يرغب فيها بالمغادرة النهائية. وإحنا بنشوف إحنا قرار تصويب الأوضاع ينص صراحة على أنه العامل الوافد الراغب بالمغادرة نهائيا يعفى من كل شيء، حتى من 50% من رسوم السنوات السابقة، وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار هي الفئة التي ترغب بالمغادرة النهائية، وبالتالي العدد لن يكون كبيرا.
0: نعم. طيب بالمقابل يعني لمن لا يريد المغادرة كما تعلم سيد حمادة، هناك حديث عن الانتقال، والآن هل يكفي فتح الانتقال إلى قطاع تصاريح العمل الحر المحصور وفق مختصين أيضا بقطاع عامل خدمات البناية أو العمارة لاستيعاب أعداد الراغبين في الانتقال دون تشكيل ضغط؟
1: كل هاي الإجراءات ستفيد أكيد، الانتقال من قطاع إلى آخر سيفيد. دائما مرونة الحركة بين العمالة خاصة بين القطاعات، فيما بين القطاعات التي يقبل عليها العمال الوافدين والتي يحجم في الغالب الأردنيين عن العمل فيها، سيكون القرار إيجابي. يعني احنا بنعرف قطاع الزراعة، الإنشاءات، حراسة المنازل اللي هو عامل خدمة البنايات وما يشبه ذلك، هاي كلها يقبل عليها الوافدين أكثر من الأردنيين، وبالتالي لن يكون هناك منافسة أو تأثير واضح على فرص العمل الأردنيين، وبالتالي أنا أرى من الأفضل أن يكون هناك مرونة أكبر بالانتقال بين هذه القطاعات، ومنها مثلا المخابز وأعمال أخرى، لأن هناك حاجة للعمالة فيها، وأي ضغط وتقييد لهذه القطاعات في استخدام العمل الوافد ستضر بهذه القطاعات اقتصاديا، وستمنعها من يعني أداء أعمالها بالشكل الصحيح. وأعتقد أنه الآن الصورة واضحة بسوق العمل. وبهمني بهذه المناسبة أن أشير إلى الأرقام التي تصدر بين فترة وأخرى حول عدد العمال الوافدة الموجودة في الأردن.
0: نعم.
1: تصريحات وزارة العمل بأنه من الحاصلين على تصريح عمل بحدود حوالي 340 ألف شخص أو أقل بقليل، ولكن التصريحات الأخرى التي تشير بأن هناك ما يقرب من 1.5 مليون مثلا أو ما يقرب من ذلك هم مخالفين، أو مجموع العمالة ما بين حاصلين على تصريح عمل ومخالفين، هذا فيه شيء من المبالغة.
0: نعم.
1: والسبب في ذلك أن طبعا أنا أعتقد أن الرقم أقل من ذلك بكثير، إذا نتحدث عن عمال وليس
0: ما هو الرقم المرجح باعتقادك؟
1: التصريحات أو الأرقام الرسمية لوزارة العمل تفيد بما يلي: تفيد بأن الحاصلين على تصريح عمل هم 340 ألف شخص مثلا، مقابلهم ما يقرب من 49 ألف عامل مخالفين، بمعنى أنهم دخلوا إلى الأردن لغايات العمل ولم يجددوا تصريح عملهم، وبالتالي العدد بحدود 49 ألف مقابل 340 ألف حاصلين على تصريح عمل تقريبا. وهذا الرقم الأقرب للدقة. أما إذا تعاملنا مع فئة غير الأردنيين الموجودين في الأردن وحسبنا بأنه كل من هو موجود في الأردن في سن العمل يعني عمره 15 سنة فأكثر حسب الأرقام اللي صدرت سواء عن دائرة الإحصاءات العامة أو منظمة العامة الدولية واللي بتنشرها الحكومة في بعض الأحيان، هي تتحدث عن من هم في سن العمل وموجودين في الأردن، ولكن هذا الرقم مضلل. السبب في ذلك أولاً أن لما نتحدث عن هذه الفئة سيكون منها الإناث، سيكون منها الشباب اللي قد يكونوا على مقاعد الدراسة، قد يكونوا لا يعملوا لأسباب معينة، سيكون منهم اللاجئين مثلا السوريين، سيكون منهم أبناء قطاع غزة، سيكون منهم أبناء الأردنيات وهكذا، وحمل الجوازات المؤقتة، وبالتالي وجنسيات أخرى حضرت إلى الأردن للجوء، وقد لا جزء لا بأس فيه منها لا يعمل ولا يرغب بالعمل أو ظروفه لا تسمح له بالعمل لأسباب متعددة، وبالتالي أن نطلق العنان لهذا الرقم بهذا الشكل أعتقد أنه هذا الأمر ليس في مصلحة تنظيم سوق العمل، وسنبقى ندور في دوامة. لا يمكن لدولة مثل الأردن أن تقول بأننا لدينا 1.5 مليون عمال وافدين، وضبطنا فقط تصريع عمل بمعنى نظمنا فقط 340 ألف. هذا رقم لا يجوز أن يكون أن يظهر الأردن بهذا الشكل. الحقيقة أن الرقم هو أقل من ذلك بكثير كما ذكرنا، وهي أرقام رسمية لوزارة العمل تفيد بأنه المخالفين بحدود 49 ألف هم من دخلوا لغايات العمل، أما كل من دخل الأردن نعتبره هو عامل هذا غير صحيح وغير منطقي.
0: واضح. طيب قلت سيد حمادة بأنه يعني لا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير لهذه الإجراءات والقرارات والإعفاءات وما شابه على نسب البطالة، بالتالي ربما ينظر إلى يعني هذا الجانب بشيء من عدم يعني التفاؤل أو الإحباط. ولو أردنا أن نلخص لماذا لن تخفض نسب البطالة، وأيضا أن نسأل ما الذي كان يجب أن يتخذ من قرارات تساعد في تخفيف نسب البطالة وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة؟
1: شكرا لكم. أنا كنت أتمنى على الحكومة أن لا تربط بين هذه الإجراءات والبطالة لأسباب متعددة، وأن تكتفي بأن تعلن بأن هذه الإجراءات لغايات تنظيم سوق العمل. أكيد تنظيم سوق العمل حكما في يوم من الأيام سيؤثر بفرص العمل، خاصة في القطاعات التي قد يقبل عليها الأردني، ولكن لهذا الأمر شروط. بمعنى عندما نريد أن نحل عامل أردني مكان عامل وافد، يجب أن نبحث عن الأسباب التي أدت إلى إحجام الأردني على العمل في هذا القطاع. والأسباب الرئيسية عادة لإحجام الأردنيين عن العمل في قطاعات محددة من القطاعات التي يقبل عليها العمال الوافدين كالزراعة والإنشاءات وحراسة المنازل والأفران والمخابز وما إلى ذلك، هي أسباب تتعلق أولاً ببيئة العمل وظروف العمل الغير جاذبة والافتقاد للحمايات القانونية بشكل خاص، الضمان الاجتماعي، السلام، الصحة المهنية، الرواتب المنخفضة، ظروف العمل الغير مناسبة اللي هي في الغالب هي مخالفة أصلاً للمعايير سواء الدولية والمحلية. وهذا السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى إحجام الأردنيين عن العمل في هذه القطاعات، إضافة طبعاً إلى الافتقاد إلى برامج التدريب المتخصصة التي قد تساعد الأردني على الدخول في بعض القطاعات الأخرى خاصة الصناعية والحرفية. وبالتالي إذا لم نعالج هذه القضايا فستبقى قضية توقيف استخدام العمالة الوافدة والتضييق عليها ليس لها أثر في إحلال الأردنيين إلا بالنذر اليسير، وهذا الأمر لا يمكن التعويل عليه. إذا لم نعالج الأسباب الأخرى اللي ذكرتها أنا قبل قليل ستبقى المشكلة قائمة. يعني بما معنى قد نضغط على قطاع ما ولا نسمح له باستخدام العمالة الوافدة، سيتأثر هذا القطاع اقتصاديا وسيتضرر، والأردني سيبقى في إحجامه عن الدخول في هذا القطاع للأسباب اللي ما زالت قائمة، وهي عدم شمولهم بالقوانين وعدم وجود الحمايات وانخفاض الأجور وما إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أنه الأفضل أن نركز على تنظيم سوق العمل، وهذا أمر واجب على الدولة وحق لها، ولكن موضوع البطالة موضوع آخر له سياساته الأخرى المتخصصة وبرامجه ذات العلاقة بشكل مباشر في كيف نشجع الأردن على العمل في أي قطاع من القطاعات.
0: نعم. في سياق ما تفضلت بالجانب المتعلق بالكلفة، كيف سينعكس القرار أو هذه القرارات على كلفة العمالة لدى أصحاب العمل؟
1: الأمر يعتمد على كل قطاع بذاته. يعني إذا قلصنا وضيقنا الأمر، خاصة إذا أخذ موضوع وقف الاستخدام لفترة طويلة، سيكون هناك يعني صعوبة في الحصول على عمالة وافدة من داخل البلد، وبالتالي سترتفع كلفة العمالة، خاصة العمالة اللي بتعمل بالمياومة. وهذا أمر على فكرة مهم جدا أن نتحدث عنه، وأن هو أن القطاعات التي تستخدم عمالة وافدة بكثافة وخاصة الإنشاءات والزراعة تحتاج إلى العامل اليومي والعامل الموسمي الذي لا يستقر ويستمر في العمل لفترات طويلة عند نفس صاحب العمل ويتنقل بين صاحب عمل وآخر. ونظامنا الخاص بتنظيم سوق العمل وتصريح العمل لا يسمح بهذه الآلية، بمعنى على صاحب العمل أن يحصل على عامل بتصريح عمل سنوي ورغم أنه هو غير لا يحتاج له طوال العام. وهذه المعضلة بتؤدي إلى أنه أصحاب العمل يضطرون لاستخدام عمالة مياومة باليوم، وطبعا هي معاملة مخالفة لأن هي لا ترتبط بتصريح عمل سنوي، وهذا يؤدي أولا إلى أنه يكون صاحب العمل معرض للمخالفة والمساءلة القانونية، وفي نفس الوقت معرض أيضا لارتفاع الكلفة، لأن العمال اليوم سيكونوا أقل عددا اللي هم موجودين في السوق وسيفرضوا أجورا أكثر، وبالتالي سيتضرر صاحب العمل من هالناحية. أنا أقول بالمجمل بأن عملية التصويب مهمة جدا، دائما أن يجب أن يكون هناك عملية تصويب، ولكن أعتقد أنه الأمر بحاجة لدراسة كل قطاع بذاته حسب حاجته، ووقف الاستقدام المطلق لجميع القطاعات أعتقد أنه من الأفضل أن يكون محدد بكل قطاع بذاته. نعم. ولفترات معينة محددة وليس بالمطلق.
0: نعم. طيب فيما يتعلق أيضا جانب مهم ربما بالنسبة للحكومة، وهي الإيرادات، كما تعلم أستاذ حمادة، كيف ستؤثر أو يؤثر تسوية أوضاع العمالة المخالفة على الإيرادات الحكومية؟ كيف ينظر لهذا الجانب من القرارات التي اتخذت؟
1: صحيح، يعني احنا لا ننكر بأن عملية التصويب ستفيد في الإيرادات، وسيكون هناك مبالغ جيدة من الإيرادات، لأنه بعض أو كثير من العمال وأصحاب العمل سيعملوا على تصويب الأوضاع لانتهاز هذه الفرصة اللي فيها إعفاءات لا بأس فيها. بس زي ما حكينا احنا في أعداد أخرى، خاصة العمال اللي هم سيضطروا لدفع المبلغ بنفسهم، سيكونوا غير قادرين على دفع نصف الرسوم عن السنوات الماضية، وبالتالي بالمجمل سيكون هناك إيرادات للخزينة وستكون بأرقام جيدة. نعم. كما هو الحال في السنوات الماضية يعني. وأعتقد أنه العملية إذا لو كنا قد نظمنا سوق العمل من حيث الدخول إلى سوق العمل من منافذ الحدودية بالتعاون بين الجهات المعنية، سواء وزارة العمل وإدارة الإقامة والحدود وغيرها، لما وصلنا إلى هذا الحال، بما معناه أنه سيكون هناك إمكانية لاستيفاء الرسوم أولا بأول إذا ضبطت العملية. واضح. بالتعاون بين القطاعات الخاصة بذلك.
0: طيب في سؤال أخير، ما الإجراءات المطلوبة بعد انتهاء المهلة وما المتوقع أيضا؟
1: بعد انتهاء المهلة كما أعلنت الحكومة سيكون هناك حملات تفتيشية حتى. نعم. خلال فترة التصويب متوقع أن يكون هناك حملات تفتيشية وضبط العمال الوافد المخالفة، وهذا الأمر الوضع الطبيعي، وهي إجراءات أعتقد أنها طبيعية وواجب الدولة والحكومة بشكل خاص وزارة العمل وتفتيش العمل أن يتخذوا الإجراءات بخصوص المخالفين. ولكن هذا الأمر في كل الأحوال رغم السنوات الماضية اللي نفذ فيها مثل هذا النوع من التصويب، لم يكن هناك يعني مثلا على سبيل المثال خلال السنتين الماضيتين تم تسفير حوالي 7000 عامل، إذا تحدثنا هذا الرقم لا بأس فيه كأعداد مخالفين، ولكن إذا ترك الأمر للعمال الوافدين وحصلوا على الإعفاءات الكافية، وخاصة اللي تحدثنا عنه الموضوع 50% اللي هو سيكون عائق، سيكون هناك تصويب أفضل وأسرع، وسيكون هناك أعداد المخالفين أقل. وزي ما حكينا كمان نعود مرة أخرى إلى الرقم الحقيقي للعمال الوافدين في الأردن، إذا يعني أنا سأكون مرتاح أكثر. نعم. إذا تعاملنا مع الرقم بأنه 49,000 مخالف وليس 1,200,000 أو 1,500,000، لأنه حقيقة الواقع لا يمكن أن يقبل بأن يكون العقل والمنطق بأن يكون لدينا 1,200,000، رغم أنه الجزء الأكبر منهم قد يكونوا من أسر الوافدين حتى لو كانوا بالغين، حسبناهم بنسبة 1,200,000 و1,500,000 بأنهم في سن العمل، ولكن حقيقة هم لم يأتوا للعمل، وبالتالي أن نحمل نفسنا عبء أكبر ونلوم أن يعني ذاتنا بأن سوق العمل في فوضى، أعتقد أن الأمر هو أقل من ذلك بكثير، والحجم المشكلة أقل من ذلك بكثير، وتحتاج إلى قليل من التنظيم، وسنكون في بأحسن حال.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه التفاصيل، رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما ممن تعلمت الحلم، فقال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له وكيف ذاك؟ فقال الأحنف شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: حياة اف ام عيش المحبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: أكرمكم الله. الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بالقرآن نبتدئ حديثنا إن شاء الله. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يكلمنا الله سبحانه عن نصر سيتحقق مستقبلا، وعن نصر قد تحقق بثبات الصف المسلم ومحافظتهم على وحدتهم وصمودهم أمام العقبات والصعوبات والتحديات. وقد تحالف المشاركون العرب والمنافقون في المدينة مع يهود المدينة، فكان ثبات المؤمنين والتزامهم بخطى نبيهم صلى الله عليه وسلم كان هذا في حقهم وبميزان الله ومقياسه سبحانه نصرا فهو نصر، وستنجلي الحقيقة لهذا النصر عما قريب. وإن شاء الله تنطبق هذه السورة على أهلنا في غزة، فصمودهم نصر.
1: نعم.
2: نختصر ولا
1: لا؟ لا لا لسه يدوب.
2: وثباتهم في وجه قوة عظمى هي أمريكا، فهي منخرطة في الحرب بقذائفها وذخيرتها.

0: على غزة، فمعبر رفح مغلق تماما بدعوى أنه إسرائيلي، وما كان يوما إلا مصريا منذ الطفولة، ونحن نعرف أنه رفح مصرية دلوقتي بعد مش مصرية، ما احنا شايفين حاجة خالص. وكيف اعتبرت حركة فتح أن مجرد إعلان قيام دولة فلسطينية، اعتبر هذا بحد ذاته نصرا، يعني مجرد أنه دولة فلسطينية بعدين سموا عرفات وراحت الدولة وراح عرفات الخلاصة، وما كان ثم دولة حقيقية وإنما كانت وهما وسرابا، وعد ذلك بحد ذاته نصرا، وإن لم يكن دولة حقا فهو مشروع دولة. ثم حوصر عرفات وتبخر حلم الدولة وسمم عرفات ولم يفتح تحقيق. سقط هذا كل هذا لنرى أن الصمود المبهر الذي صمدته غزة وفي جوهره وحقيقته نصر حقيقي.
1: نعم.
0: يعني واحد يقدر يقول نصر وهمي، نصر خيالي، نصر مدعى، نصر مزعوم، لا، نصر ثابت مؤكد موقن، دوش كلام، والعالم كله منبهر من هذا الصمود. ما تقوليش انه يعني صمود فتح وعم احترامنا للبشر، يعني صمود على ايش؟
1: يعني انت تتكلم عن ميزان الشرع دكتور، وعن ميزان الله، وعن ميزان القرآن الكريم. فوفقا للمفاهيم القرآنية الصمود هو الفتح المبين الذي تحدث عنه القرآن الكريم.
0: تمام.
1: كما حصل يوم الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن الصحابة الكرام كانوا لا يرون ذلك فتحا، هم بالعكس هم يعني كانوا مستائين.
0: كيف نرى الأشياء؟
1: نعم جميل.
0: كيف نفهم الأشياء؟
1: نعم.
0: كيف نحلل طبيعة الأشياء؟ كيف نصل إلى لباب الأشياء؟ مثل ما تفضلت، يعني هو الصحابة رضي الله عنهم كانوا مستغربين أنه يعني إن فتحنا أي فتح.
1: نعم.
0: لكن صاحب اليقين عليه أزكى الصلوات موقن من كلام ربي أنه فتح، وسيأتي فتح فوق فتح.
1: نعم. النصر العزيز اللي هو فتح مكة يعني. نعم.
0: على كل حال، سقط كل هذا لنرى أن الصمود المبهر الذي صمدته غزة في جوهره وحقيقته نصر حقيقي، ومن هنا كسبنا احترام العالم وتأييده بالمظاهرات في كل مدن أوروبا وأمريكا وحتى أستراليا وكندا ودول الشرق والغرب والشمال والجنوب وكل العالم تقريبا، فهذا بحد ذاته نصر والحمد لله. أحببت أن حتى إذا أراد مشوش أن يشوش عليكم لا تستجيبوا، لأنه أهذا نصر؟ نعم. يعني الصحابة يا رسول الله أنصر هو؟
1: نعم.
0: قال إيه وربي.
1: يعني إذن هي المسألة دكتور يعني تحتاج إلى المرجعية، يعني حينما نقول نصر أو نقول هزيمة بناء على أي مرجعية؟ يعني الذي يقول مثلا إنها هزيمة أو إلى آخره، هذا يستند إلى الحسابات المادية البحتة الصرفة التي تتجاهل جوانب أخرى يعني، بينما اللي بيحسبها حسبة أخرى بيقول لك لا يعني إحنا ننطلق من مرجعية قرآنية، من مرجعية ربانية المصدر، وبناء على ذلك يعني إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مثلا. هذا في مقاييس الله سبحانه وتعالى كل شيء يختلف. يعني
0: كلام جميل. الآن صورتنا في العالم جلتها غزة، جعلتها بيضاء ناصعة. نعم. كانت صورتنا قبيحة. إسرائيل تلعب بيكم كرة ليه؟ طيب لما هزمنا في 67 واللي قبلها 56 ومش عارف ايه ولا ايه، شيء مخزي. ثلاث دول يعني في 5 دقائق انتهت الحرب. طب هاي الآن 3 سنوات مش 5 دقائق، 5 minutes war كانت الحروب السابقة تحسم المعركة، احنا عشناها واحنا شباب يعني لسه حزاور مثل ما بقول، يعني لأنه الشباب صغارا عشنا هذه المشاهد بكامل يعني تفاصيلها ورأينا المآسي والمهازل الخلاصة. لكن أن تصمد غزة 3 سنوات أمام مش إسرائيل 48 أو 56 أو 67، لا، إسرائيل موديل 2025 و26، يعني آخر قوة، ومو يعني زعماء أمريكا الهزيلين، هذا بلدوزر هذا.
1: نعم.
0: مندلق على إسرائيل اندلاقا ولا يخطو خطوة إلا مرافقا للنتن، ومع هذا من فضل الله خرجت غزة منتصرة مع كل هذه المعطيات المغايرة للمعطيات السابقة. إذن عشان نفهم كم أبهرت غزة الدنيا جميعا، وكان نصرا حقيقيا، أذل بني إسرائيل من فضل الله وداس كبرياهم مع أنه يعني حجم القوى ما فيش قياسات.
1: نعم صحيح.
0: ولا 1% ما فيش، ومع هذا أذلوا إسرائيل.

0: من فضل الله، وشوهوا وجه إسرائيل وسودوا وجه إسرائيل من فضل الله تعالى. فإخواننا أردت بس بهالكلمتين نوصل هذه الحقيقة، أن إخوانكم أنجزوا إنجازا باهرا مبهرا كالشمس والله، ورفع اسمنا ورؤوسنا عاليا، وكرامتنا أصبحت فوق كل الحسابات، وصار العربي يمشي في العالم كله يعني مرفوع الرأس مرفوع القامة يمشي، وهكذا
1: صحيح
0: كله بتضحيات أهل غزة جزاهم الله خيرا. باختصار
1: أكرمكم الله دكتورنا، نواصل بعد فاصل قصير إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا، فاصل نواصل بعدها الحوار، فكونوا معنا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما،
0: أكرمك الله دكتورنا. نواصل تفسير الآيات الكريمات من سورة آل عمران 81 وما بعد. لا أذكر إذا تعرضنا لها أو لا،
1: ما في مشكلة،
0: يعني بصراحة نسيت. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، لا تعرضنا لها، نعم، من عند 84. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. نعم.
1: بسم الله. قل، يعني هذا أمر لسيد المأمورين صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: ثم والسلام، من بعده لكل مؤمن ولكل مسلم، لكن هو رائدنا، معلمنا، قائدنا، طليعتنا. قل
0: عليه الصلاة والسلام،
1: أول كلمة تقال للرسول، ثم نحن من بعده، نحن من ورائه.
0: نعم.
1: قل ماذا يقول؟ آمنا بالله. يا سلام، إيمان يعني عميق مستقر، مش إيمان مضطرب، إيمان متلجلج، إيمان هزيل، لا، إيمان يملأ الكيان.
0: يا سلام.
1: إيمان يملأ القلوب والأرواح والنفوس والإرادات والعزائم والمجتمع والفرد والأسرة والكل. هذا معنى الإيمان. والإيمان والله أنا الله موجود، شكرا، ما شاء الله، والنبي موجود الحمد لله تعالى. هذا إيمان هزيل. تعوز إيمان يملأ الكيان.
0: جميل.
1: إيمان يملأ النفوس جميعا. مو 10% مؤمنين والباقيين متفرجين. قل آمنا بالله إيمانا يستحوذ على كياننا كله.
0: جميل.
1: آمنا بالله وما أنزل علينا. ليش ما قالوا ما أنزل إلينا؟ أنزل علينا التكليف.
0: جميل.
1: أنزل إلينا رسالة واصلة.
0: وصلت.
1: علينا، لكن تحمله أنت مكلف.
0: جميل.
1: أن توصله إلى العالم، الصين والهند والأوروغواي والباراغواي، بدك توصل العالم. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصماط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. هذا مش شغلي أنا، عيسى أفضل، موسى أفضل، محمد،
0: هذا تفضيلات عند الله سبحانه
1: وتعالى، عليهم الصلاة والسلام جميعا،
0: نؤمن بهم جميعا،
1: هذا لا نخوض فيه، لا نفرق بين أحد. طبعا سيد الرسل محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
1: داش كلام، لكن لا نفرق بين أحد. آدم نبي.
0: جميل.
1: وموسى نبي.
0: نعم.
1: وعيسى نبي، وهكذا.
0: جميل.
1: كلهم في النبوة سواء أنبياء، لكن طبعا
0: مقاماتهم عند الله
1: مقامات.
0: نعم.
1: مقام نبينا محمد المقام الأعلى، ثم إبراهيم.
0: نعم.
1: ثم من شاء الله أن يكون. لا نفرق بين أحد منهم في أصل النبوة.
0: نعم.
1: لكن لما قلنا محمد أعظم الأنبياء نفرق؟
0: لا.
1: هذه رتبته.
0: نعم.
1: هذا جميل. سيد الأنبياء، إمام الأنبياء.
0: جميل.
1: ونحن له مسلمون، نحن الجمهور، يعني
0: نعم،
1: الأمة. ومن يبتغي.
0: طيب. نعم. نأجلها دقيقة دكتور، أنا في عندي اتصال، نأخذ الاتصال من الأخ خلدون. تفضل أخي خلدون.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو انغلبك ترفع صوتك قليلا.
2: طيب دكتور يعطيك العافية.
1: الله
0: عافاكم. الله يرحمك.
2: والله يزيك كل خير.
1: يلا يحييك.
2: سؤال لو سمحت. هلا في إبليس لعنه الله لما قال ربنا لئن أخرتني إلى يوم القيامة. هلا كيف عرف إبليس إنه في يوم القيامة؟
0: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، كيف آمن أو علم أنه في يوم حساب قصده؟
2: أيوة كيف آمن أنه في يوم حساب؟
0: جميل جميل، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بارك الله فيك دكتور.
0: وليهمك، أهلا وسهلا. سؤال الأخ خلدون عن إبليس. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن إلى آخره. شو عرف أنه في يوم قيامة؟ هل مشكلة إبليس أنه لا يعلم أم أنه علم وأنكر؟
1: لا هو يعلم.
0: جميل.
1: هو يعلم وبيحارب الدين والرسل عن وعي وعن بصيرة.
0: نعم.
1: وعن سوء خلق. خلاص هو يعتبر حاله جهنمي، مدام جهنمي كيف.
0: نعم.
1: واحد مدمن مخدرات إلى آخره، يعني خلاص أنا مشلط لكل الأحكام وكل القوانين.
0: نعم.
1: وهذا إبليس يأس من رحمة الله، بدل ما يتوب أنا خلاص يعني أفلت، ما أنا مغلق علي العذاب وخلاص.
0: نعم.
1: فإذا بدي أضل أكبر عدد ممكن. طيب شو استفيد أنت؟ هلا رجعت بدوش يرجع، وهكذا.
0: جميل. إذن هو ليست مشكلته في العلم، هو يعلم.
1: نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: مشكلته نعم. في المكابرة، في التحدي.
1: نعم.
0: اللي
1: نعم. يعني الآن بني إسرائيل مثلا ممكن يستقيموا معنا؟ يستحيل طبعا. مجرم مجنون من يظن أنهم سيسلكون معنا طريق نصف. نصف يعني فيه عدل.
0: نعم في عدل. نعم.
1: ما في إنصاف، ما مش معقول طبعا. يعني حتى لو قلنا لهم نص بيننا ونص بينكم مش حيقبلوا. هذه الرب أعطانا إياها، والله ما أعطاكم إياها. لا وربي، لا وربي. الخلاصة إذا إبليس خرج من رحمة الله، لأنه يعني على الحرب على الدين وعلى الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: لاحتنكن ذريته
0: عن علم.
1: أي نعم.
0: نعم جميل جدا. نواصل دكتور في الآيات. ومن يبتغي غير الإسلام دينا
1: يا سلام
0: فلن يقبل
1: ومن
0: منه.
1: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تمييز، هذا رب العالمين، مش قانون فرد، قانون دولة، قانون مجتمع، قانون أمة، قانون شعب، قانون جماعة. لا لا لا لا، هذا كلام رب الوجود، رب الكون سبحانه. من يبتغي، من يطلب.
0: نعم.
1: من يدخل في دين غير دين الإسلام مش مقبول، إلا دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني الدولة الآن سنت قانون 2025 26 اللي هو ألغينا قانون 2018. أنا بدي أمشي 2018
0: ما بينفع،
1: بمشيش.
0: نعم.
1: بخالفك مثلا ما كانش الحزام ضروري مثلا، فصار الآن الحزام ضروري، فتخالف بناء على القانون الجديد. ولله المثل الأعلى، نحاول نقرب الصورة. إذن من يريد دينا غير دين الإسلام لن يقبل منه. دين من إبراهيم وين كتابه؟
0: نعم.
1: دين إسحاق وين كتابه؟ ما في كتاب عمه. لبين إيدين بني إسرائيل كله تلفيق شلفقيشن. كل هذا كتبوه بأيديهم.
0: نعم.
1: فأولى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الرب قال؟ والله ما قال، والله ما قال. لكن هم بينسبوا الكلام على كيفهم وبألفوا كلام على كيفهم. إذن ومن يبتغي من دين المسيحي، المسيح فوق رأسنا من فوق كرسول، لكن الديانة المسيحية الآن أي كتاب،
0: أي إنجيل.
1: يعني طبعا زرت إيطاليا مرات كثيرة من فضل الله، وكنت أزور كل مرة اللي هي مقر الديانة بتاعتهم، يعني اللي الكاثوليك
0: نعم، والبروتستانت
1: المذاهب المختلفة.
0: نعم.
1: فعلى الأقل هناك 400 إنجيل.
0: يا الله.
1: هناك 400 إنجيل على الأقل، إنجيل لغة وإنجيل برنابا وإنجيل مش عارف مين إلى آخره. طب ليه ما هو إنجيل واحد؟ لأن قرآن واحد، ما في قرآن رقم 2 رقم 3، قرآن واحد.
0: نعم.
1: إذا أحد من الناس وزع زور لوحده هذا ما يعني
0: هو يكشف على طول،
1: يعني يعتد به.
0: يعني مجرد ما الإمام أخطأ في الصلاة يجد عشرات يردونه. نعم. يعني سبحان الله. نعم. الكتاب محفوظ.
1: حاولوا فيما سبق ما بتنجحش
0: طبعا، معاملات
1: يستحيل. هذا مهميون.
0: أقاطعك دكتور باتصال بعد إذنك ثم نواصل إن شاء الله. الأخ محمد ذياب، تفضل أخي محمد.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
3: السلام على المناضل المجاهد أحمد نوفل.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك.
3: والله سيدي بدي أسألك سؤال، يعني من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لا أمة إسلامية حاربت ولا انتصرت زي ما الرسول والصحابة انتصروا وفازوا. والسؤال اللي بطرح نفسه يا شيخنا، إذا صح الحكي، ويمكن شفته بالتواصل الاجتماعي إنه بيحكي عن الكعبة، إذا أنا بدي أقول له إذا ما حداش قابل يرتعك الشعوب بترتعك، أما نصير تحكي الكعبة أسمل. أنا كتب أوباما، هذا مش حكي. إحنا قادرين نرتعك، وإحنا قادرين
0: بالمؤخرة.
3: أنا بحكي مع إذاعة محترمة.
0: بس عفوا أنا مش فاهم الحدث، مين اللي قال؟
3: اللي هو الرئيس المخرف الزرم، الرئيس الأمريكي. صار يومين على التواصل الاجتماعي. والكل معه خبر إنه وصف الكعبة بالبالة تبعون أوباما. احنا بنردعك اذا انت يا ابن اليهودية انت زبالة، احنا هذا كعبتنا وهي قبلتنا. اذا كل الدول العربية والاسلامية والعلماء السلاطين ما ردعوك، احنا بنردعك لانه انت ريحتك طالعة وانت زبالة.
0: الله يكرمك.
3: تمام. لذا على المحترم الشريف.
0: اشكرك اشكرك اخي محمد، شكرا على المداخلة، بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب يعني هي مداخلة أكثر منها سؤال، نعلق عليها لاحقا دكتور، نواصل بعد إذنك في التفسير. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة
1: من الخاسرين.
0: من الخاسرين.
1: يعني تنشتوا على الطريق اللي يعني ما بوصلش، امشي في الطريق اللي بوصلك الهدف. ما الهدف؟ أن تلقى ربك وهو راض عنك. إذا مشيت في طريق لا يرضاه الله ستقابله عاصيا وتقابله مخالفا للسير. يعني كيف واحد يعني ماشي في طريق ممنوع السلوك فيه،
0: نعم،
1: وانت ماشي في طريق بدك تبتغي الاسلام دينا، هذا مش اجبار ولا اكراه، لا اكراه في الدين،
0: نعم،
1: ما حد بيكرهك، لكن انت بقناعاتك، انت بعقلك، انت بقلبك، انت بمشاعرك، اقرا هذا الكتاب وقارن بكتب اخرى، ستجد نفسك مؤمن بهذا الكتاب ضروري. يعني هتلاقي شلفقة في الكلام كله إلا في القرآن العظيم، كلام يخاطب العقل والروح والقلب والنفس،
0: نعم،
1: والماضي والحاضر والمستقبل والآتي والمنظر.
0: جميل صحيح.
1: القرآن الكريم يعني الغربيين عم بيقرأ القرآن بيبكي، لك مالك بتبكي؟ أنا مش مالك نفسي، مش أنا اللي غصب عني ببكي. يا الله،
0: نعم،
1: إخواني أبهر العالم هذا القرآن، وصاروا تعلموا عشان يفهم بلغة القرآن نفسه، صاروا تعلموا عربي فيقرأ القرآن ويبكي. إحنا الآن بطلنا نبكي للأسف. يعني قال كنا كذلك من قبل حتى قست قلوبنا، لا إله إلا الله. فهذول سجين طازة عن الإسلام، فمشاعرهم حساسة ومرهفة، فبيقرأ القرآن بيبكي. يا الله نبكي علينا.
0: نحن بحاجة دكتور إلى إحياء ثقافة قراءة التدبر.
1: صحيح.
0: حتى يعني نقف على المعاني ونتأثر ونؤثر.
1: صحيح.
0: لأنه الآن هو الشائع القراءة، أنا بسميها القراءة النفعية، اللي بده يكسب الإنسان من خلالها أجور وحسنات وختمات، لكنها قراءة سريعة تمر على الآيات دون أن يدرك الإنسان ما يقرأ. ولذلك يعني نحن بحاجة إلى إحياء ثقافة التدبر.
1: صحيح.
0: حقيقة.
1: أفلا يتدبرون القرآن؟
0: نعم.
1: بمعنى أن تصل إلى آخر طاقة النص.
0: نعم.
1: يتدبرون يتدبرون، انت ماشي مع النص
0: للآخر
1: للآخر.
0: يا سلام.
1: آخر طاقة النص من المعاني، من الإعجاز، من البلاغة، من البيان، من النسق، من من من إلى آخره. يعني بفضل الله بمشي كده بطلع فيها 20 ملحظ من فضل الله، يعني لأنه النص غني جدا، بس انت فاعل عقلك لغة وذوقا وبيانا وبلاغة إلى آخره، ونسقا هتجد في القرآن ما يدهش، بس فعل عقلك.
0: نعم.
1: من فضل الله تعالى، وذوقك واللغة العربية تضلع منها تذوق حلاوة النص.
0: نعم.
1: بارك الله بكم إخواننا. إذن من أراد أن يكون فائزا ناجيا يوم القيامة هذا هو الطريق.
0: جميل.
1: غيره من الطرق بوصلش. يعني أنت ماشي باتجاه إربد، وين يا عمو؟ قالوا أنا بدي على العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: العقبة الجنوب، العقبة الجنوب أقصى الشمال.
1: أنت ماشي بالعكس يا أبوي.
0: نعم.
1: الاتجاه المعاكس.
0: نعم. نعم.
1: على كل حال.
0: جميل.
1: كيف يهدي الله قوما ولا نوقف؟
0: منوقف نأخذ بعد إذنك اتصال الأخ أبو أسامة، وبعدين نشوف كيف في الوقت. تفضل يا أبا أسامة.
4: أسعد الله مساءكم، السلام عليكم.
0: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: دكتور بشار كيف حالك؟
0: الله يكرمك حبيبنا يا أبو أسامة.
4: دكتور أحمد نوفل الله يطول بعمرك.
1: يا الله يحييك
0: أخ أبو أسامة. أنت سايق ولا واقف حاليا؟
4: والله منحبك في الله، ما ظل حدا يحكي عن غزة غيرك إن شاء الله.
1: يا الله.
4: بتصلي من أقصى أنت والسامعين.
1: يا رب.
0: آمين.
1: يا
0: آمين.
1: يا رب.
4: الله يجود بخاطرك. الله يعني أنا عارف بركان في قلبك والله عار من نبرة صوتك.
1: والله
0: الله يكرمك.
1: والله إنك صادق، والله إن قلوبنا تحترق يشهد الله. خلاص.
4: آخ من جهد البلاء. والله يا دكتور سؤالي قبل غزة بقى أي إشي يسعدنا، هسا أقسم بالله العظيم لا مال ولا لقمة ولا شمة هواء ولا قعدة ولا إشي بيسعدنا في الحياة. هل معقول حياتنا الآية طبقت علينا حياتنا ضنك.
0: جميل. هذا أول سؤال. في سؤال ثاني أخي أبو أسامة؟
4: والله إني بحبك في الله وعندي كلام
0: كثير. أكرمك الله. أكرمك الله. أكرمك الله أبو أسامة. الله يجزيك الخير وبارك فيك. إذا سؤال الأخ أبو أسامة بقول الآن بعد أحداث غزة بقول لم نعد نهنأ بشيء. هل هذا
1: لا
0: يعني هو بقول لا. يعني هو بقول شعور
1: لا لا إخواني لا. بالعكس نأخذ البعد الإيجابي.
0: إيجابي جميل.
1: إنه غزة تخرج منتصرة فإحنا فرحون مش منكسرين فننكمش. يعني 67
0: حطوا طلب. هو بتكلم دكتور عن الجانب الإنساني. هدمت البيوت، فقدت الأطراف، الناس يتمت الأطفال.
1: كشفوا حقيقة إسرائيل، دعسنا على رأس أدخن شنب في إسرائيل من فضل الله اللي هو البلدوزر. أنا بلدوزر إسرائيل، أنا أبو إسرائيل، أنا اللي أنت نيلت نيلك، أذلتك غزة غصبا عن خشمك وجعلتك قد الهسهسة قد البعوضة. من أنت؟ انكشفت لي لشعبك أنك nothing لا شيء. فقزمته غزة من فضله كلام البلدوزر. أنا وترامب سيان، جعلتك أنت وترامب غزة أقسام.
0: إذن يعني يحاول الإنسان أن يوازن ما بين التفاعل العاطفي مع الأحداث والتفاعل الإيجابي أو النظرة الإيجابية من الزاوية الأخرى.
1: حرب يعني. لابد من خسائر. نعم. يعني على 67 خسرنا ولا لا؟
0: طبعا
1: قدمنا خسائر. نعم، دمرت دبابات وطائرات وقتل جنود بالمئات. وماذا أنجزنا؟ nothing لا شيء. الآن بنوقع منا شهداء وتدمير وندوس على عدونا، بينما هناك نخسر ونفقد أوطان ولا نتقدم خطوة.
0: نعم.
1: شتان بين مشرق ومغربي.
0: جميل.
1: شتان بين ماض وحاضر. يعني احنا ليش نقيس على بعض؟ لا والله ما في قياس، والحمد لله رب العالمين. إخواننا المؤدي السلبي أن نرى غزة منكمشة، أن نرى غزة
0: مدمرة إلى
1: لا. البناء مسكن بخيمة، شو المشكلة؟ ما فيش مشكلة، لكن نرفع رؤوسنا فوق السحاب.
0: البعض بيقول لك كيف ما فيش مشكلة، أنتم تحت المكيفات وأنتم هذا بتحكوا هالكلام.
1: لا احنا مكيفات، احنا مواطنين أقل من العاديين.
0: نعم. لكن حتى الناس غير العاديين اللي خارج غزة لا يعيشون معاناة غزة، فالبعض بجوز يفكر أنه احنا يعني نستخف بمعاناتهم أو نخفف لا لا لا. من معاناتهم. وأظن هذا يعني منطلق الأخ أبو أسامة في الكلام.
1: هذه المعاناة عشناها. صحيح. أنا طفل طالع من وطني عمري سنة، عمري سنة طالع من بلدي، فقضيت الطفولة كلها في الخيام، طير الخوم من فيقي، الخيمة من فوقي، أبكي لما يجي الوالد ولا الوالدة بيكون راعشتني أنا بندورة ولا مش عارف إيه، فأكون تجمدت من البرد والريح والخامة طاب هدمت على راسي. الخلاصة
0: سبحان الله. إذن أنت مررت بهذه المعاناة، لذلك يعني حتى لا يزايد أحد يعني. أو
1: الحمد لله ذوقنا الأمرين والله يا أبويا.
0: أنا بدي أختم باتصال الأخ خالد وبعدين نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. الأخ خالد، خالد مسلماني، تفضل.
5: السلام عليكم. مستوى.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيفك أنت والعلامة أحمد نوف؟
0: الله يكرمك.
5: عالمنا الجليل.
1: يلا يا طالب علم والله يا أبويا.
0: الله يتواضع منك.
1: والله لا أزيد عن طالب علم.
5: والله هو احنا المسلمين دائما طلاب علم مهما وصلت فينا الحياه.
1: انا بعطي نفسي توجيهي.
5: الله يرضى عليك ويطول بعمرك ان شاء الله.
1: الله يحييك
5: دكتورنا. هلا في عندي كم من سؤال.
0: تفضل
1: تفضل.
5: هل استبدلنا الله بالدول الغربيه اللي عماله قاعده تكفر بالاسلام وقاعده بتطلع مظاهرات ضد نتنياهو وامريكا وضد الحرب على غزه؟
0: تمام.
1: سؤال جميل.
0: هذا أول سؤال.
1: سؤال جميل والله.
0: السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني. اللهم صل على محمد
1: عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: كأنك نسيت.
5: والله رحم علي بشتوك.
0: طب الثالث.
1: إذن نكتفي بالسؤال
5: هذا وإن شاء الله المرة الجاية.
0: طيب. ماشي الحال، تسمع الإجابة إن شاء الله بس بعد الفاصل. تحملنا الله يكرمك ويجزيك خير أخي خالد. بعد أنك دكتور نأخذ فاصلا مرحب. ثم نواصل بعده، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما.
1: يعني هذا القسم الأخير لأسئلة المتصلين والمتابعين عبر الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد مسلماني اللي كان قبل الفاصل لما قال هل استبدلنا، هل الشعوب الغربية التي خرجت في مظاهرات يعني هي البديل عن العالم الإسلامي الصامت؟
2: ولن نستبدل بإذن الله تعالى.
1: نعم.
2: إذا فينا يعني نسبة من السلبيين ولا غيره، هذا مش محسوب على الأمة.
1: نعم.
2: هذا خارج عن الأمة وخارج على الأمة. هؤلاء يعني رصيد إضافي لرصيدنا احنا. احنا الأصل من فضل الله، احنا اللي حنفهمهم، نحن نشرح لهم، مش معصير سادتنا. لا.
1: نعم.
2: احنا اللي حنفهمهم.
1: جميل.
2: ونظل نحن من يعلمهم، هكذا تفهم، هكذا to understand، وهكذا ينبغي أن يكون إلى آخره. فنظل نحن نعلمهم حتى يصيروا مثلنا وأحسن إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
2: وإحنا نسعد أن يكونوا أحسن.
1: دكتور، يعني هذا السؤال الاستبدال خلال الحرب على غزة يعني طرح علينا هنا كثيرا دكتور، وهذا يدل على أنه في نوع من
2: السلبية،
1: اليأس خلنا نقول عند من يسأل هذا السؤال،
2: وانهيار النفسي.
1: في حال أنه إحنا يعني مش نافعين، إحنا استبدلنا.
2: لا لا لا لا لا.
1: نعم.
2: يعني غزة من طلعت؟
1: نعم.
2: من هالشعب. يعني لو تتاح الفرصة للشعوب العربية كلها، مش أقل من غزة.
1: نعم.
2: يمين وقال أنه غزة فقط في العالم الإسلامي، يمين وقال.
1: نعم. جميل جميل.
2: لا يا أبويا.
1: جميل.
2: إحنا في الأردن مش أقل.
1: جميل.
2: ولا سوريا مش أقل، ولا العراق مش أقل، ولا مش هنكمل يعني. إذن بس أعطي الفرصة.
1: جميل.
2: وشوف النتائج.
1: جميل جميل.
2: ده إخواني حكاية الاستبدال اشطبها من عقلك.
1: نعم.
2: إذا كنا على حافة أن نستبدل، ارجع واثبت على الطريق وتطلع من قرآنك، انتهى الاستبدال.
1: نعم. جميل.
2: بس
1: جميل.
2: يعني مش انت ربنا خلاص حكم علينا لا لا يا عمي، هذه السلبية قاتلة،
1: لأنها لا تفضي إلى عمل، بالعكس هي تفضي إلى القعود بالمناسبة. هذا يعني خلص احنا مستبدلين، بدناش نعمل
2: يعني
1: شيء.
2: صار الإنسان يعني نازع الثقة من نفسه.
1: نعم. نعم.
2: بنفسه.
1: نعم.
2: يعني أنت حفرت يعني لنفسك حفرة. لا، دائما أنا سأكون جنديا للإسلام.
1: جميل.
2: أنا سأكون داعية لهذا الدين.
1: جميل. جميل.
2: يعني كيف خلنا بتوع التبليغ، الله يجزيهم خير، بيطفوها من شرق لغرب من شمال للجنوب يبلغون دعوة الله.
1: نعم.
2: ليش ما قال أنا أستبدل وأقعد في داري؟
1: جميل. جميل.
2: مثلا هذا نموذج.
1: جميل جميل. في معي الأخ أبو صهيب عبر الاتصال، تفضل أخي أبو صهيب.
3: يعطيك العافية.
1: عافاك الله. يا مرحبا.
3: بدي أسأل فضيلة الشيخ بس.
1: تفضل.
3: بديش يزعل مني يعني من السؤال بس.
1: لا اسأل.
3: أو حول نفس الموضوع، يعني في موضوع خلينا نحكي الجهاد بشكل عام.
1: نعم.
3: الآية القرآنية الآن خفف عليكم وجد
1: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا.
3: هل هذه قاعدة في القتال مع المشركين؟ يعني الآن خفف عليكم، وخفف عليهم بإيش؟ يعني هل إذا كان هذا مش موجود إحنا ما نحارب، أو خلينا نحكي معذورين؟ يعني ما بدي إنقاص على شيء، أنا يعني في مغزى من السؤال، لكن بدي توجيه من يعني آية قرآنية وثابتة إنه يعني
1: ما هو بدك تربطها بالآية اللي قبلها. أخي أبو صهيب،
3: كان واحد لعشرة، يعني إن كان 100 يغلبون 1000.
1: أيوة.
3: بعدين 100 يغلبون 200، يعني هذا معيار للثبات في المعركة. الآن يعني أنا خلينا نحكي بدي نواجه العدو، إذا ما كنا في هذا ضمن هذه النسبة، هل إحنا معذورين في عدم المواجهة؟ أو خلينا نحكي يعني بجزء يعني وصل السؤال.
1: أنا
3: يعني
1: فهمت السؤال. نعم نعم.
3: شكرا.
1: ولا يهمك أبو صهيب.
3: شكرا.
1: الله يكرمك. دكتور يسأل عن الآية الكريمة.
2: نعم.
1: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هل نستطيع أنه نأخذها قاعدة عامة، بمعنى كانت النسبة 1:10 صارت 1:2، هل إحنا إذا لم تتحقق هذه النسبة في مواجهاتنا الحالية يسقط عنا الجهاد ونصبح
2: لا
1: معذورين؟
2: لا لا لا.
1: إذن الآية ليست قاعدة عامة وإنما مثلا محصورة.
2: كيف نطبقها الآية؟
1: جميل. أيوة هذا سؤاله.
2: يعني جميل. كيف نطبقها؟ 20 صابرون يغلبوا 200.
1: نعم.
2: مش بالضرورة أنا أصمد ل10,000 ولا ل5,000 وأنا 5 جنود مثلا.
1: نعم.
2: لكن قد أكون حوصرت بقاتل حتى الموت مثلا يعني.
1: نعم.
2: وذلك فيه أبواب كثيرة. لكن نطبق ما كان على الصحابة رضي الله عنهم بظروفهم بأسلحتهم بالعتاد الموجود مختلف عن الآن.
1: نعم.
2: ممكن احنا نصمد 5 ل100 مقاتل إسرائيلي مثلا. طيران ودبابات واحنا ما عندناش لا طيران ولا دبابات.
1: نعم.
2: فنقول لا احنا سقط عنا الجهاد. لا يا ابويا.
1: الآية الأخرى دكتور اللي ممكن ترد على ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم.
2: نعم. نعم. وبالتالي يعني كيف نطبق القرآن على الواقع في الأرقام والأعداد والآخره.
1: نعم.
2: بهذه دراسة معمقة مش مستعجلة.
1: نعم.
2: حسب نوع السلاح حسب نوع التدريب على السلاح يعني جندينا والسلاح من فضل الله متفوق.
1: نعم.
2: لكن قد يسبقون في
1: هو دكتور أحيانا إحنا نقع في الإسقاط حينما يعني نسقط النص على الواقع. ربما الأصل أن نسقط الحادثة بعمومها على الواقع حتى نفهم. أما أحيانا البعض يسقط الحادثة النص القرآني أو الحادثة التاريخية في سيرة مجزأ أو بالحرف بالدوية. مثلا بعد صلح الحديبية بسنتين صار الفتح، معناته إذا صار في اتفاق لازم بعد بسنتين يصير الفتح. يعني
2: قد نعد 5 سنوات. نعم. 7 سنوات حتى نصل إلى مستوى العدو وأحسن منه.
1: نعم.
2: مش ضروري نكون عندنا نفس القوة نفس السلاح.
1: إذن هي نأخذ المبدأ العام مع دراسة الظروف الموضوعية والحالية التي يمر بها الناس حتى.
2: تمام.
1: أما يعني إسقاط المبدأ العام هو الأسلم في ذلك مش التفاصيل.
2: والمختصين يتكلموا.
1: نعم. نعم. جميل.
2: من
1: جميل.
2: أصحاب الدراسات والعقول والخبرات.
1: جميل.
2: وابن الميدان يعني مش واحد ما عندوش فكرة عن السلاح وتطورات السلاح ونوعية السلاح.
1: نعم.
2: هذا مصدر روسي، هذا مصدر أمريكي، هذا مصدر ألماني، هذا مصدر إلى آخره. يكون محيطا بكل شيء، مش كل واحد يتكلم بما لا خبرة له به.
1: جميل.
2: يعني مش معنى كلامي أنه احنا برضونا نخرس، لا، بدنا نبدي رأينا.
1: نعم.
2: صلحونا إذا غلطنا.
1: نسأل.
2: لا تعلمون.
1: بالضبط. الأخ محمود أبو رجب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: سؤالان من سورة مريم وسؤالان من سورة التوبة.
2: صاروا 4.
1: يعني 4 أسئلة. يقول سيدنا زكريا عليه السلام يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وعندما استجاب له الله قال أنى يكون لي غلام. كيف لنبي يدعو الله ثم يتعجب من الإجابة؟
2: لا مش متعجب.
1: نعم.
2: يعني كيف يا ربي؟ ما الأسباب التي أخذ بها؟ ما الأسباب؟
1: إذن هو استفهام حقيقي هنا.
2: بس أيوة.
1: نعم. جميل.
2: مش إنه يعني طلب ولد وبعدين استغرب. لا.
1: طب ألا يمكن
2: كيف يا ربي؟
1: ألا يمكن أن يكون ذلك يعني يدل على الطبيعة البشرية؟
2: بالضبط.
1: ممكن يعني ممكن يكون استغرب.
2: ما الأسباب؟
1: نعم.
2: يا ربي هل هناك نوع من الدواء مثلا؟ هناك أسباب معينة مؤاخذ بها بس؟ فربنا قالوا بتاعش أسباب يعني.
1: للآية آياتك ألا تكلم الناس إلى آخره. جميل. سؤال الثاني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي كتاب يقصد؟
2: كتاب زمان ذلك العصر.
1: نعم.
2: اللي هو مش موجود الآن.
1: نعم. ومش معروف شو اسمه الآن. نعم.
2: محرف ومغير والله أعلم.
1: نعم. السؤال الثالث إلا تنصرهم سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله، بعدين وصولا إلى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من الذي يقول للآخر؟
2: يعني النبي يقول للصديق أو الصديق يقول للنبي، يعني المتبادل.
1: يعني أيهما أرجح دكتور؟
2: آه.
1: يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يصبر أبا بكر أم أن أبا بكر يصبر النبي؟ يعني أيهما يعني أرجح؟
2: حسب السؤال للاستفهام بيكون الصديق، وإذا كان راجع
1: هو لا تحزن، بقوله لا تحزن إن الله معنا.
2: هذا كلام النبي.
1: جميل. أيوة. جميل جميل.
2: يعني بحسب نوع الكلام. نعم. نوع. نعم. السؤال.
1: السؤال الأخير وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
2: وكلمة الله هي العليا.
1: وكلمة الله هي العليا، لماذا كانت كلمة الذين كفروا ذكرت قبل كلمة الله؟
2: لأن القضاء على المشرك المجرم هذا ثم نبين ما عندنا.
1: نعم.
2: يعني منطق.
1: الانتهاء من هذه الكلمة لإحلال الكلمة الدائمة. طيب
2: الباقي هذا الدين.
1: جميل. الأخ محمد يوسف بيقول السلام عليكم يا محترمين، في سورة النجم أزفت الآزفة.
2: وعليك السلام يا محترم.
1: ليس لها من دون الله كاشفة، ما هو تفسير هذه الآيات بشكل عاجل وشكرا لجهودكم.
2: أزفت الآزفة يعني اقترب الأجل المحتوم
1: الساعة
2: المقدر لما عند الله عز وجل. ليس لها من دون الله كاشفة، يعني هذه الشدة ستقع على الناس، ما بيرفعها إلا الله عز وجل، ما في غيره.
1: نعم.
2: ولذلك خلي عند هذا الوقت، خلي بينك وبين ربك صلة حتى ترحم، حتى تكون في ظلال رحمة الله تعالى.
1: جميل.
2: وتكون مكشوفا عن الرحمة، أعوذ بالله.
1: طيب أنا بقي لدي مجموعة من الأسئلة، لكن أرجو من الإخوة أن يكرروها علينا في الحلقة القادمة، حلقة يوم الأربعاء، لأنه انتهى الوقت. نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم إن شاء الله.
2: حياكم
1: وبارك الله فيكم، الله يجزيكم الخير. وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع الدكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المدرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف، إن العظمة لا تورث بالدماء بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في فرق كبير بين شخص بيبدأ الشغل وشخص بوصله للنهاية، الفرق اسمه المتابعة، وهي القاعدة من قواعد العمل الأساسية اللي راح نحكي عنها في حلقتنا اليوم. المتابعة هي اللي بتضمن إنه الشغل ما يضيع بالنص. كثير ناس بتبدأ مهام لكن ما بتتابعها فبتتأخر أو بتضيع أو بتنتسى. أرسلت إيميل، تابعه، طلبت شغلة من حدا، تأكد إنها انعملت، بدأت مهمة، لا تتركها مفتوحة. الموظف المحترف ما بترك إشي بدون إغلاق، كل مهمة عنده إلها بداية، إلها متابعة، إلها نهاية. وأهم نقطة في المتابعة، حدد موعد نهائي، ديدلاين. بدون موعد الشغل بتمدد ومع الوقت بيضيع، سواء منك أو من غيرك. عشان هيك اسأل دايماً متى لازم تكون جاهزة وتابع على هذا الأساس، واستخدم أسلوب التفكير اللي هو جزء من شغلك، لكن اعمله بأسلوب ذكي واحترافي. مثلاً حاب أذكركم بالمهمة الفلانية، متابعة بسيطة بخصوص. التفكير مش إزعاج، التفكير إدارة. بدي أعطيك موقف عملي بسيط. لو انطلب منك مهمة، كيف تطبق قاعدة المتابعة؟ مثلاً مديرك طلب منك إعداد عرض معين لعميل مهم، اشتغلت عليه ووصلت لمرحلة متقدمة بس ما تابعت مع المدير وما أعطيته أي تحديث. قبل يوم العرض المدير اكتشف إن الشغل ناقص وفي نقاط أساسية مش موجودة. النتيجة توتر، ضغط، تعديل في آخر لحظة، وانطباع سلبي عنك. على الطرف الثاني في موظف ثاني بنفس الموقف، طلب منه المدير يعمل عرض لعميل أيضا مهم. بعد ما بلش الشغل أرسل تحديث بسيط، وصلت لهون في العرض، حاب أتأكد إذا الاتجاه صحيح قبل ما أكمل. المدير راجع وعدل والمشروع كمل بشكل ممتاز. الفرق بينه وبينك مش المهارة بس، الفرق المتابعة. لو أنا كنت مدير وطلبت من أحد الموظفين تجهيز تقرير مهم خلال 3 أيام، ما بكتفي إني أعطيه المهمة وبس، بعد أول يوم برجع بسأله وين وصلت في التقرير. هنا ممكن يرد علي بلشت لكن في نقطة مش واضحة. دوري كمدير إني أوضح له من البداية وأوفر عليه وقت كبير. بعد يوم تاني برجع بتابعه مرة تانية، في أي عوائق في التقرير؟ ممكن يحكي لي في بيانات ناقصة، بساعده يوفرها مباشرة. شو النتيجة؟ الموظف يسلم التقرير كامل بدون تأخير وبدون أخطاء. أما على الطرف الثاني، لو كان في مدير أعطى نفس المهمة وما تابع أبداً، ضلوا يستنى لليوم الأخير واكتشف إنه الموظف مش فاهم المطلوب ومتأخر وفي أخطاء كبيرة، فصار في ضغط وتأخير وإعادة شغل. الفرق بينه أنا كمدير وبينه كمدير مش الخبرة بس، الفرق المتابعة. هذا بعطينا درس مهم، المتابعة كقاعدة ليست مسؤولية الموظف، المتابعة مسؤولية المدير أيضا. سواء كنت موظف أو مدير، الشخص اللي بيتابع هو الشخص اللي بينجز فعلا، أما اللي ما بيتابع رح يضل دائما متأخر خطوة. بتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مع القرآن العظيم نمضي إن شاء الله تعالى. كنا توقفنا عند الآية 89 و100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأتينا على تفسيرها سريعا، ننتقل الآية 90 بعد 100: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. تكلم عن ركن الحج عبادات، الآن تكلم عن حماية الأمة بالجهاد بالمقاومة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، مش سالموا الذين يقاتلونكم، لا، قتال بقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولاحظ يقاتلونكم، يعني فيها استمرارية، فعل مضارع. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا الحد. إذا قتلوا منا الرجال في المعركة نقتل منهم الرجال، قتلوا منا النساء نقتل مثل ما فعلوا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا قيل المؤمن إن الله لا يحب، فورا يرتدع ويتراجع. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثقفتموهم يعني ملكتم القوة عليهم، حيث قابلتموهم في المواجهات الحربية والعسكرية. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، يعني هم أخرجونا من مكة. الآن إن فتح الله لنا مكة نخرجهم من حيث أخرجونا، العدو نعامله بمثل ما يتعامل معنا. والفتنة أشد من القتل. ما الفتنة؟ أن يفتنك عن دينك، أن يحول بينك وبين التدين بدينك، هذه الفتنة. أن تقصر إرادة الناس، القصر الجبري، يعني أن تجبره على أن ينخلع من دينه. وخروج الروح أهون من أن يترك الإنسان مبادئه، دينه، قيمه. والفتنة أشد من القتل. الفتنة إذن أن تفتل شخص عن دينه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إن رأيت عدوا يطوف بالكعبة فرصة أن أقتل، لا لا، ومعاذ الله. البيت حرام، حرام من ضمن كلمة حرام، حرام فيه القتل والقتال. لكن إن قاتلوكم حول المسجد الحرام وفي المسجد الحرام قاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. معاملة بالمثل، هي معنى جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. تركوا قتالكم، الله تعالى يمسح ما مضى ويبدأ المؤمنون مع هؤلاء صفحة جديدة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن إحنا قتالنا مش من أجل أن نفتن الناس، لا، من أجل أن نمنع الفتنة عن الناس. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما الفتنة؟ أن تقصر وتجبر وتكره على أن تترك مبادئك ودينك وقيمك حتى لا تكون فتنة. إخواني، أشد ما في الدنيا أن يفتن الإنسان عن مبادئه ودينه، خاصة إذا كان يحمل الدين الحق كدين الإسلام والقرآن العظيم. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في بعض المواطن يكون الدين كله لله. هنا ويكون الدين لله، أي الدينونة والخضوع لأمر الله وشرع الله ومنهج الله وكتاب الله. فإن انتهوا، أي عن قتالكم، فلا عدوان إلا على الظالمين، اللي هم يتجاوزون الحدود في معاملتكم، يعتدون عليكم، يظلمونكم. هؤلاء العدوان بالعدوان. الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني إذا التزموا الشهر الحرام نلتزم الشهر الحرام، إذا انتهكوا الشهر الحرام ننتهك الشهر الحرام. قاتلون في الشهر الحرام نقاتلون في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، يعني قصاص معناها معاملة بالمثل، هي معنى قصاص. والحرمات يعني أي تجاوز، قتلوا أنعام نقتل أنعام، حرقوا زروعا نحرق زروعا. والحرمات قصاص، يعني ارتكبوا أعمالا محرمة نقتص منهم بما عملوا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. العدوان بالعدوان، وتقوى الله دائما ترافقكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا لقاؤنا لهذا اليوم، نلتقي مع 96 بعد 100. سلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

0: بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، نحن في أول يوم من أيام السنة الهجرية، والهجرة أيها الإخوة ما هي إلا جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أقول دائما افتراضا، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي الصحيحة وحدها منهجا كاملا لهذا الإنسان. ذلك أن الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن يتحرك، قرآن يتعامل مع الخلق. فحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. والنبي من مسلمات العقيدة معصوم من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، لأنه معصوم أمرنا الله عز وجل أن نأخذ عنه وأن ننتهي عما نهانا عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك قاعدة في أصول الفقه تقول: ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. ذلك أن الوضوء فرض، لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به. فإذا أردنا أن ننفذ أمر الله عز وجل، وكل أمر الله في القرآن يقتضي الوجوب، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إن أردنا أن نطبق هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف نأخذ ما آتانا وكيف ننتهي عما عنه نهانا إن لم نعلم ما الذي آتانا وما الذي عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية فرض عين، فرض عين على كل مسلم. وتعلمون ما معنى فرض عين؟ إن لم تفعل فقد هلكت. وحينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون النبي أسوة لنا؟ كيف أنفذ هذه الآية؟ كيف أجعل من أخلاق النبي ومن علاقات النبي ومن حركات النبي ومن مواقف النبي قدوة لي إن لم أتعلم سيرة النبي؟ فسيرة النبي فرض عين على كل مسلم، وهجرة النبي ونحن في يوم الهجرة جزء من سيرته. أيها الإخوة الكرام، بل إن بعض العلماء يقول إن حركة النبي، مواقف النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، أبلغ في التعبير عن فهمه لكتاب الله من أقواله. ذلك لأن أقواله تحتمل التأويل، بينما أفعاله لا تحتمل التأويل. والشيء الذي يلفت النظر هو أن النبي الكريم له عند الله مهمتان، قد يتبادر إلينا جميعاً أن المهمة الأولى والأخيرة هي التبليغ
والحقيقة أن المهمة الكبرى هي القدوة، ذلك أن التبليغ يحسنه أي إنسان، أي إنسان فصيح اللسان قوي الذاكرة عنده أسلوب قوي يبلغ، لكن الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. الذي فعله الأنبياء يفوق حد الخيال لسبب بسيط، هو أنهم فعلوا ما قالوا. وحينما يخفق الدعاة إلى الله على كثرتهم لسبب بسيط، أنهم قالوا ولم يفعل. لذلك أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا يقتضي ذلك أن نعرف سيرته، ومن أبرز سيرته هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله جعله قدوة لنا وأسوة حسنة ومثلا أعلى، أذاقه الفقر، حتى إذا نصح الفقراء بالصبر ذاق الفقر. دخل إلى بيته مرة فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. وذاق الغنى، فسأله أحد رؤساء القبائل: لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، إنه لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه القهر، أذاقه القهر في الطائف، فقال: يا رب، إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أذاقه النصر في مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه موت الولد: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وأذاقه أن تطلق ابنته، وقد طلقت إحدى بناته. أذاقه أن يشيع الناس أن زوجته التي هي أقرب الناس إليه وقعت في أثمن ما تملكه فتاة. تكلم الناس في عرضها في حديث الإفك، زاق كل شيء ووقف من كل شيء الموقف الكامل، لذلك كان قدوة لنا وأسوة. شيء آخر أيها الإخوة، الأحداث التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقصودة لذاتها، لم تقع صدفة، إنما وقعت لحكمة بالغة بالغة، ليكون النبي من خلال هذه الأحداث مشرعاً، وليظهر كمال النبوة في حركته في الحياة. أيها الإخوة الكرام، هذه ومضات من موقع سيرة النبي من هذا الدين العظيم، ولكن الهجرة ونحن في ذكراها اليوم. أنا لا أشك أن واحداً منكم لا يعرف وقائع الهجرة، إن وقائع الهجرة يعرفها المسلمون جميعاً، ولكن العبرة في شفافية الحدث، في أن تستنبط من الحدث قاعدة تنتفع بها في حياتك اليومية. نريد أن نسقط كما يقول بعضهم الآن وقائع الهجرة على واقع المسلمين اليوم. أولاً، شاءت حكمة الله أن يجعل من أكبر سنن هذا الكون نظام السببية، فكل سبب له نتيجة وكل نتيجة لها سبب. نظام السببية أحد أكبر قوانين هذا الكون. لماذا جعل الله نظام السببية؟ لأنك كلما رأيت نتيجة بحثت عن السبب بحكم نظام الكون، والسبب ينقلك إلى السبب الذي قبله، والذي قبله إلى الذي قبله، إلى أن تصل بشكل لطيف إلى مسبب الأسباب، إلى الله. كأن نظام السببية طريق إلى معرفة الله، ولحكمة بالغة بالغة جعل عقل الإنسان مبنياً على مبادئ ثلاث. أحد هذه المبادئ مبدأ السببية، فعقلك لا يقبل شيئاً من دون سبب، لا يقبل عقل في الأرض شيئاً من دون سبب، كما أنه لا يقبل شيئاً من دون غاية، كما أنه لا يقبل التناقض. هذه مبادئ العقل. يا الله،
ما هذا التوافق العجيب بين مبادئ العقل ونظم الكون؟ توافق مبادئ العقل مع نظم الكون تصل من خلالهما إلى الله عز وجل. ولكن الذي وضع نظام السببية في أي ثانية قادر على أن يعطله، فقد تجد نتيجة بلا سبب كسيدنا عيسى عليه السلام من دون زواج، وقد تجد شابين شاباً وشابة في ريعان الشباب ولا ينجبان. قد يكون السبب ولا تكون النتيجة، وقد تكون النتيجة ولا يكون السبب. لماذا؟ لئلا نؤله الأسباب، ينبغي أن نؤله الله، خالق الأسباب ومسبب الأسباب ومعطل الأسباب أحياناً وخالق النتائج بلا أسباب. لذلك أيها الإخوة، عليك أن تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، ما من ثغرة إلا وغطاها عليه الصلاة والسلام. هيأ رجلا يأتيه بالأخبار، وهيأ رجلا يمحو الآثار، وهيأ خطة تبعد عنه الشبه. اتجه نحو الساحل واستقر في غار أياما ثلاثة حتى يخف الطلب عنه، وهيأ دليلا غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع ثغرة إلا غطاها. أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فلما وصلوا إليه وأصبح أحدهم على بعد أمتار منه، وقال الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن لأنه أخذ بالأسباب طاعة، وأخذ بالأسباب تعبداً، ولم يعتمد على الأسباب كما يفعل أهل الغرب، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنت في سيرك على طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها كشأن الغرب وقعت في الشرك. من اعتمد على ماله ضل، من اعتمد على من حوله ذل، ومن توكل على الله لا ضل ولا ذل. ينبغي أن تأخذ بالأسباب دون أن تعتمد عليها، ينبغي أن تعتمد على الله. وإن لم تأخذ بها وتوكلت على الله فهذا التوكل الذي لا يريده الله. اعقل وتوكل، وليس بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله تناقض وتضاد، بل بينهما تكامل. يعني بشكل مبسط، الابن مريض، آخذه إلى أفضل طبيب وأشتري له أحسن الدواء وأنفذ تعليمات الطبيب بكل دقة، وبعد إذن أتوجه إلى الله وأقول: يا رب، لا شافي إلا أنت، أنا أخذت بالأسباب وعليك الباقي. هذا شأن المؤمن في سفره، في تجارته، في صناعته، في زراعته، في زواجه، في علاقاته الأسرية، في أفراحه، في أتراحه. تأخذ بالأسباب كما فعل النبي في الهجرة وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الدرس الأول من دروس الهجرة، وما أحوج المسلمين إليه في محنتهم مع أعدائهم، ما أحوجهم. كيف؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الأخذ بالأسباب، ثم التوكل على رب الأرباب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعد لهم ما تستطيع، ما هو متاح لك، والله جل جلاله يرمم الباقي. هذا درس بليغ في تجارتنا، في صناعتنا، في زراعتنا، في علاقتنا مع أعدائنا، في حربنا، في سلمنا، في كل أمور حياتنا. النبي في الهجرة كان مشرعاً، ولعل تشريعه العملي
أبلغ عندنا من تشريعه النظري. لعل ذلك التشريع العملي وقائع وقعت أيها الإخوة الكرام. ورد في بعض الأحاديث الشريفة إن الله يلوم على العجز أن نستسلم لواقعنا المر، ألا نحاول إصلاح واقعنا، أن نستسلم لضعفنا، أن نستسلم لقلة حيلتنا. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس أن تأخذ بالأسباب. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. لا تصح هذه الكلمة إلا عندما تأخذ بالأسباب ولا تفلح. أما ألا تأخذ بالأسباب، يعني طالب لم يدرس فلما رسب قال حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ترتيب ربنا، هكذا شاءت مشيئة ربنا، هذا كلام كذب. أما حينما يدرس ويأخذ بالأسباب ولا ينجح لسبب قاهر يقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أول درس من دروس الهجرة أيها الإخوة الكرام. الدرس الثاني، لا تصدق ولا تتوهم ولا تعتقد أن الإيمان سكوني. جالس في البيت، استمعت إلى درس في الشريط، استمعت إلى خطبة، أعجبت بالخطيب، الإسلام عظيم، دين الحق، النبي على حق، واكتفيت بهذا، لم تقدم شيئاً للمسلمين، لم تتحرك إطلاقاً، لم تعطي لله، ولم تمنع لله، ولم ترضى لله، ولم تغضب لله، ولم تصل لله، ولم تقطع لله، ولم تبذل لا من مالك ولا من وقتك ولا من جهدك ولا من عضلاتك. ما فعلت إلا أنك معجب بهذا الدين، معجب بهذه الخطبة، معجب بهذا الدرس، معجب بهذا الكتاب. الإسلام حركي، ليس هناك إسلام سكوني. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا نفعل؟ قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الإسلام حركي. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الزكاة حركة نحو الخلق، والصلاة حركة نحو الخالق. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما من آية في القرآن تتحدث عن الإيمان إلا وقرن الله بها العمل في 200 موضع من كتاب الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليس العلم مقصوداً لذاته في الدين إطلاقاً، إنما العلم ليعمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. أيها الإخوة الكرام، لا قيمة في نظر الإيمان، للإيمان النظري المجرد عن كل حركة. مثل أضربه كثيراً، إنسان مصاب بمرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس الوحيد، قابع في غرفة قميئة مظلمة رطبة وهو يتحدث عن الشمس وعن أشعة الشمس وعن فائدة الشمس وعن أن الشمس في رابعة النهار ويا لها من أشعة ناجحة. كلام فارغ، ما لم تتعرض لهذه الأشعة فكل كلامك لا شأن له. لو أن رجلا أبا في أعلى درجة من العلم والخلق والفهم والحكمة وله ابن على نقيضه جاهل وخامل وكسول، وأمضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه، يبقى الأب حيث هو والابن حيث هو، لا ينتفع بالمديح بل ينتفع بالاتباع. فالهجرة حركة، والدين حركة، والإيمان حركة، والإسلام حركة، وفي الحركة بركة. الموقف السلبي، إعجاب نظري، تأمل فكري، تعاطف نفسي مع
ما في حركة، ما في بذل، ما في تضحية، لم تحمل هم المسلمين، لم تسهم في تخفيف الأعباء عن المسلمين، لم تسهم في رفع شأن المسلمين، إيمانك لا قيمة له، لأنه حينما تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن تعبر عن ذاتها بذاتها بحركة نحو الخلق. مؤمن لا يعمل خيراً هناك شك في إيمانه، شك في مصداقيته. الهجرة أيها الإخوة، ما علاقتنا بها؟ مبدئياً الهجرة بين مكة والمدينة أغلقت بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. ولكن باب الهجرة مفتوح على مصراعيه بين كل مدينتين يشبهان في الماضي مكة والمدينة. أنت حينما تقيم في بلد لا تستطيع أن تعبد الله فيه، بقاؤك فيه حرام وينبغي أن تهاجر، لأن العبادة علة وجودك، علة وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي إنسان يقيم في مكان ما لا يستطيع أن يعبد الله فيه ينبغي أن يهاجر كما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت فتوى من عالم جليل في بلد غربي في أحد المؤتمرات، والفتوى رائعة. قال هذا العالم: ما لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً لا ينبغي أن تبقى في هذه البلاد، ومن أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإسقاطات من الهجرة النبوية الشريفة على واقعنا المعاصر، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جهاد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. حكايتنا اليوم من زمن الجاهلية، إذ انبثق من بين خيام مزينة صوت لم يكن يطلب ثأرا بل كان ينشد حياة. إنه صوت زهير بن أبي سلمى، الرجل الذي كانت قصائده موازين بين الناس. يبصر زهير شؤون المجتمع وقد كثر فيه القتل، فيذهب معلقته ليخلد مأثورة إنسانية قل نظيرها. حين بلغت القلوب الحناجر وانفجرت مرارة الحرب بين عبس وذبيان، ظهر رجلان كأنهما من سلالة النور في ذاك الليل البهيم، هارم بن سنان والحارث بن عوف. في اللحظة التي استعد فيها الجميع للموت، مد هذان السيدان يد الجود، فتحملا الديات من أموالهما الخاصة، وبذلا آلاف الإبل ليطفئا ناراً دام أوارها، فأهلك الحرث والنسل. فخلد زهير فعل هذين السيدين إلى يوم الناس هذا، فقال فيهما: يميناً لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً بمال ومعروف من القول نسلمي، فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظمي. كانت تلك المعلقة وثيقة سلام صاغها حكيم الشعراء بمداد الحكمة والنظر السديد، لتظل شهادة عبر العصور على أن اليد التي تبني وتلم الشعث هي أطول وأبقى من اليد التي تقدح زناد الفتنة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آهي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صبرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، حياكم الله. أسأل أن يجمعنا دائما على مائدة القرآن الكريم. وقفنا في تفسير آيات سورة البقرة عند الآية 95 بعد المئة، وهي آية وجيزة، لكن معانيها ليست وجيزة، معانيها من فضل الله غزيرة كبيرة كثيرة. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يعني لو قل لك من كتب فيها 20 صفحة صدقني لك عم تكلم بعجالة بموجز شديد. وأنفقوا، الزكاة مثلا نعم، الصدقات نعم، الإنفاق على العيال نعم، وأنفقوا كل ده

0: شيء من جسمك، الدم اللي في حياتك، لكن هذا لصالحك. المال كذلك، الله سماه زكاة، العالم بيسموه ضريبة، ضرب يضرب. عندنا من فضل الله زكاة، يزكو، طهور يطهر، نما ينمو، هي معنى زكاة. وأنفقوا في سبيل الله. إخواني، الله عز وجل يعدكم البركة ويعدكم أن يخلف عليكم. الشيطان يعدكم الفقر، فأنت ما بين يعني نزغة الشيطان وبين كلام الرحمن سبحانه. نصدق كلام ربنا ونعود أبناءنا وبناتنا الصغار والكبار والكل، نعود على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله، كل ماض في طريقه إلى الله عز وجل. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة. الشطر الثاني أو القسم الثاني من الآية خطير والله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تفتقروا إذا أنفقتم، مستحيل طبعا، معاذ الله، ليس هذا المعنى. إنما المعنى إذا قبضتم أيديكم وحجزتم المال عن إخوانكم المفتقرين إلى شيء منه، ألقيتم معناها بأيديكم إلى التهلكة. إيش يعني التهلكة؟ المجتمع إخواني إذا تفكك، الفقير حقد على الغني، والغني تعالى عن الفقير وابتعد عنه، فالمجتمع تلقائيا بيبدأ ينحل عروته ويتفكك. ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ممكن تكثر الجريمة، ممكن الحسد والتحاسد والبغضاء، هذه خطيرة جدا بالدعوات، يعني أصحاب المال لا يبارك، معاذ الله، لكن هذا بشر، إن جاع سيتكلم كلام فوق المعهود. إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بالإمساك ممكن تزداد الجريمة، ممكن تنحل الأخلاق. ولذلك ينبغي أن نحرص مجتمعنا من الآفات، من الظلمات، من الانحلال، من الأمراض الاجتماعية. إخواني، هذا الكلام الله سماه زكاة، أي الطهارة للمجتمع، لكل فرد في المجتمع. الآية مهمة جدا في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ختمت بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان يعني كأنه أعلى درجات الإيمان هذا الإنفاق. الصلاة سهلة، توضيت وركعت الركعتين سهل، الحج مرة في العمر خلصنا، لكن الزكاة دوارة في كل سنة، بل في كل يوم. كل ما رأيت فقيرا جدت عليه نص دينار، ربع دينار، ومثلك فعل مثل ما فعلت، بظل في اكتفاء ذاتي. إخواني، بهالطريقة نستطيع أن نحل مشكلة الفقر في المجتمع، اللي هي الآن عم تطحن المجتمعات وبتشتت الجماعات وبتفرق وبتمزق وحدة الأمة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا علمت أن الله بهذا الإنفاق يحبك ويزيد حبه لك كلما زدت نفقة، تعلمت أن تفتح يدك لكل سائل. طبعا لك تجتهد برضو أن يكون دفع المال في مكانه، في محله. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الآية 96 بعد 100 بإذن الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. التواصل هو اللي بيصنع حضورك. مهما كنت شاطر في عملك، إذا ما عندك تواصل رح يظل تأثيرك محدود، وهي هي القاعدة اللي رح نحكي عنها في حلقة اليوم. التواصل الفعال، التواصل مش بس كلام، التواصل هو حضور. كيف تسلم، كيف تحكي، كيف تسمع، كيف تتعامل، تفاصيل صغيرة لكنها بتصنع فرق كبير. ابدأ بأبسط إشي، ادخل الصبح، سلم على الجميع، ابتسم، اسأل، كون لطيف. هاي مش مجاملات، هاي مهارات مهنية. ليش؟ لأنه بهاي الحركات البسيطة عم تبني علاقات بدون ما تحكي كثير، ومع الوقت بتصير شخص الكل برتاح له، بحب يشتغل معاه وبدعمه. لكن التواصل الحقيقي أعمق من هيك. التواصل كمان يعني تعرف متى تحكي وكيف تحكي ولمين تحكي. هذا اللي بنسميه إتيكيت الأعمال. مثلاً في فرق كبير لما تحكي لي ارسل لي تقرير، وبين لما تحكي لي ممكن ترسل لي التقرير لو سمحت. نفس الطلب لكن الأسلوب مختلف. الأسلوب لطيف ببني احترام وبخلق تعاون. وفي نقطة أهم، التواصل مش بس كلام، التواصل استماع. إذا صار خطأ من موظف أو زميل، في ناس مباشرة بتعاتب أو بتعاقب، لكن الشخص الذكي بيسأل أولاً شو اللي صار؟ يمكن يكون في ظرف معين، يمكن يكون في سوء فهم، يمكن يكون في مشكلة أنت مش شايفها. لما تسمع قبل ما تحكم، أنت بتبني ثقة وبتكسب إنسان. الخلاصة، إذا بدك يكون إليك حضور قوي في العمل، سلم، ابتسم، اسأل، تواصل بأسلوب محترف، واسمع قبل ما تحكم. لأن العلاقات القوية بتفتح لك الفرص، ما بتفتحها المهارات لوحدها. ممكن مهاراتك تجيب لك الوظيفة، لكن تواصلك الفعال هو اللي بيخليك تكبر فيها. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: الله.

0: مجيد.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.